يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. ونبدأ من ملف العنف والجريمة، حيث أصيبت قبيل انتصاف الليل شابة عربية في 22 من عمرها بجراح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا. وبحسب المعلومات المتوفرة تعرضت الشابة لإطلاق نار أثناء حديثها في بث حي ومباشر على منصة تيك توك. من جانبها بشرت الشرطة التحقيق في الملابسات مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن اتفاق بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب ووقف العمليات العسكرية بشكل

0: فوري ودائم على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأكد أن مراسم توقيع الاتفاق الرسمي بين إيران وواشنطن ستعقد يوم الجمعة في 19 يونيو في سويسرا. بدوره أكد الرئيس الأمريكي ترامب إبرام اتفاق سلام مع إيران، وأوعز بفتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. وأكد ترامب أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع، وشدد على أن العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئه. إلى ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الاتفاق مع إيران يمثل لحظة كبرى للولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس وجهود فريقه. وأكد أن الاتفاق يقضي بالفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران بالتزامن مع ذلك. وأضاف أن الاتفاق يمنع إيران بشكل كامل من امتلاك أو السعي لامتلاك سلاح نووي. في إيران، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة. وأوضح أن محادثات الستين يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أن بلاده خاضت محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية. بدوره، رحب السيناتور الجمهوري لينسي جراهام بالتوصل إلى مذكرة تفاهم تقضي بالسماح بإعادة فتح مضيق هرمز، وأكد أن سيتابع عن كثب المفاوضات المرتقبة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن أي اتفاق نووي مع إيران سيحال إلى الكونغرس لمراجعته والتصويت عليها. نفى مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات الستين يوما. وأضاف أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة مجرد تلاعب إعلامي. في ردود الفعل الدولية، رحبت اليابان بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وبدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة نحو سلام دائم في المنطقة. كما رحبت أستراليا بالاتفاق وأكدت أن استعادة مضيق هرمز ضروري لتخفيف الضغط على أسعار الطاقة والاقتصاد. إلى ذلك، رحب بيان مشترك لقادة دول أوروبا شامل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق. وأكد البيان أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمثل فرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. أحرق مستوطنون مساء الأحد مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم نفذوه على بلدة دير دبوان. كما أكدت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد في قرية برقة شرق رام الله في الضفة الغربية. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة في شمال البلاد لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، النصرة 30، حيفا الساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أصبحتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح اليوم الاثنين 15 من حزيران يونيو من العام 2026. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي احتفالات عيده 80 يعلن الليلة الماضية عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. طهران تؤكد هذا أيضا، أن هنالك اتفاق أو مذكرة تفاهم باسمها الحقيقي، بما معناه هو إطار تفاوضي، ولكن لا بد من الاستمرار في الاتصالات والمباحثات في قضايا عديدة، بما في ذلك ما يرتبط بالمشروع النووي والصواريخ وأمور كثيرة، وأيضا الأموال التي سترصد وتصرف في هذا السياق، ورفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، وكل هذه المصطلحات التي تابعناها في الشهرين الأخيرين، وهذا بعد ساعات من توتر كبير وخوف من تصعيد عندما استهدفت إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية، وأدى هذا إلى تصعيد خطير، وأيضا تهديد بإطلاق صواريخ باتجاه البلاد، لدرجة أننا دخلنا جميعا في حالة استنفار وقلق. ولكن الرئيس الأمريكي الذي كان كما ذكرت يحتفل بعيد ميلاده على طريقة روما القديمة من خلال حلبة مصارعة في حدائق البيت الأبيض، ومعه عشرات المحاربين والمقاتلين أو المصارعين بمعنى أدق، صرفت هناك مبالغ تقدر $60 مليون فقط لإقامة هذه الحلبة والمصارعة هناك، المصارعة الحرة الأمريكية المشهورة، ولكي يعلن بعد ذلك عن التوصل إلى اتفاق التوقيع في نهاية الأسبوع يوم الجمعة في جنيف كما يبدو في سويسرا بشكل عام. ولكن اليوم أيضا قمة دولية في فرنسا، والعالم في مواد، ونحن كما يبدو للأسف بواد آخر. نتنياهو حاول كما يقولون في الولايات المتحدة تشويش هذا المسار، ولكن كانت أيضا محادثة واتصال توبيخي هكذا نشر في مواقع أمريكية، ومنع التصعيد وكذلك الضغط على إيران، ولربما بعض جوائز الطردية حتى تمتنع عن إطلاق الصواريخ. ولكن بقيت بعض الأسئلة المفتوحة، إلى أي مدى هذا يشمل الجبهة اللبنانية بشكل كامل، بما معناه أيضا صافرات الإنذار ودوي الانفجارات التي تلازمنا في الشمال ستتوقف تماما، والجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب لفترة لا نعرف متى وكيف ستنتهي، وهل هنالك من يتذكر الفلسطيني إذا كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؟ في غزة نقترب من 70% احتلال أو سيطرة إسرائيلية على القطاع، 2 مليون مواطن على مساحة ضيقة جدا، وحتى الآن منذ يعني ساعات الفجر وأنا أتابع العناوين لم يذكروا غزة بكلمة، وفي الضفة الغربية الأمور

ننتظر أيضا تداعيات هذا الاتفاق وهذه المذكرة، هل هنالك من سيعمل على تشويشها ويمكن أن نقول تخريب حتى هذه الجهود، أم هنالك من سيثبت هذا الاتفاق؟ سنتابع في هذا المحور وفي محاور أخرى بما في ذلك قضايا ترتبط بالسلطات المحلية، خاصة ونحن نعرف جيدا أن كل شيء يعني قد يتغير بدقيقة. يوم أمس ما بين التصعيد والتخوف من تداعيات ما حدث، وما بين الإعلان هذا الصباح عن انتهاء الحرب. أول خبر في إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، هبي عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
1: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 49.

0: 737 يوسيكار أمان وضمان.
1: أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لمن ينضم إلينا الآن، ونبدأ بالعناوين من الدقائق والساعات الأخيرة. أولا، الراصد الجوي لا تغيير يذكر على درجات الحرارة، إمكانية زخات من المطر خفيفة جدا في منطقة الشمال وكذلك في بعض المناطق الساحلية تحديدا في القسم الشمالي. درجات الحرارة في القدس 27، تل أبيب ويافا 28، حيفا والساحل الشمالي 27، في الجليل الأعلى 28، الناصرة 30 درجة، درجات طبرية 32، الساحل الجنوبي 28، والنقبر 37، في لا ترتفع إلى 38 درجة. إلى الأخبار، كما ذكرنا الرئيس الأمريكي أعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران، ومن بين الشروط هناك وفي مذكرة التفاهم رفع الحصار البحري، حرية الملاحة في مضيق هرمز، تحرير مبالغ مالية مجمدة لإيران، وكذلك استمرار التفاوض في موضوع الملف النووي، وكذلك أمور أخرى خلال الفترة 60 يوما، وهذا ما أكده البيت الأبيض وكذلك طهران الليلة الماضية. مصادر إسرائيلية تقول بأن رئيس الحكومة نتنياهو أكد في اتصاله الهاتفي الذي تم الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو رفض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وسيستمر في استهداف تهديدات للمواطنين والجيش الإسرائيلي من قبل حزب الله. مع ذلك، في طهران يقولون إن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في كافة الجبهات. وبعد الاتصالات التي تمت والإعلان عن هذا الاتفاق، مصادر قالت إن وفد التفاوض والوسيط القطري غادر طهران بعد ساعات طويلة من المفاوضات والاتصالات التي تمت، بما في ذلك منع التصعيد بعد أن استهدفت إسرائيل يوم أمس ضاحية بيروت الجنوبية. لم يبلغ عن تفاصيل كثيرة، مصادر لبنانية تحدثت عن سقوط ضحايا ومصابين، وإيران هدد باستهداف إسرائيل، ولكن بعد ذلك تم تجميد هذه الخطوة والإعلان بعد ذلك عن التوصل إلى اتفاق، وكما يبدو بعض التسهيلات التي كانت، بما في ذلك الأموال المجمدة التي تم تحريرها أو سيتم تحريرها بناء على الاتفاق. وكذلك مصادر إسرائيلية وأمريكية تقول ترامب ينتقد نتنياهو ويقول عليه أن يعترف ويشكر الولايات المتحدة لأنها أنقذت إسرائيل. بعد الإعلان عن هذا الاتفاق، انخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وادعاء في إيران، يقولون الشرط لعدم استهداف إسرائيل وإطلاق الصواريخ

0: وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. في المقابل إسرائيل كما قرأنا قبل قليل ترفض هذه الشروط. الرئيس الأمريكي يقول أيضا مضيق هرمز سيفتح يوم الجمعة بشكل كامل بما معناه رفع الحصار، وهذا تزامنا مع التوقيع على الاتفاقية. وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أيضا في تعليق له يقول إذا التزمت إيران بتفاصيل الاتفاق فإن هذا سيغير وجه الشرق الأوسط لخمسين عاما. صحيفة نيويورك تايمز تقول إيران ألغت الهجوم على إسرائيل بفعل ضغوط كبيرة مورست من قبل الرئيس الأمريكي وبوساطة باكستانية وقطرية. وفي نتائج المونديال لمن يتابع التعادل، وقد تكون هذه مفاجأة بين هولندا واليابان بالنتيجة 2-2. والسويد نجحت أو يمكن نقول فازت بشكل بارز وواضح على المنتخب التونسي بالنتيجة 5-1. وكذلك فوز لساحل العاج على الإكوادور في الدقيقة 90 بالنتيجة 1-0. إذن هذه أبرز العناوين. وفي غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ملف العنف والجريمة. وقبل انتصاف الليل شابة عربية في 22 من عمرها تعرضت لإطلاق نار في مدينة يافا وأصيبت بجراح خطيرة. وبحسب المعلومات المتوفرة هذه الشابة تعرضت لإطلاق نار أثناء حديثها على منصة تيك توك وتم إطلاق النار عليها. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وفي الساحة الفلسطينية أحرق مستوطنون مساء الأحد مركبتين وحطموا مركبات أخرى أيضا خلال هجوم نفذوه على بلدة ديردبوان شرق رام الله. كذلك أكدت مصادر محلية أن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد في قرية برقة شرق رام الله في الضفة الغربية. إذن هذه أبرز العناوين بالإضافة إلى التطورات التي كانت في الملف الإيراني. ونحن إلى الشمس في دقيقة، ونقول بأن الجبهة الداخلية أعلنت الليلة الماضية عن رفع حالة التأهب وبعض القيود وهي قليلة نسبيا، ولكن هذه القيود مستمرة حتى 8 من مساء اليوم. نبدأ من هناك أيضا في هذا التقرير.
1: الجبهة الداخلية تقرر تعقيد التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق حتى مساء الاثنين، وذلك بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء بقصف إسرائيل. قائد هيئة الأركان يال زمير يعلن استعداد الجيش لكافة السيناريوهات على كافة الجبهات، ويؤكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي مع الاستعداد لاحتمالية تطورات في ساحات أخرى. ترامب ينتقد الهجوم الإسرائيلي على بيروت ويقول إنه ما كان ينبغي أن يحدث في يوم نقترب فيه من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن استهداف بيروت لن يؤثر على الاتفاق مع طهران. تصعيد متواصل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 3 أشخاص وعشرات الإصابات في غارات الضاحية، والحزب يرد بقصف مواقع في كريات شمونة ومزقاف عام ومناطق أخرى. في حدث مأساوي، الشرطة تعلن وفاة شاد عام ويبلغ من العمر 52 عاما من مدينة عرابة متأثرا بجراحه بعد حادثة دهس من قبل شاحنة وقعت في المدينة.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول العناوين التي كانت يوم أمس، بما في ذلك حالة التأهب والاستنفار في البلاد تخوفا من إطلاق صواريخ، ولكن هذا الخطر زال على الأقل مرحليا، والأسئلة ما زالت حول المشهد في لبنان وتطورات هناك. حتى الآن هدوء نسبي، لم نبلغ عن إطلاق مسيرات أو قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وكذلك هدوء نسبي كما ذكرت، لأنه يوم أمس في ساعات المساء وأيضا خلال ساعات الليل استمر القصف الإسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان. ولكن ما هي التفاصيل؟

0: التفاصيل المعروفة حتى الآن عن الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران، وكيف يمكن أن نقرأ هذا الاتفاق وهذه المذكرة وتطبيقها على الأرض، خاصة في مصطلحات من حقق الإنجاز الاستراتيجي ومن تراجع من ناحية نفوذه وقدرته، وإلى أي مدى التفاصيل واضحة في هذا السياق. إلى التقرير التالي وأيضا قراءة تحليلية من أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور إبراهيم خطيب.
1: بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الطرفان التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما. اتفاق وصف بالتاريخي جاء بعد مفاوضات معقدة قادتها وساطات إقليمية ودولية وفي مقدمتها قطر وباكستان، ومن المقرر أن يوقع رسميا في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة المقبل. بحسب ما أعلن حتى الآن، يتضمن الاتفاق وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدء رفع الحصار البحري المفروض على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق اكتمل بنجاح، مؤكدا أن طهران التزمت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، فيما وصف الاتفاق بأنه خطوة تمنع اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة وتعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية. أما في طهران، فأكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن صيغة مذكرة التفاهم أصبحت نهائية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع الرسمي وتمتد 60 يوما، تتناول ملفات العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي. لكن الطريق إلى الاتفاق لم يكن سهلا، فبحسب تقارير إعلامية أمريكية وأخرى إيرانية، كادت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات في ساعاتها الأخيرة. وتحدثت مصادر عن تحركات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس لمنع انهيار التفاهمات وإقناع طهران بالاستمرار في المسار السياسي. ورغم أجواء التفاؤل، ما زالت بعض التفاصيل موضع خلاف، خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة. لذلك تتجه الأنظار الآن إلى جنيف، حيث سيشكل التوقيع الرسمي الاختبار الأول لمدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهم السياسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ. وإذا
2: شك أن اتفاق النوايا الذي تم الإعلان عنه سيشكل حالة من الانفراجة في المنطقة، خصوصا إذا كانت بعد ذلك تطبيق فعلي لما تم التوافق عليه بخصوص وقف الحرب على الجبهات والاتفاق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران وكل هذه الملفات، إذا تم تطبيقه والتعامل معها بشكل جدي فسيشكل حالة انفراجة. ويبقى السؤال، هل التطبيق سيتم كما يجب وسيتم التعامل مع هذه الملفات بجدية، أم أن سيكون هناك عقبات في خلال 60 يوما المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق؟ ولكن إذا تم التعامل معه بجدية وتم تطبيقه فسيشكل انفراجة للمنطقة والعالم، مرتبطة بثلاثة ملفات أساسية. أولا وقف الحرب على الجبهات، وهذا سيشكل حالة من الهدوء والانفراجة المرتبطة بالجبهات المختلفة، وإن كان سيشكل تحديات داخلية في حالة لبنان، والحالة الإسرائيلية سيشكل حالة تحديات داخلية وحالة يعني مراجعات وحسابات داخلية. الأمر الثاني المرتبط بمضيق هرمز، الانفراجة المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي والمرتبطة بالوضع الاقتصادي المرتبط بدول الخليج سيشكل كذلك حالة من الانفراجة بهذا الاتجاه إذا تم فتح مضيق هرمز بالكامل. وطبعا هذا كذلك سيكون متبوعا بحالة من القلق ما بعد 60 يوما، وبالتالي سيتم العمل على محاولة إنجاز اتفاق دائم لضمان أن يكون ما بعد 60 يوما كما هو خلال 60 يوما، إذا كان بالفعل 60 يوما الأولى يعني تشير إلى حالة من الانفراجة في هذه الملفات. الأمر الثالث الذي يمكن أن يشكل حالة انفراجة هو حالة الهدوء المرتبطة بالعالم، المرتبطة بطبعا أسواق الطاقة العالمية وليس فقط يعني مصدري الطاقة، وبالتالي هذا سيشكل حالة من الانفراج على الوضع الاقتصادي العالمي، وإن كان هذه الحالة يجب أن يتبعها مفاوضات جادة للوصول إلى اتفاق بخصوص ما يحدث في المنطقة.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض في تلخيص أولي لنتائج المفاوضات وما يعرف حتى الآن من تفاصيل لمذكرة التفاهم.

0: تحليلية من أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور إبراهيم خطيب من معهد دوحة للدراسات، وفي تعليق بناء على المعلومات التي رشحت هذا الصباح في إسرائيل، أيضا ترقب وانتظار ومتابعة، هنالك شعور بخيبة أمل دعوني أقول، بمعنى عدم السيطرة على كل التفاصيل خاصة ما يرتبط بالملف النووي وملف الصواريخ، وهذه قضايا ستحسم في سياق المفاوضات التي ستبدأ بعد توقيع هذا الاتفاق، ولكن أيضا الشعور بأن الإدارة الأمريكية أرادت هذا الاتفاق، وما حصل الليلة الماضية وبعد الاستهداف في بيروت كما ذكرنا أثار موجة غضب كبيرة في واشنطن، وحتى وسائل إعلام أمريكية محسوبة على الرئيس وداعمة له عبرت عن ما حصل الليلة الماضية. مراسل فوكس نيوز الذي تحدث شخصيا للرئيس الأمريكي هكذا بث يوم أمس مساء ومن تل أبيب في عقاب اتصال هاتفي تم بينه وبين الرئيس ترامب في البيت الأبيض. عفوا، سنستمع بعد لحظات إلى ما قاله ترامب لمراسل فوكس نيوز، وهو كما أشار تحدث عن تداعيات الاتفاق بين واشنطن وبين طهران، وأشار إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق بكل تفاصيله، جزئية غير واضحة حتى الآن سنتعاطى معها هي قضية الاتفاق بالنسبة للبنان، ولكن هكذا كان بين ترامب ومراسل فوكس نيوز.
1: Him about the Israeli strikes earlier today against Hezbollah in the Lebanese capital of Beirut. He tells me he spoke on the phone with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, asking him, "What the F are you doing?" He told the Prime Minister not to conduct additional strikes against Hezbollah so that it doesn't affect this deal from moving forward. Now, the Israelis are bracing for the possibility of incoming Iranian ballistic missile fire, according to the IDF. And President Trump tells Fox News he will ask Iran not to respond with missile fire toward Israel with this deal on the horizon expected to be signed tonight. All of this taking place amid the backdrop of these latest conversations to get this final agreement across the finish line. The president talked about the strikes in the middle of last week when he was hammering many of those Iranian positions, pushing the Iranians back to the negotiating table. You might remember, Kevin, I was on the phone with the president as he was in the Situation Room and the Iranians called him and asked him to stop the bombing. The president believes that moment was able to shift the equation and again get the Iranians to make these concessions.
0: إذن مراسل فوكس نيوز في تل أبيب واتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وترامب كما نعلم يهاتف الصحفيين بشكل مباشر ويتصلون به ويتصل بهم، هذه طريقة عمله المعهودة، وينقل الرسائل مباشرة حتى قبل الاتصال برؤساء الدول بما في ذلك برئيس الحكومة. وقال بمراسل فوكس نيوز بأن الاتصال الليلة كان صعب، ووبخ ترامب نتنياهو، وهو حتى دفع باتجاه الإسراء في هذا الاتفاق ومنع التصعيد ومنع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من خلال جهود الوساطة التي تمت والاتصال المباشر بينه وبين الإيرانيين وبحضور وفد قطري في طهران، وكذلك الاتصالات التي تمت أيضا مع الباكستانيين، وبعض القنوات نقلت أيضا يعني كلمات وشتائم خلال الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو. إلى فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64-64-890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: وليس وفد التفاوض اللبناني في واشنطن، ومن سيقوم بتغطية نفقات إعادة الإعمار؟ هل ستنسحب إسرائيل فعلا من الأراضي اللبنانية أم سيطبقون نموذج الجيوب، بمعنى انسحاب ببعض المناطق إعادة انتشار الجيش اللبناني، ولكن سيكون هذا بوتيرة بطيئة، بما معناه إسرائيل لا تعلن الانسحاب الفوري والكامل وهذا لأشهر حتى موعد الانتخابات؟ في المقابل في بعض النقاط تكون إعادة انتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الحسابات السياسية الداخلية. حزب الله في نهاية المطاف هل سيعلن أنه حقق انتصار استراتيجي من خلال الداعم الإيراني، وهذا سينعكس أيضا على الحلبة السياسية الداخلية في لبنان؟ كل هذه الأسئلة مطروحة. إسرائيل حتى الآن ملتزمة بصمت إذا كان تجاه الاتفاق مع إيران، وإذا كان بالنسبة للتفاصيل المرتبطة بلبنان، علما أن مصادر إسرائيلية تقول، مصادر سياسية تسرب هذا الصباح لوسائل الإعلام، أن نتنياهو رفض الانسحاب من جنوب لبنان. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الساحة المحلية وما يرتبط بالميزانيات والسلطات المحلية. المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة توجه رسالة للمدراء العامين، وكان هنالك قرار بتحويل ميزانيات في حينه بإعاز من الوزيرة ماي جولان لتصرف هذه الميزانيات لوزارة الأمن القومي، وكنا قد تابعنا هذا. الآن كما يبدو هنالك تراجع، والمطلوب من المدراء العامين في الوزارات صرف الميزانيات وفق الخطة 550، ولكن كل في إطار مسؤوليته في وزارته وليس في وزارة الأمن القومي. هل هي صفعة لجولان أم إعادة حسابات؟ والسؤال، هل ستصرف فعلا هذه الميزانية؟ دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، صباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم.
0: وضح لنا موقف أولا مكتب رئيس الحكومة في هذه القضية.
1: أولا يعني نقول كان تنسيق مشترك وعالي بين اللجنة القطرية وبين مركز الحكم المحلي برئاسة حايم بيبس، وهذا المحور الأساسي طبعا، إضافة لبكى برضو جهود من كثير جهات ومن كثير مؤسسات بالمجتمع المدني، وكل هذا طبعا جابته أكله. هسا اللي بقدر أقول لك إياه أنه بالآخر إحنا أنا بشوف على الأقل في انتصار هنا المسار المهني، يعني إحنا حفظنا على ميزانيات اللي هي استراتيجيا لازم تصل للمجتمع العربي، مش لازم للمجتمع العربي، احنا قلناها بصيرش انك تحل أزمة بأزمة أخرى.
0: يعني الحديث يعني كان انه جولان وبإعاز من بن غفير أرادت تحويل ميزانيات من الوزارات المختلفة لوزارة الأمن القومي، الادعاء العام والإطار انه محاربة العنف والجريمة، أنتم يعني شككتم في النوايا وقلتم هي فقط تعزيز للوزارة ولكن هذا لن يؤدي إلى محاربة العنف والجريمة، هذا القرار مر الآن يريدون إعادة العجلة إلى الوراء.
1: أخرى مرة إحنا منقولها بوضوح، إحنا يعني أكدنا بوضوح أمام مكتب رئيس الحكومة إنه منقدرش نحل الأزمة الموجودة بكل ما يتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي في خلق أزمة اجتماعية اقتصادية من خلال تجفيف ميزانية 550، وهناك كان يعني كان اقتراح لتجفيف تقريبا ما يقارب المليارين شيكل، أكثر من مليارد ونص شيكل في موضوع التربية والتعليم الرفاه الرياضة. يعني إحنا كنا جلسة زوم يوم الأربعاء مع وزير التربية والتعليم كيش، وكان واضح يعني كان واضح وتوجيهاته حتى للمدير العام عنده ولكل العاملين انه ولا أجورة تنتقل لهذا الموضوع من وزارة التربية والتعليم. اثنين يعني اليوم احنا برضو يعني ما نركنش على القرار هو قرار واضح صريح، ولكن اليوم عفينا التوجه بيكون توجه، وإحنا طلبنا يكون جلسات مع كل المدراء العامين مشان نتأكد إنه فعلا في تنفيذ فوري وسريع لكل المشاريع اللي بخطة 550 الموجودة في هاي الأموال، في أموال اللي موجودة اللي هي مخصصة للمجتمع العربي لسلطاتنا المحلية اللي مفروض إحنا نعمل جاهدين مشان نترجمها على أرض الواقع لخدمة مواطنينا.
0: وهل برأيك القرار هنا يرتبط أيضا بالبعد السياسي الانتخابي حتى لو كان مع هذه الحكومة، بمعنى أن تصرف الأموال والوزارات ستعلن خلال الفترة القريبة عن تنفيذ مشاريع في البلدات العربية رغم أن هذه الحكومة معرف على أنها حكومة يمينية متطرفة، إلى أي مدى هذا الأمر سيتم برأيك؟
1: أخي جاكي إحنا هاي الحكومة منعرفها، رأي بهاي الحكومة أنت بتعرفه، رأي أكثر مجتمعنا العربي معروف، ولكن أنا بدي العنبات، بدي شكات المطور. اليوم في مديرة العام دوريت في مكتب رئيس الحكومة قررت قرار، إحنا بنشكره مع هذا التوجه، نشكر الحكومة المحلية اللي ساندنا في هذا الموضوع، كل الزملاء والزميلات اللي اشتغلوا سواء كان من اللجنة القطرية

0: أو من المجتمع المدني بالنسبة لنا هذا إنجاز، إنجاز كبير. تعالوا نأخذ كل هاي الأموال ونحطها لخدمة مواطنينا في مجتمعنا العربي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
1: والسؤال دكتور سامي أسر، هذه الأموال موجودة بيد يعني من يستطيع الآن أن يحرر ويحسم هذا الأمر؟ هل سموتريتش بموقفه؟ هل بن غفير يستطيع أن يؤثر؟ ماي غولان رغم كل ما حصل الآن وهي يعني بين قوسين جريحة الآن بعد الإعلان في الأسبوع الماضي، وبالتالي رغم موقف مكتب رئيس الحكومة ولكن هنالك وزير مالية، وزير أمن قومي، ووزراء آخرين سيعملون على منع تنفيذ هذا القرار.
0: في نوعين من الأموال أخي جاكي، في أموال اللي موجودة في الوزارات نفسها وهم المؤتمنين عليها، وفي نعم في أموال اللي هي موجودة في وزارة المالية. لذلك نعم الأمر بيقتضي أن يكون ضغط على الوزارات، على المديرين العامين في الوزارات المختلفة، وبرضه مفروض يكون ضغط. وإحنا لذلك قلت المهمة ما خلصتش، في قسم من الأموال موجودة في وزارة المالية ومفروض أنه برضه هناك تتحرر للمجتمع العربي. لذلك المهمة ما خلصتش، إحنا بصدد اليوم انه نحدد مواعيد مع كل الوزارات ومنها وزارة المالية مشان هاي الاموال تصل للمواطن العربي اينما كان.
1: وهنا دور السلطات المحلية، هذه الاموال ستصرف مثلا بما يسمى بكل كوريب بنداءات، ويجب ان يكون جهد من الرؤساء، لانه ممكن في الوزارات يقول لك احنا بدنا نعطي فلوس واموال ولكن انتم كرؤساء لم تقدموا الخطط المطلوبة، وبالتالي ستبقى هذه الاموال لدينا.
0: أنا بقدر أقول لك إنه أكثر السلطات المحلية اليوم بجاهزية، اليوم تعلموا اللي بنسميها اللعبة، اللعبة بالمفهوم الإيجابي النداءات، ولذلك في جاهزية وجاهزية عالية لتقديم للنداءات. أنا بقدر أقول لك يعني على المستوى هنا إحنا بعد عارم نجلس الرؤساء كل تقريبا شهر في تجهيزات وفي تحضيرات وفي جاهزية عالية لكل نداء ممكن يكون من كل وزارة.
1: على كل ننتظر، هذا معناه يلغي أيضا التماسات كانت إلى المحكمة العليا، يعني هل كان هناك أيضا ضغط في هذا المسار أم هي فقط اتصالات سياسية لغير دكتور سمير؟
0: كان اتصالات، وكان طبعا إحنا برضو عملنا ما يسمى يعني متسويها لخيم، إحنا برضو رحنا بالاتجاه، كنا من نروح باتجاه القضائي، ولكن اليوم الاتجاه القضائي هو غير موجود لأنه في رد وفي رد إيجابي على طلباتنا، وهذا طبعا نهاية المطاف بقول إنه في انتصار للمسار المهني والمحورية اللي بكت بين اللجنة القطرية والحكم المحلي جابت أكلها، طبعا إضافة للتحرك مع المجتمع
1: اللي راح يقول لك أنتوا الآن ضغطتم ولكن ستحصلون على أموال، ولكن قلصتم ميزانيات لمحاربة العنف والجريمة، وهذه واضح أنه بطاقة سيستخدمها بن غفير وآخرين.
0: أستاذي إحنا كناها بصوت عالي وأنت بتعرفها، في خطة اسمها 549، 549 خطة اللي تعتني في موضوع العنف والجريمة، هناك في استغلال فقط 30-35%، ولذلك من كله إله ولمين مكان نروح استغله الأموال الموجودة في خطة 549 و550، خطة 550 كلها بنعرف إنه في استغلال 87% منها، لذلك إحنا بنعرف نشتغل ومجتمع العرب بيعرف يشتغل.
1: على كل يعني نأمل إنه هذا الانفتاح من قبل الحكومة يعني يأتي فعلا بميزانيات وتصرف الميزانيات كما هو مطلوب. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سمير، يعطيك ألف عافية، صباح الخير. إذن هذا الحديث مع رئيس البلدية في أم الفحم، وفي إطار الاتصالات التي تمت بين مكتب رئيس الحكومة وبين مركز الحكم المحلي واللجنة القطرية والمجتمع المدني لإلغاء قرار الوزيرة غولان أو تعديله، كما نعلم في حينه تحدثنا عن قرارها تحويل ميزانيات من الخطة 550 من الوزارات المختلفة لتصرف فقط في وزارة الأمن القومي، واحتج الرؤساء على هذا بادعاء أن هذا الأمر لا يأتي فعلا بالنتائج المرجوة. المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة أبرقت للمدراء العامين وطلبت منهم أن لا يحولوا هذه الميزانيات إلى وزارة الأمن القومي وإنما تبقى في وزاراتهم لتصرف كما ذكرت في وفق الخطة الأساسية أو قرار الحكومة المرتبط بالخطة 550، وبالتالي تكون هنالك يعني هذه جزئية مهمة كما قال الدكتور سمير محميد، صرف ميزانيات للسلطات المحلية في الفترة القريبة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، بعد ذلك نعود ونلتقي مجددا في برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية إيهاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة، إلى اللقاء.

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: سخنين راح تلمع لمع.
0: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل. أهلا وسهلا.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيبت قبيل انتصاف الليلة الماضية شابة عربية من جلجولية في 22 من عمرها بجراح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا. وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرضت الشابة لإطلاق نار أثناء حديثها في بث حي ومباشر على منصة تيك توك. من جانبها، باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات مرجحة أن الخلفية جنائية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن اتفاق بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأكد أن مراسم توقيع الاتفاق الرسمية بين إيران وواشنطن ستعقد يوم الجمعة في 19 من يونيو في سويسرا. بدوره، أكد رئيس ترامب إبرام اتفاق سلام مع إيران، وأوعز بفتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. وأكد ترامب أن النفط سيتدفق مجددا من الجانبين لصالح المنطقة والعالم أجمع.

0: وشدد على أن العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئه. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الاتفاق مع إيران يمثل لحظة كبرى للولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس ترامب وجهود فريقه، وأكد أن الاتفاق يقضي بالفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران بالتزامن مع ذلك، وأضاف أن الاتفاق يمنع إيران بشكل كامل من امتلاك أو السعي لامتلاك سلاح نووي. في إيران أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة، وأوضح أن الاتفاق يشمل إنهاء فوريا ودائما للحرب والعملية العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، وأشار إلى أن المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق النهائي ستعقد خلال 60 يوما. من جهة كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة دعوت أحرنوت صباح اليوم أن رئيس الوزراء نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. وأضافت المصادر أن نتنياهو أكد لترامب بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية وسيستمر في تنفيذ عمليات تهدف إلى إحباط ما وصف بالتهديد الذي يشكله حزب الله. نفى مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما، وأضاف أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة مجرد تلاعب إعلامي. في ردود الفعل الدولية رحبت اليابان بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية، بدورها رحبت تركيا بالاتفاق واعتبرته خطوة نحو سلام دائم في المنطقة، كما ورحبت أستراليا بالاتفاق وأكدت أن استعادة مضيق هرمز ضروري لتخفيف الضغط على أسعار الطاقة والاقتصاد. إلى ذلك رحب بيان مشترك لقادة دول أوروبا بالاتفاق، وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة في شمال البلاد لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 27 درجة، الجليل على 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وحيفا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: טראמפ עצמו בארצות הברית הוא סוג של בדיחה, שטראמפ מודיע היום בבוקר, פתחנו את מצרי הורמוז, אז נפט, כל אחד באמריקה יודע שמצרי הורמוז
1: היו פתוחים. פתוחים.
0: כן. הוא, כולם יודעים את זה, כלומר גם הוא לא יכול, אז במובן הזה זה באמת כבר, אתה יודע, הוא כבר בגיל 40, הוא איש מבוגר, וזה מתחיל הכל לראות קצת עלוב.
1: הוא בגיל 80, תכפיל 2, אמרת לי 40.
0: אמרתי לך 40.
1: טוב, איך אומרים, בנימה זאת נסיים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב, להתראות, ביי ביי. إذن الخبيب الشؤون الأمريكية دكتور إيلي كوك في قراءة تحليلية للمشهد والملف المرتبط بالاتفاق بين إيران وواشنطن والرئيس الأمريكي في توجهاته وسياسته وتعامله، ويقول إن الأمريكي المواطن الأمريكي يتعامل مع هذا الملف أولا بالأهم بالنسبة له هو الأسعار بما في ذلك أسعار النفط بمشتقاته، ولكن ترامب له حساباته السياسية الداخلية خاصة قبل انتخابات نصف المدة في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بالشو العرض، وهذا ما يهمه بشكل خاص. هنالك قناعة لدى الأمريكيين وحتى في دائرة الرئيس أنه غير مهتم بالتفاصيل الدقيقة ولا يدخل في عمق التفاصيل، الأهم بالنسبة له هو إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوح عشية الحرب والأحداث. الآن كيف سيتم التعاطي مع هذا الاتفاق بتفاصيله؟ ستتضح الصورة. في إسرائيل كما ذكرت حتى الآن صمت كامل، بعض التسريبات لمصادر إسرائيلية ولكن لا تعليق من قبل مكتب رئيس الحكومة أو أي جهة أخرى على هذا الاتفاق. عدم وضوح بالنسبة للملف اللبناني حتى الآن، هدوء حذر، لم نبلغ عن استخدام مسيرات أو إطلاق قذائف، وإسرائيل في مرحلة ما تسيطر الآن أو تضبط الجيش في المنطقة الشمالية، وكذلك لا بلغات في هذه اللحظات أو في الساعات الأخيرة عن استهداف في الجنوب اللبناني أو في بيروت وفي ضواحيها. هكذا تبدو الصورة حتى الآن. وأيضا استمعنا إلى ما قاله إيلي كوك حول التغييرات الجذرية في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، إلى أي مدى هذا سيبقى ومتجذر في الرأي العام أم سيتغير إذا تبدلت الأمور في إسرائيل سياسية من خلال انتخاب شخص آخر أو إذا غادر ترامب البيت الأبيض. يقول لا، هناك تحولات أساسية مهمة داخل الرأي العام في الولايات المتحدة. نحن إلى فاصل نعود ونتابع في أول خبر.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مسافرين مصيفين
5: بس مع مبارين
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
5: أسلام
4: اليونان
5: أسلام
4: سينا
5: بينا
4: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
7: بيكيور ليزر برو ل30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4.
6: أوكي زبطة تمام.
8: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمارة الطه عربية. بيت البن حكاية وفن.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
9: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج 8:23 ساعة الآن. إذن اتفاق طهران واشنطن يشمل كافة الجبهات، التأكيد على الموضوع المرتبط بلبنان. حتى الآن رفض إسرائيلي بغير رسمي بالنسبة للانسحاب، ولكن نناقش، نتابع، نستمع إلى البيانات الرسمية، إلى القراءات التحليلية. وفي كل هذا المشهد لم نسمع كلمة واحدة، لا غزة ولا الضفة الغربية، وباختصار أين الفلسطيني؟ أستاذ هاني المصري صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا بيك.
1: أين الفلسطيني؟
2: للأسف هذه ثغرة كبيرة، ولكن أيضا يتحمل الفلسطينيون بعد المسؤولية الإيرانية ومسؤولية بقية الأطراف، يتحمل الفلسطينيون المسؤولية عن هذه الثغرة، لأن الوضع الفلسطيني في حالة توهان، في حالة انقسام، في حالة تنابز داخلي، وبالتالي لا يكونوا في أحسن وضع لفرض يعني قضيتهم على طاولة المفاوضات، سواء فيما يتعلق في إيران أو في المنطقة.
1: ولكن أستاذ هاني، هل برأيك الموضوع الانقسام والخلافات الداخلية هي الجانب الأهم؟ لأنه أكثر دولة فيها انقسامات على مدار التاريخ الحديث هي لبنان، وحروب أهلية، وداخل الشيعة، وداخل الموارنة، وداخل الطوائف، وكل هذه الأمور، ومع ذلك هنالك وسيلة ضغط، لأنه كما يبدو أوراق الضغط هي التي تحسم الأمور وليس فقط الانقسامات الداخلية.
2: نعم، ما هو الانقسام في ظل عدم وجود أطراف أو طرف فلسطيني فاعل، يعني لو كان هناك في ظل الانقسام طرف فلسطيني فاعل، سواء السلطة والقيادة أو الفصائل، كان هذا سيفرض نفسه. لاحظ نحن في وضع يعني سيء جدا، في عملية الإبادة في قطاع غزة مستمرة، في فرض السيادة وفرض الحقائق على الأرض في الضفة الغربية مستمر، السعي لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها مستمر، ردود الأفعال الفلسطينية ضعيفة جدا، وهذا لا يجعل الفلسطيني على الطاولة. يعني إذا لم يتدارك الفلسطينيون الأمر، وخاصة الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول أن تعوض خسارتها بالاتفاق الإيراني الأمريكي من خلال محاولة تحقيق إنجازات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنطقة بشكل يعني عام، ولذلك بدون توافق فلسطيني على رؤية وعلى استراتيجية وعمل مشترك، أعتقد تكون الأمور أسوأ وأسوأ.
1: ولكن هنا أيضا نقطة، يعني إذا توافق الفلسطيني الآن على أمور كثيرة، نعرف أنه يجتمعون في القاهرة ويتحدثون حتى على موضوع السلاح وموضوع اللجنة الوطنية والسلطة الفلسطينية وكل هذه الاتفاقيات، اتفاق فلسطيني الآن برعاية مصرية قطرية عربية، يمكن أن يؤثر بمفهوم المصالح الآن وموازين القوى على ترامب وحتى على نتنياهو؟
2: نعم، بس لاحظ المفاوضات في القاهرة لا تشارك فيها السلطة وحركة فتح، وبالتالي هذا غياب كبير. نحن نتحدث عن توافق يشمل الجميع، وليس توافق بدون أسس، توافق على أسس وقواسم مشتركة وخطة وعمل فعال. هذا سيفرض نفسه ليس فقط على إسرائيل وترامب، وإنما على العالم كله. الأهم أنه سيجذب تأييد من الدول العربية والدول الإقليمية ومن العالم. قضية الفلسطينية الآن أصبحت قضية مطروحة بقوة، ولكن في الميدان، في ميدان الصراع، في حالة ضعف فلسطيني خطير لا يتناسب ولا يتواكب مع النهوض الذي تشهده القضية الفلسطينية في العالم، حتى بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولكن ما الحامل الذاتي الفلسطيني؟ للأسف هو الغائب الأكبر.
1: والغائب الأكبر، وهنا سؤالي، أنت لمست قضية مهمة، مظاهرات تأييد في كل مؤتمر وفي كل شارع، وهنالك شعارات ترفع، وهنالك تأييد شعبي حتى إعلاميا، لماذا هذا لا يترجم سياسيا؟ لماذا تتلاشى هذه القوة الإعلامية، التعاطف الكبير، لأنه لا يوجد مشروع سياسي واضح، ولا توجد مظلة عربية، ولا يوجد غطاء حتى اقتصادي؟ يعني انظر إلى غزة الآن، نتحدث عن مشروع سياسي والمواطن يبحث عن الدواء والغذاء. أستاذ هاني،
2: نعم، نحن لا يجب أن نلوم أحد قبل أن نتحمل مسؤولياتنا، وما نستطيع أن نقوم به هو الذي يتعلق بنا. عندما نقوم بما يجب، هذا سيفرض نفسه على الآخرين، هذا لا يعفي الآخرين سواء دول عربية أو أصدقاء في العالم من مسؤولياتهم، ولكن علينا أن نقوم بما علينا.

0: أولا وقبل كل شيء واليوم قبل الغد والأمس قبل اليوم، لأن الوضع خطير، هناك مخاطر وجودية ولكن هناك فرص عظيمة. الآن المنطقة والعالم كله يتغير، الاتفاق الإيراني الأمريكي يعيد تغيير المعالم الاستراتيجية والأدوار المختلفة في المنطقة وفي العالم، وبالتالي هذه فرصة كبيرة للفلسطينيين، ولكن من يعلق الجرس؟ من يوظف هذه الفرصة؟ من يدرأ المخاطر؟ من يقلل الخسائر؟ هذا هو السؤال. نحن مشغولين بقضايا داخلية وغائبين عن القضايا الكبرى.
1: على أي دولة عربية يمكن الاعتماد الآن أو إسلامية؟ يعني أنا أسأل الآن أن الفلسطيني لوحده بحاجة إلى هذه الرعاية، الإيراني الآن لا أريد أن أستخدم عبارة قاسية، ولكن هل غدر بالفلسطيني وتركه وحيدا واهتم مثلا بالجبهة اللبنانية فقط ويقول لا أستطيع أن أتدخل في غزة أو في مكان آخر؟ أين تركيا وأين السعودية وأين مصر؟
0: شوف، رغم كل الملاحظات على الدول العربية والإسلامية، إلا أن هذه الدول الآن بدأت تدرك أكثر من أي وقت مضى أن وضع كل البيض في السلة الأمريكية لا يجدي، وأنها عليها أن تنوع مصادر دعمها، مصادر تبادلها التجاري، مصادر تسليحها، وبالتالي هذا الأمر كان واضح، وبالتالي لعبت دورا في التوصل إلى يعني هذا الاتفاق، ولم تشارك في الحرب التي اعتبرتها ليست حربها، وهذا كله يمكن أن يبنى عليه، وبالتالي هذا يمكن أن يصب في صالح الفلسطينيين. الآن التطبيع مع إسرائيل أصعب، قدرة إسرائيل على تطبيق خطة إسرائيل كبرى أعقد وأبعد، وبالتالي هذا كله يمكن أن نستفيد منه، وهذا هناك أطراف عربية وإقليمية ودولية. موضوع الدور التركي لا يمكن إسقاطه، موضوع إيران رغم أن إيران لم تدرج القضية الفلسطينية، ولكن لو هزمت إيران لكانت إسرائيل قد أصبحت المتوجة في قيادة المنطقة.
1: ولكن أنت تقرأ الآن أي خطوة فيها انسحاب إسرائيلي قريب مثلا من غزة والعودة إلى الحدود الدولية، وكذلك عدم تنفيذ المشروع المرتب بالضفة الغربية وخاصة ما يحدث الآن بالمخيمات، أم هذا واقع قد يستمر لعقود ولا أقول لأشهر؟ يعني واضح أنه حتى الانتخابات لن يتغير شيء، ولكن
0: نعم أنا معك، علينا أن نتوقع الأسوأ بالأشهر القادمة، لأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تحقق شيئا يساعدها بتحسين فرصها في الانتخابات، وهذا سيكون أساسا على حساب الفلسطينيين، وهذا يستدعي من الفلسطينيين العمل معا لإفشال هذه المخططات الإسرائيلية، وإذا أفشلت هذه المخططات سيفتح هذا الطريق لأفق سياسي في المستقبل.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور هاني، شكرا لك، تحياتي. إلى اللقاء.
0: أهلا بك يا هلا.
1: إذن في هذه القراءة التحليلية السياسية أستاذ هاني المصري، وحول أين سؤال أين الفلسطيني، يعني استمعنا إلى التفاصيل المرتبطة بالاتفاق ما بين مضيق هرمز، اليورانيوم وأسعار النفط وتداعيات هذا الاتفاق اقتصاديا، المؤتمرات الدولية، اللقاءات التي ستتم خلال اليوم وفي الأيام القريبة القادمة، وأيضا المشهد أمام لبنان وحزب الله ووقف إطلاق النار، ولكن لا كلمة لا عن غزة ولا الضفة الغربية، هذا الملف متروك جانبا، والسؤال من يتحمل المسؤولية، وحاولت من خلال هذا الحديث أن نعطي أيضا بعض الإجابات. إلى فاصل آخر ونتابع في أول خبر.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: نتابع أعزائي المستمعين في البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. نعود إلى ملفاتنا الداخلية. استمعنا إلى الأستاذ هاني المصري في قراءة تحليلية حول الموقف الفلسطيني وأمام كل هذه التطورات الإقليمية والدولية الهامة. كنا أيضا في قراءة تحليلية حول الموقف الولايات المتحدة. تابعنا في الساعة الأولى أيضا في موضوع إقليمي وكذلك الملف بالنسبة للبنان، قضية السلطات المحلية والميزانيات التي سترصد، والآن إلى قضية مثيرة كنا قد تابعناها في السابق وتطورت أيضا خلال الفترة الأخيرة. خلال العام الأخير فصل المئات من الفنيين الذين يعملون في التصوير الطبي، الغالبية من المجتمع العربي، بعد التطبيق الكامل لقانون ينظم المهنة ويلزم العاملين فيها بالحصول على ترخيص حكومي. هذا القانون دخل حيز التنفيذ في العام 2024، رغم أن عدد كبير من المتضررين عملوا لسنوات في المستشفيات ومعاهد التصوير الطبي، إذا كانت معاهد خاصة وإذا كانت معاهد تابعة طبعا لوزارة الصحة، اعتمادا على اعتراف الوزارات ذات العلاقة المباشرة بشهاداتهم. ونحن نتابع في هذا الموضوع مع الأستاذ فراس منصور، فني تصوير أشعة، وأيضا يتابع هذا الموضوع مع العشرات من مصوري الأشعة. أستاذ فراس، أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير أخ جاري، أهلا وسهلا.
0: يعني ما الذي حصل؟ فقط من تعلم في معاهد مثلا فلسطينية أو خارج البلاد هم الذي تضرر من هذا القانون؟
1: التضرر بالأساس هو لطلاب الجامعات الفلسطينية طبعا من أبناء شعبنا، لأنه كثير من اللي بتوجهوا اليوم لهذه المهنة هم يعني من العرب. فكان القانون مجحف، يعني الشعور انه كان القانون مفصل تفصيل ضد الجامعات الفلسطينية،
0: بمعنى انه من تخرج من جامعة فلسطينية تصوير اشعة وحصل على شهادة، وهذه الشهادة يتم التصديق عليها من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم الاسرائيلية او المعهد، يعني من هو المسؤول المباشر عن هذه المعاهد والتصديق على شهاداتها؟
1: طيب سؤال ممتاز. هو حقيقة كل اللي تخرجوا من الجامعات الفلسطينية مصادق على شهاداتهم من قبل وزارة التربية والتعليم. والمسؤول الأساسي أو بالأحرى لازم يكون هو وزارة الصحة. بس وزارة الصحة من سنة 2004 يعني قبل 22 سنة بطلت تعترف بالموضوع اللي اسمه التصوير الطبي، ما أعطت إشي بسموها كرات معمد. فخلقنا نوع من إشي بسموه دور مدبار وعطت الصلاحية.
0: بس لحظة، من 2004 وزارة الصحة ما بتعترف، بس اللي تخرجوا من 2004 لحد اليوم كانوا عم بيشتغلوا، كيف اشتغلوا؟
1: اشتغلوا بناء على الترخيص، يعني خلينا نسميه موافقة المعفيك،
0: موافقة المشغل،
1: إن كان مستشفى خاص أو مستشفى عام أو مستشفى حكومي.
0: لحظة، خليني أفهم عليك شغلي مهمة. في من اللي تخرجوا بال2004 اشتغلوا بمستشفيات عامة، يعني حكومية، موظفي طبعاً. دولي بكل الشروط ولا فقط بمعاهد خاصة؟
1: لا، يعني اشتغلوا في مستشفيات حكومية واشتغلوا في معاهد خاصة. وين صارت المشكلة؟ هذول اللي اشتغلوا خلينا نقول في معاهد خاصة، هذول صار عندهم مشكلة. اللي ما كان عنده مشكلة أجوها في القانون سنوا إشي بسموه بيت حليم تيبوريك للي أو مستشفى حكومي اللي فيه مستشفى

0: الطوارئ. فكان هذا البند اللي هو بند الطوارئ هو كان خلينا نقول مسمار جحا، انه في كثير ناس ما راح تشتغل في مستشفيات عامه، اشتغلت في مستشفيات خاصه او في معاهد خاصه، في شيء اللي فتحوا مصالح لهم كمعهد خاص، واشتغلوا سنين، واشتغلوا في عده ادوات تصوير زي السيتي والامراء، يعني اشياء متقدمه اللي عاده تكون موجوده في المستشفيات. بس عمليا
1: بس اللي تم فصلهم الان استاذ فراس، تم فصلهم كمان من مكاتب من معاهد حكوميه ولا فقط من القطاع الخاص؟ يعني كمان تضرر بشكل مباشر الان؟
0: التضرر للكل كان للقطاع الخاص والقطاع العام. ليش؟ طيب. لانه اجل خصوصا اللي ما كان معهم خبره سنه في سنين فما فوق، هذول المتضررين الاساسيين.
1: يعني عفوا، واحد موجود من سنه من قبل 3 سنين وصل له 10 و15 سنه ما حدا قرب عليه، عم نحكي على السنوات الاخيره فقط، يعني من اي سنه اللي تخرجوا؟
0: ما هي المشكلة انه اجل القانون اجى باثر رجعي، فبيقول لك من يوم من سنة 2024 او سنة 2023 وقت ما سن القانون في شهر 8/2023 تصادق على القانون، اجوا اخذوا باثر رجعي وعملوا تقسيم.
1: اثر رجعي من 2023، مش رجعوا لل 2004 و 2005.
0: لا لا، اثر رجعي من 2023 لحد 2004. ما هي الاجحاف. فأجوا عملوا تقسيمات، والتقسيمات هذه هي اللي سببت للبلبلة والمشاكل.
1: على كم المشتغل. على كم تقريبا خريج احنا بنحكي اللي تضرروا بشكل مباشر؟
0: طلع انا اليوم انا معاي، خلينا نسميها معانا مجموعه واتساب، يعني تخيل مجموعه واتساب فيها 500 متضرر. طبعا انا ما وصلت لكل المتضررين، انا ما وصلت لكل الفنيين، بس حاليا اليوم بالبلاد شغالين 2700 ديموتان اللي هم فنيي اشعه،
1: وهدول عمليا بعد اذا تم فصلهم ما بيقدر يشتغل باي معهد اخر، يعني ما بيقدر يشغلوا حدا لا قطاع خاص ولا قطاع عام.
0: صحيح.
1: طيب وشو مع المصاري القضائي؟ طيب ما انت اليوم عم بتقولك في اجحاف وفي ظلم، ولا المحكمه بتقولك هذا القانون؟
0: ما هو كيف ترجو العدل للقمح من محكمه القضاه والدجاج؟ يعني احنا اول ما رحنا في 2024 على محكمه العدل العليا بقات
1: وصلتوا للديك، يعني
0: ما وصلنا للمحكمه، حتى ما وصلنا لباب المحكمه، يعني سيرفو لنا العتيره بسبب إشي بسموه شهوي اللي هو تأخير،
1: إنه تأخير لأنه في بعد إنه تأخرتوا في تقديم الالتماس. طب خليني أسألك سؤال عشان نكون واضحين، هاي الشهادات اللي بياخدوها، وأنا ما بدي حدا يزعل مني، ولكن قديش أنتو عم فعلا كان في اللي مش أنت بشكل شخصي، ولكن اللي تم تخرجوا فعلا عملوا شغل عملي ومش فقط حصلوا على شهادة؟ بتعرف هاي تعاملنا مع موضوع الطب، لازم يكون عندك أنت ممارسة عملية مهنية كلينيكا، وفي عندك شغل، مش بس أنك قريت 50-60 كتاب قدمت امتحان وحصلت على الشهادة. هذا الموضوع كيف عم بتعاملوا معه في الجامعات الفلسطينية؟
0: صحيح، ما هو الموضوع، موضوع التصوير الطبي هو موضوع مهني، فعمليا بمواكبة أو خلينا نقول ينقسم إلى قسمين، قسم اللي هو عملي وقسم اللي هو طبعا تيوريتي أو اللي خلينا نقول نظري. فأنت بمقابل للدراسة النظرية أنت بتفوت على المستشفى من بعد السمستر الأول، أو خلينا نقول من أول فصل تعليمي نظري كامل، من الفصل الثاني أنت بتبلش تطبق في المستشفيات. فعمليا انت لما تخلص المسارك او مساقك التعليم اللي هو مدته 4 سنين، واللي هو مش موجود في اسرائيل على فكره، موجود في اسرائيل نظام 3 سنين، انت عمليا بتشتغل تقريبا سنتين ونص بالمستشفيات، اللي هي انت تقريبا عندك 1400.
1: وفي كل مواضيع، في كل مواضيع الاشعه، رنتجن وغير رنتجن وسي تي والكل.
0: صحيح. صحيح انت بتعمل تطبيق عملي على كل الاجهزه. طبعا مش مطلوب منك انك تبقى متمكن من كل الاجهزه، بس جهاز واحد اللي هو جهاز الاشعه، وساعتها لما تفوت على اي مستشفى او اي معهد عنده اجهزه ثانيه بيعلمك عليها، انت متلفي خلينا نقول، بتكون مع حدا اللي هو اكثر منك خبره بدرسك على الجهاز، تطبيق عملي، وساعتها انت بتقدر تمارس المهنه. وهذا شيء يعني هذا شيء عادي جدا بكل العالم.
1: طيب السؤال، يعني انا توجهت لوزاره الصحه طلبنا تعقيب، قالوا ما في عندنا ايش نحكي، وما رفضوا يعطونا اي مسؤول من عندهم، يعني انتم الان بواقع صعب، انه ايش ممكن ينعمل؟
0: يا اخي احنا عن جد بواقع صعب، والقانون من كثر ما فيه بلبلي حتى صارت تفسيرات القانون من قبل الموظفين كل واحد بيختلف عن الثاني، كل موظف بيختلف عن الثاني كيف بيفسر القانون. صراحه مشكور دكتور احمد الطيبي، كان معنا بالفتره الاخيره بالسنه الاخيره تقريبا، بديش اقول على يعني بشكل اسبوعي احنا بتواصل معاه، رتب لنا اكثر، وكان معنا تواجد في وزاره الصحه، وحاليا احنا بنشتغل على تيكون حوك المفروض
1: يعني عمليا ببناء المطاف التعديل اذا بده يكون فقط من خلال تعديل

0: قانوني، ما في اي ما في اي مسار اخر، تعديل القانون.
1: صحيح صحيح، بس تعديل قانوني.
0: وهذا ممكن يمر بهاي الحكومه ولا ننتظر الحكومه القادمه؟
1: بس للحكومه القادمه للاسف.
0: يعني وهذا، وطيب خليني أسأل، اللي اشتغلوا وطلعوا الآن مش موجودين بشغلهم، يعني إيش بيقدر يشتغل بأي مجال طبي ولا فقط هو يعني فقط في هذا المجال لا يستطيع أن يجد أي بديل آخر؟
1: لا ما فيش عنده أي بديل آخر إلا إذا بيقدر يساعد. يعني خلينا نقول في بعض المستشفيات عملت نوع وظيفي مساعد مصور طبي وبيشغلوه طبعا بشروط اللي هي خلينا نقول متدنية.
0: قديش قديش هاي المعاهد موجودة عندنا مجتمعنا قطاع خاص، ناس عندها مراكز وبتصور وبالتالي بتقدر تشغل هدول الشباب وبتصور هون عندنا شباب وصبايا صح؟ مش بس
1: شباب وصبايا، وللأسف اليوم بتعرف احنا فايتين على يعني في ناس اللي للأسف الشديد يعني في احتمالها تفوت على مجال العنف بسبب انه لاقي حاله بطل شغل وصارت دخل على معقال البطالة وله سنة وسنة ونص يعني طلع من الشغل.
0: يعني بدل ما يصور رصاصة بطخها.
1: بالضبط للأسف الشديد.
0: يعني حكيتها بتهكم بس مؤلم، هيك وصلنا يعني.
1: مؤلم جدا، وللأسف في بكاء عدة يعني مكريم اللي صار فيها إيش من هالنوع.
0: يعني أنت بتعرفهم.
1: صحيح.
0: مؤلم حكلا. شكرا لك أخ فراس ومنكم في متابعة. شكرا لك، يعطيك
1: الله. شكرا
0: لك،
1: يعطيكم العافية.

0: إذن كان هذا الملف المرتبط بمصوري الأشعة، من تخرجوا من معاهد فلسطينية وقرار إبعادهم أو إقالتهم بفعل قانون تم إقراره في الكنيست ودخل حيز التنفيذ الكامل في العام 2024 وتم تطبيقه بشكل تراجعي. هذا أدى إلى إقالة المئات من الموظفين من تخرجوا من معاهد بالأساس فلسطينية في قسم الأشعة تصوير الأشعة، وانعكس عليهم بشكل صارخ. كما استمعنا إلى هذا الحديث مع سيد فراس منصور في وزارة الصحة، قالوا لا نملك أي إمكانية للتأثير لأنه هذا قانون مر بالكنيست وحتى أمام ساحات القضاء كما استمعتم الأبواب مغلقة لأنه المحكمة تعمل وفق القوانين التي أقرت في الكنيست. وقد تكون لك إشكاليات أخرى، ذكر الأخ فراس أنه كان في شهوة تأخير في تقديم الالتماسات وهذا بحاجة أيضا إلى متابعة، وكما يبدو المدخل الوحيد بالنسبة لهؤلاء هو تعديل القانون، العودة إلى الكنيست وتعديل القانون. وقبل أن نواصل، ما دمنا نتحدث عن القوانين المجحفة وكثيرة وسلطات التنظيم، المشهد الذي ينجلي أمامنا في بلدة مثل برطعة في الفترة الأخيرة، يعني إذا وضعنا في بعض الأحيان الكاميرا وبشكل يعني زوم إن ضيق وتشهد وكأن المنطقة حدث فيها حرب أو مواجهة، دمار كبير، عشرات المباني التي تم هدمها بشكل كامل من قبل سلطات التنظيم في هذه القرية القريبة من الشريط الحدودي أو الخط الأخضر بمعنى أدق. ولكن يوم أمس كانت أيضا صور صعبة في برطع وعمليات هدم، وعدنا إلى رئيس المجلس البلدي هناك غسان نقبها نستمع إلى ما قال.
1: ما زالت مستمرة، قاموا بهدم تقريبا نصف بناية مكونة من 5 طوابق فيها 16 شقة. سووا بالأرض 3 منازل كما تحدث سابقا زميلك بويرات، قاموا بهدم منزل لعريسين من المقرر أن يكون زفافهما بعد 2 أسبوع، وما زالت عمليات الهدم مستمرة. من الجدير بالذكر بأن هناك 11 آلية هدم في البلدة صاحبتها يعني عشرات سيارات الجيش، قاموا بعمل طوق أمني على المنطقة واعتبروا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، قاموا بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المواطنين لإجبارهم على مغادرة المنطقة،
2: وبالتالي هذا أثر على حركة السكان والحركة التجارية في القرية.
1: طبعا أثر على حركة السكان، هناك زلزال هدم في بلدة برطعة، يعني جميع السكان كأن على رؤوسهم الطير. ما يحصل في المنطقة المعينة وهي المستقبل

0: ما بخور الضبع لتقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة برطعة.
1: نعم.
0: يحصل هناك زلزال هدم بالبلدة.
2: إذا زلزال هدم في البلدة. يقول غسان نقبة رئيس المجلس البلدي تحدث للزميلة ياسمين غميض مع استمرار عمليات الهدم وهذا يعني الخطر مستمر في هذه البلدة وفي بلدات أخرى. تابعنا في الأسبوع الماضي وتيرة الهدم، إذا كان في تل عراد هناك تم الهدم بشكل ذاتي عشرات المباني والأكواخ التي كانت مأوى لعائلات هدمت، والآن في برطعة الشرقية، وكنا في كابول، كنا في عبلين، كل هذه البلدات الآن تحت وطأة سلطات التنظيم طبعا، وكل في منطقته ونفوذه وآلية تعامله، ولكن جرافات ضخمة هدمت عدد كبير من المباني هذا في برطعة. في المقابل استمرار الاعتداءات هذه الليلة كما تابعنا في نشرة الأخبار، كانت عمليات حرق وأيضا إلحاق أضرار مادية في مركبات وسيارات، حتى محاولة حرق مدخل مسجد في قرى في الضفة الغربية، هذا في بلدة دير دبوان، وكذلك في قرية برقة شمال رام الله أو شرق رام الله عفوا، ولكن التصعيد بالأساس الآن في شمال الضفة الغربية كما لخص الصحفي حافظ أبو صبرة لإذاعة الشمس.
3: دلالات في سياق الرائع التي المستوطنون فرضها على الأرض عبر ورقة فلسطين الرعاوي أولا، لأن يعني من ينفذ هذه الاعتداءات في الضفة الغربية هم المستوطنون الرعاة الذين باتوا ينتشرون بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية بشكل عام وفي مناطق شمال الضفة الغربية بشكل خاص، ويعني هذا رصدناه بالعين في مناطق جنوب نابلس في شمال رام الله، في الاستيطان الجديد الذي يحدث في محيط جنين ويحدث بشكل كبير من كل الجهات. جنين التي حتى عام 2021 كنا نذكر أنها دون استيطان دون مستوطنات كمكان وحيد في محافظة الضفة الغربية، اليوم الاستيطان ينهش هذه المحافظة.
2: الاستيطان ينهش المحافظة. الزميل الصحفي حافظ أبو صبرة متحدثا أيضا للزميل أدهم حبيب الله. والآن يدخل إلى الاستوديو الزميل مجد كرام، وطبعا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه هذه الليلة ينعكس مباشرة قبل فتح مضيق هرمز وإعادة الملاحة وكل ما يرتبط بهذه الأمور ما بين الدولار وأسعار النفط. زميل مجد كرام صباح الخير.
4: صباح الخير جاكي، يسعد صباحك.
2: طمنا يعني على الدولار وعلى برميل النفط. نعم،
4: أخبار سارة للاقتصاد العالمي، اقتصاد الشرق الأوسط، اقتصاد الخليج، اقتصاد البلاد، اقتصاد العالم كله. يعني انتهت الحرب رسميا مع إيران والأسواق العالمية بدأت تحتفل. يعني ترامب أعلن صباح اليوم على منصته ترو سوشيال وقال أؤكد رسميا رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز بشكل كامل ومجاني، ومجاني للسفن طبعا، وأضاف سفن العالم شغلوا محركاتكم وخلوا النفط يتدفق. يعني رئيس وزراء باكستان أعلن أنه حفل التوقيع الرسمي راح يكون يوم الجمعة في سويسرا، وأكد أنه الاتفاق يشمل وقف إطلاق نار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. يعني أولا الاتفاق بتضمن 14 بند، ولكن رح أتطرق للاقتصاديات منهن، أبرزهن طبعا وقف إطلاق نار فوري ودائم في كل الجبهات بما فيها لبنان، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، يعني نصف المبلغ بتوفر لإيران قبل بدء المفاوضات، ثلاثة إيران عم تجدد التزامها بعدم إنتاج سلاح نووي ضمن معاهدة منع الانتشار النووي، ورابعا فتح مضيق هرمز خلال 30 يوم، خامسا برنامج لإعادة إعمار إيران ب 300 مليار دولار، سحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، وتعليق العقوبات على بيع النفط الإيراني، وأخيرا مفاوضات لمدة 60 يوم حول الملف النووي. حسب نائب وزير الخارجية الإيراني أحد شروط إيران لعدم الرد على الضربة في الضاحية اللي امبارح شفنا أنه كادت أنه تشعل المنطقة من جديد كان انسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان. نعود لردود فعل الأسواق اللي كانت فورية وقوية، يعني بآسيا البورصات اللي فتحت حتى الآن، بورصة طوكيو قفزت 5.4%، بورصة سيول قفزت 5.7%، الصين وأستراليا والهند سجلت ارتفاعات بين 1 و2%، والنفط نفط انهار، يعني برنت تراجع تقريبا 5%، والدبليو تي اي الامريكي النفط الامريكي نزل 5.2%. يعني خسارة كبيرة بيوم واحد، وعلامة انه الكابوس النفطي اللي عاشه العالم خلال اشهر انتهى.
2: والسؤال هذا مجد يعني يلزم ايضا اسرائيل بخفض الاسعار، بمعنى السوق اللي سيتاثر وسندفع اقل ثمن البنزين خلال

0: الأيام القادمة.
1: ثمن البنزين رح يتأثر بشكل مباشر قريبا، ولكن رح يأخذ شوية وقت، ولكن باقي الأسعار جاي شفنا أنه يعني بوقت لما كان بينفع الدولار انخفض جدا، ما شفنا أي تأثير على السلع بنهاية المطاف في المتاجر. يعني أصحاب المصالح بشكل عام والاحتكار للشركات العملاقة الإسرائيلية بتعطيها الإمكانية أنه ما تنزل الأسعار، لأنه ما في منافسة مباشرة قوية، في منافسة ولكن مش منافسة مباشرة قوية، وهذا ضعف الاقتصاد الداخلي الإسرائيلي، أنه معظم المنتجات اللي بتم استهلاكها بشكل يومي وبشكل كبير من المواطنين هي محتكرة من شركات عملاقة. يعني الدولار ضعف عالميا مقابل اليورو ومقابل الجنيه الاسترليني، وعندنا بالبلاد البورصة رح تفتح اليوم على ما يبدو على ارتفاعات.
0: الدولار برأيك سيرتفع خلال الساعات القادمة ولا كيف؟
1: يعني متوقع انه الشيكل يقوى مجددا.
0: يقوى الشيكل
1: مع تراجع المخاطر، تراجعت المخاطر على اسرائيل، اسرائيل كانت في لب هذا الصراع، تراجعت المخاطر وبهيك الشيكل رح يقوى. يعني ترامب كان غاضب جدا من نتنياهو بعد الضرب الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت اللي كادت تفشل الاتفاق. يعني هنالك اقوال انه في محاولات عديدة لنتنياهو بافشال الاتفاق اللي ما تمت بنجاح. يعني بحديث مع نيويورك تايمز قال ترامب عن نتنياهو انه هو شخص صعب جدا ولازم يكون ممتن على اللي عملناه، بس في اشهر الانتخابات او في شهر الانتخابات نتنياهو مش كتير همه اقوال ترامب وهمه الهدف النهائي. الاختبار الاكبر جاكي راح يكون كيفن وورش والفائد الامريكي، يعني رئيس الفد الامريكي الجديد اللي راح يدخل اول اجتماع للسياسه النقديه يوم 17 يونيو، عم نحكي على بعد بكره. المعضله اللي راح يواجهها وورش راح تكون معقده جدا. ترامب عينه في يناير، حكينا على الموضوع لانه بده يتم تخفيض الفائده، وقتها كان الطلب منطقي، التضخم تراجع، سوق العمل كان متذبذب ومتقلب، بس كل شيء تغير من وقتها لليوم. الاقتصاد الأمريكي تغير وانتعش، سوق العمل أضاف 200 ألف وظيفة تقريبا شهريا في الربع الثاني من العام، ووكالة فيد أتلانتا عم تتوقع أنه نمو 3% في الربع الثاني، ومؤشر تضخم وصل ل 3.8% اللي هو أعلى من الهدف اللي حطه الفيدرالي الأمريكي 2% لخمس سنوات متتالية.
0: مجد، بتعرف في كثير ناس كانت مبارح مرعوبة، شو مع المطار بدي سكر بدي سكر، هذا الخطر زال، ولكن كثير من الشركات بعدها ما رجعت على البلاد، صح؟ يعني من ناحية السفر والأسعار رح تبقى كيفية،
1: هي عودة الطيران مش بكبسة زر، فما صحيح. زالت الشركات الإسرائيلية محتكرة المجال. الشركات نعرفها إسرائيل أركيع وعلى رأسهم طبعا العال مع أسعار جنونية للسفر، تحديدا السفر لأوروبا والسفر لأمريكا والسفر هون في الشرق الأوسط.
0: طب مش لازم ينزل أسعار، يعني نزل النفط المفروض الجماعة يأخذ حسابهم.
1: المنطق بعيد جدا عن الواقع. طبعا السبب كان وقتها وعلى كل اللي صار في الولايات المتحدة أسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب، بس مع توقيع الاتفاق اليوم وانهيار سعر النفط هذا العامل تراجع بشكل كبير. يعني الخلاصة جاكي، يعني الحرب بدأت في 28 فبراير انتهت رسميا اليوم، هون ليوم الجمعة والاتفاق الأخير، نتأمل أنه تمر الأمور على ما يرام. 117 يوم من الحرب، مليارات الدولارات من الخسائر، أزمة طاقة عالمية، تضخم في كل دول العالم، والعالم اليوم بتنفس الصعداء، وإحنا كمواطنين بلاد اللي كنا في جوهرة هذا الصراع كمان نتنفس الصعداء. يعني عنا بالبلاد الشيكل القوي اللي غلب الصناعة والتصدير راح يصبح أقوى مع تدفق الاستثمارات والسياحة للبلاد، مش عارف إذا رح ترجع قريبا، بس على ما يبدو وأسعار الوقود رح تنخفض، ومن المتوقع أنه البنوك المركزية حول العالم ترجع لمسار خفض الفائدة ما عدا في الولايات المتحدة اللي عندها مشكلتها
0: الخاص. يعني السياحة هي باتجاه واحد، كما يبدو الناس بدها تسافر، بس مش أكيد الناس بدها تيجي لهون.
1: زميل مجد لبرا ما بدها ترجع. نعم،
0: شكرا لك زميل مجد كرام، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير.

وعلى هذه النغمات أعزائي المستمعين نشكر الزميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية، تداعيات الاتفاق على الأسواق العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات والدولار تحديدا وحركة الملاحة الجوية. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، أبي عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. بعد فاصل قصير في تمام 9 الأخبار، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة يتابع في ملفات عديدة في هذا الصباح في برنامج يوم جديد. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: وأنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
0: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عود.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة اتهام بحق شاب في 21 من عمره من مدينة الناصرة بتهمة سرقة مركبة من تل أبيب والقيادة رغم سحب رخصته بقرار من المحكمة. وبحسب البيان تم ضبط الشاب وهو يقود المركبة المسروقة في قرية الريني، كما حاول انتحال هوية شخص آخر أثناء توقيفه. وتبين لاحقا أيضا أنه كان ضالعا في سرقة مركبة أحد أقربائه في السابق. هاجم مستوطنون الليلة الماضية قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور. وبحسب مصادر محلية حطم المستوطنون أبواب المسجد وحاولوا إحراقه بإشعال النار عند مدخله قبل أن يتمكن السكان من إخماد الحريق. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان ولا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران، وذلك حسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية. وشدد نتنياهو بحسب المصادر على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المواقع التي يتمركز فيها حاليا داخل لبنان وسيواصل عملياته لإحباط تهديد حزب الله. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان على منصة إكس أن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل، مؤكدا أن الدولة الإسرائيلية دولة مستقلة ولا تخضع للولايات المتحدة. وأضاف بن غفير أن إسرائيل ليست شريكا في هذا الاتفاق الذي لا يضمن أمنها، وأكد أن كل مسيرة أو صاروخ يطلق باتجاه إسرائيل من لبنان سيؤدي إلى هجوم إسرائيلي على الضاحية. بدوره قال رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان إن هذا يوم عصيب لإسرائيل، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أبرم مع إيران يمحو إنجازات عسكرية كبيرة حققها الجيش الإسرائيلي في إيران. وأكد جولان أن تغيير نتنياهو ليس مجرد ضرورة سياسية بل ضرورة أمنية وجودية. إلى ذلك أكد رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس أنه لا يوجد بأي حال من الأحوال لا يجوز الموافقة على حرية إسرائيل في لبنان أو على انسحاب يعرض سكان الشمال للخطر، ووصف الاتفاق مع إيران بالفشل.

0: الاستراتيجي الذي سيجبر إسرائيل على خوض صراع سياسي وعسكري وقانوني في السنوات القادمة. رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، ودعت دول عدة كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك أكد بيان مشترك لقادة دول أوروبا أنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة في شمال البلاد لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد بعد تفاهمات جديدة ربما سيتم التوقيع عليها يوم الجمعة القادم في جنيف. السؤال: كم من الأحاديث، كم من المد والجزر سنسمع حتى يوم الجمعة؟ وهل يزال بإمكان إسرائيل أن تعرقل، أن تخرب، أن تؤثر على هذا المسار الذي تم التوصل أو الإعلان عن التوصل إليه يوم أمس؟ تفاهمات أمريكية إيرانية تؤثر على الواقع الاقتصادي وتؤثر بطبيعة الحال على كثير من الأمور في الإقليم وفي العالم، هذا في ظل ربما احتفالات كان يود ترامب أن يتوج هذه الاحتفالات بالتوقيع على التفاهمات، لكن يبدو أن لترامب احتفالات عيد ميلاد طويلة.

0: يوم جديد، العدد الأول لهذا الأسبوع. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، هابي عويس، مصطفى شلاطن، ورافقكم على مدى هاتين الساعتين. بطبيعة الحال وقفة مونديالية مطولة في الجزء الثاني من الساعة القادمة. الخبير في الشأن الأمريكي بروفيسور حسين الديك، أسعدت صباحا.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: لو أردت أن أسألك، من الرابح من هذه التفاهمات، الولايات المتحدة أم إيران؟
1: بتقديري من السابق لأوانه أن نتحدث عن الرابح النهائي، لأننا نتحدث عن مذكرة تفاهم. مذكرة التفاهم هي غير ملزمة وتتحدث عن تفاصيل عامة، عن قضايا عامة وليس عن قضايا تفصيلية. ولكن الرابح الأول بتقديري الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي الذي تنفس الصعداء وارتفعت أسعار الأسهم بعد إعلان الرئيس ترامب عن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. لذلك من السابق لأوانه أن نحدد من الذي ربح من مذكرة التفاهم تلك. مذكرة التفاهم تعني الدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما لبحث القضايا المهمة والقضايا الخلافية، وعلى رأسها النووي المخصب والتخصيب المستقبلي لليورانيوم في إيران. استغرق كل ذلك الجهد حتى يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم، وهي لم تحسم أي شيء سوى فقط فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل هذه المواجهة.
0: وكأن هذه المذكرة بروفيسور حسين الديك، هذه المذكرة أعادتنا إلى ما كان قبل نهاية شهر فبراير.
1: نعم، أعادتنا إلى المربع الأول. لذلك على صعيد الإنجازات الأمريكية بتقديري ليس هناك أي من الإنجازات المهمة، وأيضا على الإنجازات الإيرانية ليس هناك أي من الإنجازات واضحة. ولكن هذه المذكرة ستتعرض إلى عدد من الاختبارات. الاختبار الأول هو لبنان. هل سيكون هناك نعم شمول للملف اللبناني ووقفا لإطلاق النار في لبنان وانسحابا إسرائيليا؟ حتى اللحظة هذا لم يمثل،
0: مع أنه مذكور في التفاهمات، يعني بشكل رسمي مذكور في التفاهمات،
1: مذكور في التفاهمات. ولكن من يحدد العلاقة مع لبنان والمواجهة مع لبنان هي إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الحكومة الإسرائيلية خرج وقال هذه المذكرة لا تلزمنا ولن نلتزم بها فيما يتعلق بالملف اللبناني، أما الملف الإيراني هناك شيء آخر. لذلك الاختبار الأساسي والحقيقي لمذكرة التفاهم تلك ستكون في لبنان أولا. ثانيا، طبيعة السير قدما في تحويل الولايات المتحدة الأمريكية والإفراج عن الأرصدة المجمدة، لأن واشنطن وفق التسريبات الأمريكية لن تفرج واشنطن عن أي أموال إلا أن يقابل أن يكون مقابل لها ثمن سياسي وتنازلات سياسية من قبل الحكومة الإيرانية. إضافة إلى ذلك أن الداخل الإيراني حتى اللحظة لا يوجد إجماع على هذه المذكرة. الجناح الراديكالي المتشدد أخرج المتظاهرين أمام وزارة الخارجية وأمام البرلمان يهتفوا بالخيانة لعرقجي وقالباب، وهذا مؤشر واضح على هذا الانقسام العميق داخل القيادة في إيران، سواء الجناح الراديكالي الأكثر تشددا والجناح المتشدد والجناح المعتدل. لذلك سنرى الكثير من العقبات سواء من الجانب الإيراني وأيضا من الإسرائيليين في الملف اللبناني حول السير قدما في مذكرة التفاهم تلك.
0: هذا لا يعني بأن ترامب فهم بأن لا يمكن أن تحسم هذه المعركة عسكريا.
1: بتقديري حتى اللحظة هذا ليس نهائيا، ولكن ترامب صرح بالأمس صحيفة نيويورك تايمز وقال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة 60 يوما فإن الولايات المتحدة ستقوم بحسم الأمر عسكريا وحماية المنطقة مقابل 20% تمويل من دمل المنطقة لتكلفة هذه الحماية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يعيدنا إلى أن الخيارات الأخرى وعلى رأسها الخيار العسكري.
0: هل تتخيل أن يقوم ترامب بعد شهرين برفع أسعار النفط في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل الانتخابات؟ لا أحد يتخيل بأن ترامب بإمكانه أو ينوي أو يرغب في أن يعود لمواجهة عسكرية مرة أخرى.
1: بتقديري أن السيناريو الأقرب هو التبديد، بمعنى 30 يوما و30 يوما ومن ثم التمديد إلى أجال أخرى حتى تكون تتجاوز الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على ذلك سيكون هناك قرارا سياسيا أمريكيا، إما الذهاب إلى مواجهة جديدة إما فرض عقوبات اقتصادية وعلى الحصار. لا يعني عدم الوصول إلى اتفاق تبقى الأمور كما هي أو العودة إلى العمل العسكري، ربما إلى حصار اقتصادي آخر، ربما الذهاب إلى مجلس الأمن، ربما الشركاء الأوروبيون عندما لا يكون عمل عسكري وتغلق تعيد إيران بإغلاق المضيق، هناك تحرك دولي أوروبي لعقوبات اقتصادية لحصار اقتصادي، كل هذا لا يعني أن الحرب واردة لا محالا، إضافة إلى تصرف نتنياهو وموقف إسرائيل اللاعب الأساسي في المنطقة.
0: موقف إسرائيل الذي ربما حتى خلق نوعا من التقارب الأمريكي الإيراني يوم أمس.
1: نعم بالتأكيد، يعني كان واضحا أن إسرائيل تريد إفشال مذكرة التفاهم تلك، ورغم الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لم ترد إيران كما كانت تهدد، وكان هناك تفاهما

0: إطلاق مسار تفاوضي من أجل مناقشة القضايا العالقة والتي بالأساس هي ملف النووي المخصب ونسبة التخصيب للبرنامج النووي المستقبلي والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي والاستثمارات في إيران. هناك الكثير من القضايا التي هي بحاجة لأكثر من 60 يوما ليتم التفاهم عليها ونقاشها حتى التوصل إلى قواسم مشتركة ما بين الجانبين.
1: من جهة ترامب، 300 مليار دولار استثمارات في إيران لشركات عالمية مختلفة فيه منفعة اقتصادية كبرى.
0: نعم، هذا ما يتم الحديث عنه، ولكن هناك إصرار أمريكي أن تكون الشركات الأمريكية هي الرائدة، مقابل ذلك رفض إيراني لأن تكون الشركات الأمريكية والترحيب بالشركات الإقليمية والأوروبية. لذلك هذه إحدى المعضلات التي سيتم مواجهتها خلال الفترة القادمة، لأن ترامب مقتنع أنه بعد كل ما ذهب إليه لن يقبل أن يبقى الاقتصاد الأمريكي أو الشركات الأمريكية خارج أي ترتيبات اقتصادية مستقبلية في إيران.
1: واليوم سيبدأ ترامب تسويق هذه المذكرة في اجتماع الدول الصناعية 7.
0: بالتأكيد سيكون ذلك في فرنسا، وكان هناك تأييدا أوروبيا حتى أن تصريحات أن الدول الأوروبية سترفع العقوبات ربما عن إيران إذا التزمت بهذه المذكرة وإذا ذهبت إلى توافقات في الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ونحن سنتابع. الخبير في الشأن الأمريكي الأستاذ البروفيسور حسين الديك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: تحياتي شكرا لك. بعد مذكرة التفاهمات التي سيتم توقيعها يوم الجمعة القادم، التساؤلات: من الرابح في هذه المذكرة، الولايات المتحدة أم إيران؟ هناك من ينظر بسهولة أكبر إلى سؤال من الخاسر الأكبر في هذه المذكرة، ويشيرون بالأصبع نحو إسرائيل. إعلانات ونعود.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز. الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

إذن مذكرة التفاهمات والتساؤل، كيف ستتم الأمور وكم من المرات سيتم تمديد هذه التفاهمات؟ واضح من الوصول إلى اتفاقيات نهائية بشأن السلاح النووي أو المادة النووية الإيرانية سيستغرق وقتا ووقتا طويلا، والأيام تمر بسهولة.

إذن هذه التفاهمات ربما يقول عرار عتسيون قد تضمن أن تذهب إسرائيل إلى الانتخابات بدون حروب، إلا إذا حاول نتنياهو أن يثير أمورا أخرى، وهو لا يستبعد ذلك في ظل انعدام الكثير من الفرامل والكثير من التوازنات التي يمكن أن تمنع مثل هذه الأمور لا في الكنيسة ولا في أجهزة رسمية أخرى. وقد لا نتفاجأ إذا ما عاودت إسرائيل حربها على غزة مرة أخرى. هذا جزء من الأمور التي أو في قراءة لعيران عتسيون. يقول هذه التفاهمات ربما وهذا الوضع السيء يعطي للحكومة القادمة إمكانيات كبيرة جدا في الإقليم، من بينها أن تبدأ حوارات جديدة حقيقية تغير من واقع الحال. الحكومة أو إسرائيل خسرت، ووضع إسرائيل أسوأ بعد هذه الحرب، على الرغم من الإنجازات العسكرية إلا أن في المحاور السياسية فشل كبير.

0: نترك الأمور الإقليمية إلى الأمور المحلية وإلى ما نعيشه من واقع قاتم. أخ محمود صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تعزينا إليك وللعيلة.
1: شكرا لكم. بارك الله فيك.
0: مصاب كبير في كفر كنة.
1: نعم مصاب كبير وجلل. الحمد لله رب العالمين.
0: في أي معلومات جديدة عن الحدث؟
1: طبعا في معلومات جديدة لكن ما بقدر أذكرها على أمام الجميع الآن، والحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: يعني الفقدان صعب. أنتوا بتعرفوا كعائلة كيف كان، على أي خلفية؟
1: والله إحنا كعائلة ما بنعرف، مجرد إنه اسمه ماجد محمود صبيح هذا هو السبب. أما إنه ابني إنه بتعدى على حدا أو عنده مشاكل أو كذا، أنا شخص معروف الحمد لله بكفر كنة وغير كفر كنة وأولادي كذلك الأمر، وهذا اللي صار من ناس أوغاد يعني واحد يعني هدم الكعبة أهون من إراقة دم مسلم، ولا نقول إلا ما يرضي الله. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. ماجد استهدف فقط لأنه ابن العيلة؟
1: نعم.
0: من كان له مصلحة في استهدافه؟
1: الجهات معروفة إن شاء الله إنه ربنا بيقدرنا ومننهي هاي المشكلة على خير وسلام. الجهات معروفة وفي ناس اعترفوا قالوا الحق عنا، وفي ناس نتأمل إنه كمان يقولوا الحق عنا مشان ننهي هذا الإشكال إن شاء الله.
0: سمعود، كيف وصلك الخبر أنت كأب؟
1: والله وصل لي الخبر عن طريق ابن الثاني، بيقول لي يابا ابن انطخ. قلت له يابا مش معقول. قال لي ابن أخوه ينطخ وأخذوه على العيادة. فرحت وشفت المنظر اللي الله لا يفرجي لحدا، لا لأبو ولا لأي شخص.
0: وهي الصور موجودة في مخيلتك بشكل دائم، ما بتنساها.
1: نعم نعم.
0: ما بتروح.
1: نعم.
0: ماجد شو كان يعمل بحياته؟
1: ماجد بيشتغل هو أخوه بيشتغلوا بالحجر.
0: كان في أي تهديد لماجد؟ كان في تلميحات من قبل؟ كان في رسائل معينة اللي كانت ممكن تخليه يخاف على حياته؟
1: لم تكن أي رسائل أو أي حديث. أنا وجهت نداء فقلت يعني أنت يلي ارتكبت هذا العمل إيش ابني عمل لك؟ هل اعتدى عليك؟

0: هل بدك أخذ منك مصاري مرجع لكش؟ هل سب عليك؟ هل عمل معك أي شغلة مش مظبوطة؟ بدي جواب. فالحمد لله رب العالمين، ابني ولا مرة كان مستهدف، ولا مرة أجانا تهديد. إحنا ناس يا عمي مسالمين، نشتغل مع كل الناس، عندنا مصلحة، مصنع بلوك ومصنع حديد، والناس بالبلاد كفركنا وغير كفركنا بتعرفنا. وإذا إلك علاقات مع أي شخص من كفركنا بتقدر تسأل مين إحنا ومين بيتنا ومين أنا كمان بالذات.
1: الخلاف هو خلاف عائلي وسيع، يمكن
0: كان خلاف عائلي قبل سنتين واصطلحنا، دخلوا فيه وجهة واصطلحنا، وصار انه اذا لا سمح الله واحد اعتدى على واحد نرجع للجنة الصلح، واصطلحنا من سنتين، وانا كنت مفتاح اللي انا سكرت الشر وما بدي وبدي صلح. فانا بستغرب، انا بقول يعني كل الناس بيصلي لبيته هذا الاشي الا لبيتي انا، لانه انا معروف كفر كلمة حتى من الطرف الثاني. اي شخص انا بتهم الدهامشي مباشرة، وان شاء الله ربنا اللي بيجيب فيه الخير وهو اللي بيصير.
1: الخوف انه هذا الحدث ان يفتح الصراع مرة اخرى من جديد.
0: إذا الجماعة بيجوا بيعترفوا بقول يا عمي حقوا عنا، أنا زلمي مش أنا زلمي مؤمن الحمد لله رب العالمين، وتربطني علاقات مع العائلة مع أشخاص من العائلة، وليس أنوي أن أفتح باب للشر.
1: وأنت يعني أستاذ محمود أنت أب ثاكل، وبطبيعة الحال لا تريد أن يكون هناك أباء ثكلة.
0: نعم لا أريد أن يكون أباء ثكلة، وأنا بتوجع على الوسط العربي على الوضع اللي احنا موجودين فيه.
1: عندك فكرة كيف رجع الصراع من جديد بعد ما انتهى، وانت كنت جزء من انهاء الصراع، انت كنت جزء من الحل في ذلك الحين؟
0: ليس عندي اي معلومة، يعني انا مستغرب ومستهجن انه كيف يعني شخص قاعد بسيارة فبيجي شخصين بيكونوا او ثلاثة احنا عارفينهن، فبسأله لشخص اللي محده من عائلة ثانية من أي عائلة أنت، بقول له أنا من عائلة طه، ابني بسأله، ابني ما بعرف هذاك ولا هو بعرف ابني، بسأله من أي عائلة أنت، بقول له أنا من دار الصبيح، فبطلق عليه وابل من الرصاص
1: بدون ما يعرف من هو حتى،
0: بدون ما يعرفه، بدون أي ذنب اقترفه، مجرد أنه هو من دار الصبيح.
1: بعد الحدث دخلت جهات صلح، دخل يعني محاولة لحقد دماء جديدة حتى لا تتطور الأمور إلى أمور في نهاية المطاف لا أنت ولا أي شخص آخر بده إياها.
0: تدخلت جهة من كبر كنا، وإن شاء الله الأمور تتجه للاتجاه السليم والصحيح إن شاء الله.
1: في إعلان عن هدنة قريبة أو العودة للهدنة مرة ثانية؟
0: كلا، يعني هاي الأمور بتكون لما بخلص بيت الأجر بتيجي الجاهة وبصير هاي الأمور إن شاء الله.
1: يعني أنت من ألمك أخ محمود شو بتقول؟
0: جهة الصلح، أشخاص من جهة الصلح. نعم
1: أنت من ألمك شو بتقول للناس؟
0: أنا من ألمي بقول إحنا كفانا نزيد في الوسط العربي، الكف اللي إحنا فيه، احنا بدنا سلام، بدنا نعيش بسلام، بدنا الاجيال القادمه تعيش بسلام وبامان، واي شخص طفل امراه تطلع تمشي حره ولن يكون اي عائق.
1: هذا ما نتمناه. يعني كفر كنا بعد الفتره الصعبه اللي عاشتها تستحق انها تعيش بنوع من الهدوء، بنوع من الامان.
0: نعم، كفر كنا بلد اللي هي متجذره عزمه سيدنا المسيح وبلد مؤمني، ولكن في بعض الأشخاص لا، يعني لا أقول إلا أوباش أو غاد، لا يحترمون الجار، لا يحترمون البلد، لا يحترمون الكبار، لا يحترمون أنفسهم، وهم لا يمثلون هذه البلد. كفر كنا تستحق أن تكون مطمئنة.
1: من الكبار العائلة الثاني سمعت أي رد فعل؟ حدا منهم تواصل معك؟
0: هذا اللي أنا يعني مستغربه، إنه لحد لسه بعد الماش بس واصلين، وهم عارفين إنه الإشي من عندهم.
1: الشرطة شو حكت لك؟
0: الشرطة بعد إن أنا مش حاكين معاي
1: لحد اليوم، لحد الآن؟
0: لحد الآن بقى الشرطة بعدها مش حاكي معاي ولا سأليتني ولا أي شغلة.
1: بعد يومين؟
0: بعد يومين، نعم.

0: ما عندك فكرة عن أي معتقلين عن أي؟
1: في ناس بيقولوا إنه في من عند المعتقلين، أما أنا اللي بيصبحك معي ما قال لي.
0: نحن نتمنى للصلح أن يتم في نهاية المطاف، أن يكون دم ماجد آخر دم يراق، هذا ما نتمناه.
1: وهذا ما أتمناه، إن شاء الله ابني بيكون آخر واحد في الوسط العربي، ولا أتمنى لأي شخص أب أو أم أو أخت أن يقع في هذا المطب الذي أنا وقعت به.
0: أخ محمود تعزينا مرة أخرى، يعطيك العافية.
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك على الحديث.

إذن كفر كنا التي عاشت فترة صعبة، واستمعنا إذا الأب الذي فقد ابنه ليس أصعب من فقدان الأب لابنه، واستمعتم إلى الألم من جهة أخرى وإلى التمنيات أن يكون هذا الدم هو آخر دم يراق، وفعلا أن يتم الصلح أو أن يعود الصلح بين عائلتين. نحن نريد لكل بلداتنا حياة آمنة وحياة هادئة.

نحن نترك أمور العنف والجريمة والخلاف ما بين العائلات وما ينجم عنه من ألم ومن فقد، لنتحول لقضايا أخرى، هذه المرة تتعلق بالشأن الاقتصادي.

0: إلى أي مدى فعلا نحن نستنفذ الحقوق حتى المتعلقة بالضرائب. أستاذ عمر فندي صباح الخير، الخبير في الشأن الاقتصادي مصدر الاقتصاد العربي، يعطيك العافية.
1: صباح الخير. صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: نتحدث عن أمر كان من المفروض أن يكون يعني فيه نوع يعني فرصة أمل لكثير من الناس، ما أسميناه الضريبة السلبية.
1: نعم،
0: أولا نرتب الأمور، لما بنحكي عن ضريبة سلبية شو بنعني؟
1: عمليا لأزواج وعمال اللي ما بيصلوا حد معين في الدخل تبعهم، فالضريبة بتعطيهن لتشجيع ضريبة منهن حتى يفوتوا ينخرطوا في سوق العمل. فإذا كان فرد واحد بألف بشجع الفرد الثاني بيصلوا لمبلغ معين، فالضريبة بتدعمهن بكمان منحة ضريبية، وكأنه الدولة هي بتدفع لهم ضريبة، مش بتدفع ضريبة للدولة.
0: الإشكال وفقا للبحوث الأخيرة بأنه كثير من الناس لا تستنفذ هذا الحق.
1: نعم، هنا بدي أرجع لموضوع أنه هل عندنا وعي ثقافي اقتصادي، بنعرف شو إلنا وشو علينا، هل معنيين الموضوع، ومواضيع أخرى اللي بتأثر على حياتنا بشكل كبير جدا. اليوم انتقلنا إلى عالم ديجيتالي بكل معنى الكلمة، حتى الدفع، حتى القبض، حتى كل معاملاتنا، ما بطل في عنا مجال لتعامل نقدي، ولا التعاملات اللي كانت في سنوات 80 راحت بالمرة. فالمفروض يكون احنا بوعي جديد لإدارة حياتنا الاقتصادية، ومن أهمها انه نعرف ايش بيطلع لنا وإيش بيطلع لناش، إيش مسموح نساوي وإيش ممنوع نساوي. وهنا بدي أرجع كمان على المنح اللي كانت في الحرب، إنه في كان المرة هاي حطوا بند إنه إذا بتقدم أنت وهو بيطلع لكش تأخذ أنت غرامة، غير إنك بتطلع لكش بتأخذ غرامة.
0: يعني
1: المفروض إنه يكون عندنا وعي كافي إنه أنا أعرف إيش بيطلع لي وإيش بيطلع ليش. وبالخصوص الضريبة السلبية، الإشي كثير هوين، كثير سهل، انزل على البريد حط نمرة هويتك هني بحصوا لك
0: بهاي البساطة.
1: بهاي البساطة.
0: طب تساؤل الأستاذ، يعني لما يعني الضريبة بتعرف إذا أنت بتطلع لك أو لا، لما لا يرسل إليك، يعني لما لا يكون هناك فحص؟
1: هذا السؤال المليون دولار. سؤال المليون دولار. كان في نقاش كبير جدا مع سلطة الضرائب إنه في حتى المصالح اللي بخصموا عليها خصم من المصدر بخصموا عليها 5% و2% و3% و4%، وهي المبالغ الضريبة بتعرف فيها ولكن بتقول لكش عنها انه لك مصاري عندنا، فبتحتفظ فيها سرا. للمرة الاولى منذ عشرات السنين يسمح انه هاي الارقام تبين في المنطقة الذاتية عند الاشخاص، حتى المحاسبين اليوم بيقدروش يشوفوها الا عبر المنطقة الذاتية عند الشخص نفسه، مين خصم عني مصاري ودفعن عني في الضريبة. وهذا السؤال انه هل بدنا نتعامل مع الضريبة انه اذا هن بيعرفوا كل المعلومات عني وانا ما بعرف عن حالي اشي، ما بعرف شو مبين عندكم لإلي. فاليوم بالمنطقة الذاتية عم بتزيد المعلومات، وفي امكانية الاشخاص نفسهم يعرفوا شو في الهن مصاري جوا.
0: لأنه كان من المفروض يعني أن يقوم هذا الجهاز بإرسال رسائل إلى كل من يحق له هذا الامتياز، بطلع لك هذا الامتياز تفضل تقدم، ولكن يبدو بأن هناك مصلحة.
1: أنا بقول هيك أنه يعتمدوا أنه ينزلوا على البريد يفحصوا. ليش؟ أنا بدي أحذر من ظهر اللي هي أخطر، ظهرة الفيشنج. انه ممكن يصلني رساله انا مبينه وجهها انه هي من الضريبه، ولكن هي مش من سلطه الضريبه، هي ناس اللي بتسرق المنطقه الذاتيه تبعتي. وهنا الاشي انه بترتب عليه انه يكون انا حذر اكثر من اللازم. الافضل انه انا امسك هويتي وانزل على البريد وافحص هناك، اذا اول مره بيطلع لي معناته المره الثانيه بيطلع لي، الثالث مره بيطلع لي، وهيك.
0: يعني نحن نتحدث عن أشخاص لا يصلون إلى حد دفع الضريبة، صحيح؟ يعني
1: نعم،
0: إلى
1: نعم،
0: أشخاص،
1: نعم.
0: اللي
1: أشخاص اللي الراتب تبعهم تحتيه حتى الضريبة، وعشان تشجعهم الضريبة تدفع لهم كمان منحة.
0: يعني شو بصير مع أشخاص اللي هني موجودين في منطقة اللي فيها أصلاً امتياز ضريبي، يعني في عندهن امتيازات نفرض 12%؟
1: ما بنأخذ إحنا كافل بالموضوع هذا. ما بنأخذ كافل، في عنا الأرقام واضحة. ما بدي أغلط أنا بالأرقام عشان بديش أذكرها، ولكن في ممكنية كل شخص بيشتغل هو مرته وعنده عائلة عنده أولاد يروح على البريد ويفحص إنه قديش بيطلع له، بالهاي ويقدم هناك في الضريبة مش بالبريد.

0: حاجة يروح لها الضريبة ولا يروح لها أي محل.
1: بطبيعة الحال كل إنسان من خلال يعني إذا مش معني يروح على البريد بإمكانه يعمل فحص ذاتي.
0: هاي هي أنا بدخل بدي أنا عبر منصتكم اليوم في كثير ظاهرة الفيشنج الموجودة، وهي الظاهرة كثير خطرة بالموضوع هذا، عشان هيك بدي نبه إنه ينتبهوا من رسائل بتيجي مبينة إنه هي من سلطة الضرائب ولكن هي ليست من سلطة الضرائب.
1: لأن سلطة الضرائب لا ترسل رسائل مباشرة للناس.
0: نعم.
1: يعني كل اللي تعني فحصلك امتيازات ضريبية وتعني فحصلك اعرف انه هاي مش من سلطة الضرائب.
0: نعم نعم نعم.
1: من خلال عملكو هل هناك يعني هل لاحظتم امتيازات اخرى موجودة اقرها المشرع والناس لسبب او لاخر؟
0: نعم انا حكيت بالبداية لاصحاب المصالح انه بلشت تظهر بالمنطقة الذاتية تبعت اصحاب المصالح مين خصم علي ضريبة في الخمس سنوات الاخيرة، وممكن جدا الضريبة هاي انا ما استرجعتها. هاي وانا بحكي لاصحاب المصالح مش للاجرين، بخلاف عن اللي حكينا عليه في بداية اللقاء. لاصحاب المصالح في امكانية اليوم يفوتوا على المنطقة الذاتية تبعتهم ويعرفوا مين خصم عليهم بالضريبة في الخصم من المصدر ودفع عليهم الضريبة هاي، والضريبة هاي تحتفظ بمبالغ هاي. المفروض انه انا اقدم استرجاع عليهم للمبالغ هاي واخذهم من سنة 19 لليوم.
1: للأسف سلطة الضرائب يعني مش كثير كريمي يعني بإعادة طبعاً. الأموال.
0: نعم أكيد أكيد.
1: يعني من حيث أكيد. الظروف المسهلة بيروقراطيا أسهل إنها تأخذ مما إنها تعطي مما ترجع.
0: نعم نعم نعم. بس هذا التجديد إنه يعني هاي لأول مرة إنه بتعطينا معلومات اللي ما كنا نقدر نحصل عليها كمحاسبين ولا كأصحاب مصالح.
1: إذن هذه صورة الحال. الضريبة السلبية أعطيت بشكل أو بآخر كي تساعد الناس ربما حتى أن يخرجوا ربما من دائرة الفقر بعض الشيء.
0: نعم.
1: وهذه فرصة لكل من لم يحصل أو لا من غير المتأكد بأنه بإمكانه أن يحصل على هذا الامتياز أن يفحص. طبعا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. نطويل التو ساعة أولى من عدد أول هذا الأسبوع من يوم جديد. ياسمين عابد، هبة عويس، مصطفى شلاطة ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. حاضر للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر. نجمي 3414. نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
6: زوجي زوجي

0: مزبوط مزبوط زوجية ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورز في الناصري وشفا عمر.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: سخنين راحت وج وج.
3: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرت.
5: عالشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة 11 مشتبهاً بعد تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عدداً من المسلحين أثناء حفل زفاف في مدينة شفا عمرة. وقالت الشرطة في بيانها إنها دهمت منازل الضالعين واعتقلت العريس والعروس وصاحب قاعة الأفراح ومشتبهين آخرين. وبحسب البيان من المتوقع إحالة 3 منهم صباح اليوم إلى المحكمة بناء على طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 مشتبهين بإضرام النار في عدد من المركبات في بلدة دير دبوان شرق رام الله. كما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إشعال حرائق في قرية برقة. وبحسب مصادر فلسطينية أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم وقع في منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة. كما وهاجم المستوطنون الليلة الماضية قرية برقة شرق رام الله وأحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب المسجد وحاولوا تحطيم نوافذ المسجد وإحراقه. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مضيفا أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في هذه المناطق. وأضاف أن السيطرة على المناطق الأمنية هي أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. في وقت سابق ذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ رئيس ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان ولا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. وشدد نتنياهو بحسب المصادر على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المواقع التي يتمركز فيها حاليا داخل لبنان وسيواصل عملياته لإحباط تهديد حزب الله. في غضون ذلك مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 30 من حزيران الجاري، وذلك عبر تصويت هاتفي جرى صباح اليوم. ويأتي القرار رغم اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الذي أعلنته واشنطن. بدوره قال وزير الأمن القومي تامار بن غفير في بيان على منصة إكس إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل، مؤكدا أن الدولة الإسرائيلية دولة مستقلة ولا تخضع للولايات المتحدة، وأن أؤكد أن كل مسيرة أو صاروخ يطلق باتجاه إسرائيل من لبنان سيؤدي إلى هجوم إسرائيلي على الضاحية. بدوره قال رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان إن هذا يوم عصيب لإسرائيل، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أبرم مع إيران يمحو إنجازات عسكرية حققها الجيش الإسرائيلي في إيران. وأكد جولان أن تغيير نتنياهو ليس مجرد ضرورة سياسية بل ضرورة أمنية وجودية.

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، ونحن نقول أسعد صباحا أستاذ مصطفى إبراهيم.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: تفاهمات إيرانية أمريكية، لبنان يذكر على وجه التحديد، ونحن نتساءل أين غزة من كل هذه التفاهمات؟
1: يعني واضح أن غزة خارج السياق وخارج هذا الاتفاق تماما، بالرغم من بعض تصريحات إيرانية أنها جميع الساحات، والناس كانت تعتقد أن ساحة غزة من ضمنها، لكن يبدو أن هذا غير واقعي وغير حقيقي، وغزة خارج هذا الإطار، وأن التركيز هو كله كان منذ البداية على إيران وبيروت، والرد الذي حدث من إيران الأسبوع الماضي على قصف الضاحية الغربية لبيروت كان واضح أن الجبهتان متلاصقتان أكثر مما غيرهما. وبالأمس أيضا عندما ضربت إسرائيل الضاحية هددت إيران بالضرب، لولا تدخل ترامب لكان تطورت الأمور أكثر. فغزة بالرغم من ما كان يسمى وحدة الساحات وإعادة الحديث في هذا الموضوع، لكن غزة هي خارج هذه الوحدة. لا نعرف إن كان هناك وعود أطلقت لحماس. عراقي قبل فترة تحدث مع خليل الحية وكان هناك إشارات، لكن من الواضح أن الأمور تسير باتجاه أن غزة خارج هذا السياق تماما.
0: ولدى لسان الحال الغزيين يقول هناك ساحات وهناك ساحات.
1: طبعا هذا هم يعني ينتظروا كانوا أن تكون هذه الساحة من ضمن تلك الساحات التي عبر خلال السنوات الماضية عنها، وحتى أن في الحرب لولا أن كان هناك يعني حزب الله ودفع الثمن لاحقا كما يقولون، لكن هذه الساحة هي منفردة وهي وحدها ما زالت تعاني كل هذه التهديدات الإسرائيلية والقتل اليومي وعدد الشهداء والأوضاع الإنسانية المأساوية، ولا يوجد حديث سوى ما يدور في القاهرة من مباحثات عن يعني كان الأسبوع الماضي أكثر تفاؤلا، بالأمس لم يعد هذا التفاؤل من خلال أن الرد الذي قدمته حماس والحديث عن الضغط الأمريكي والإسرائيلي أو أن يجب على حماس أن تستجيب إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موضوع نزع السلاح وليس حصره وما يتعلق بالبنية التحتية. وهناك واضح أن يعني اختلافات في الرؤى ما بين الفصائل التي تباحثت في القاهرة، لكن حتى الآن

0: لا يوجد ما يبشر أن هناك قرب التوصل إلى اتفاق أو قبول إسرائيل بالورقة التي قدمتها حركة حماس التي تطالب أن يكون بالتزامن مع المرحلة الأولى، وأن حصر السلاح يجب أن يسلم إلى لجنة فلسطينية أو هيئة فلسطينية. كل هذا يعني لا يبشر قريبا بأن تكون هناك أنباء سارة في غزة.
1: الفلسطينيون يتحدثون مع بعضهم البعض.
0: هم يعني كان هناك مباحثات كما كانت في شهر نيسان الماضي، وأن هذه المباحثات كانت من أجل الرد على ورقة ميلادانوف التي قدمت، وأن اتفاق وقف اطلاق النار ما نص عليه وقرار مجلس الأمن بنزع السلاح، وأيضا تجاوز إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الأمن، وأنه في المرحلة الثانية يجب أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب وإدخال الكرفانات ومرحلة التعافي الأولية. إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى كما تقول حماس والفصائل، وأنها لم تقدم ما يجب تقديمه من وفرة المساعدات و600 شاحنة وإعادة ترميم المستشفيات وإدخال المولدات وإدخال الكرفانات. إسرائيل عمليا لم تلتزم به، حماس أوفت ما كان عليها مطلوب من تسليم الأسرى وجثث الأسرى، ونتنياهو يرفض ذلك وما زال يصر، والوسطاء يحاولون ويحاولوا إيجاد مقاربات، لكن الموقف هو بيد يعني إسرائيل والولايات المتحدة التي أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو منذ توقيع وقف إطلاق النار باستمرار العمليات العسكرية والقتل والتدمير والاغتيالات. أكثر من 1000 شهيد حتى الآن في 7 أشهر، وأكثر يعني آلاف الإصابات، وتدمير المنازل ما زال مستمرا، والحصار والإغلاق، وكل ذلك عملية خنق، وتهديد أيضا باحتمال أن تكون هناك عملية عسكرية ما في وسط قطاع غزة أو في شماله لا يعرف أين، وأيضا توسيع المنطقة العسكرية التي تسيطر عليها إسرائيل من 60% إلى نحو 70%، وعمليا هناك يعني خطوط صفر أو مكعبات صفراء جديدة توضع في شمال غزة وفي جنوبها في منطقة مواصي رفح وخان يونس، وكل ذلك إسرائيل تقدم أكثر مما تبقى من مساحة للفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وهنا التساؤل، إذا ما منعت إسرائيل ربما من الاستمرار في حربها على لبنان لضروريات انتخابية قد تعود مرة أخرى للحرب في غزة؟
0: عائلة لم يتوقف الحرب، لكن قد تعود بشكل أشرس من خلال مثلا عمليات برية في منطقة، أي منطقة من الشمال أو الوسط، وهناك تقديرات لدى الفصائل أنه ستكون هناك تقدم مثلا في المحافظة الوسطى، وما يجري من تدمير مربعات بعد إخلاء السكان منها أو على رؤوس السكان في أكثر من مكان كما حدث الأسبوع الماضي عندما قصفت 5 أهداف مرة واحدة وحرقت بعض العائلات جراء القصف الإسرائيلي. هذا هو استمرار للحرب الإبادة واستمرار للتهديد الإسرائيلي. صحيح أن يعني الانتخابات ستكون للانتخابات عامل رئيسي في زيادة عدد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والخنق المستمر والأوضاع الاقتصادية الكارثية والإنسانية، فهي بالفعل في قلب الانتخابات الإسرائيلية منذ أشهر يعني، والآن ستتصاعد، وهذه الخشية لدى الفلسطينيين في قطاع غزة أن تزداد هذه العمليات العسكرية بشكل وحشي أكثر وتوسيع نطاقها وتمدد قوات الاحتلال بريا في أكثر من منطقة عندما يتم تقديم الخط الأصفر وتضيق المساحة، فهذا هو جزء من عملية عسكرية مستمرة ومتدحرجة، وما تبقى الفلسطينيين 30%، وكل هذا التضليل بما يقدمون أو ما يتم استيراده من بضائع، هي يعني لا يقوى الناس على أن يشتروا كل هذه الأشياء والبضائع لأنه لا يوجد قدرة شرائية، إضافة إلى أن المساعدات قلت بشكل كبير جدا، وهذا يعني بشكل ملموس أن المساعدات التي تدخل عندما تدخل إسرائيل أو تسمح بإدخال 250 شاحنة للبضائع ومساعدات، من بين هذه الشاحنات لا يزيد أو أقل من 100 شاحنة للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع الصحية الكارثية، نقص المستلزمات الطبية، الأدوية، مشكلة وأزمة المياه يعني عميقة جدا في مدينة غزة لوحدها، عندما يكون خط المياه الذي يأخذوا الغزيين من المياه مكروت المستوردة والمشتراة من إسرائيل على خط التماس.

0: أهل غزة يدركون تماما حجم الكارثة التي يعيشونها، لذا هم أكثر ضغطا في هذا الموضوع. وعندما قبلوا حتى في على توقيع وقف اطلاق النار وقرار مجلس الأمن، وهم يدركون أن هذا القرار والمشروع هو سياسيا ضار بالفلسطينيين، لكنهم وافقوا ذلك من أجل أن بقائهم في حسب قرار مجلس الأمن أنه لا تهجير، مع أن السياسات الإسرائيلية قائمة بالدفع الناس على التهجير. لكن للأسف حتى الآن حماس وعدد من الفصائل لا يدركون حجم هذه الخطورة، ويدعون أن السلاح هو جزء من كرامة الفلسطينيين، وتسليمه قد يعني لا يضمن حماية للفلسطينيين كما حدث في سوابق تاريخية، سواء في صبرا وشتيلة أو غيرها. لكن في ظل هذه الأوضاع الكارثية وحتى عدم قدرة حماس على الرد على عدد من شهدائها أو قادتها العسكريين على الاحتلال، أيضا هذا يثير تساؤلات لدى الناس. ما هو قيمة السلاح في هذه المرحلة عندما لا ترد الفصائل أو المقاومة على الجرائم الإسرائيلية؟ إضافة إلى أن إسرائيل أيضا تبالغ جدا في موضوع ما يسمى بالبنية التحتية، وأي وما هو تعريف البنية التحتية؟ هل الأنفاق فقط أم الأفراد أم عناصر المقاومة الذين ضلوا أو بقوا وغيرها؟ يعني أيضا هناك تفسيرات غير واضحة، لا يوجد تفسيرات في قرار مجلس الأمن المتعلق بنزع السلاح أو حصره. تقاربت الفصائل على مصطلح حصر السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، هذا مرتبط بالموقف الأمريكي والموقف العربي أو الوسطاء الأكثر يعني أو الأقل ضغطا على الجانب الإسرائيلي من ما يتم الضغط على حماس.
1: وللأسف الواقع الكارثي مستمر وبنفس الوتيرة وبنفس الحدة. أشكرك أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك، نلتقي على خير، يعطيك العافية. ساحة وساحة، هذا هو الحال. هناك من يذكر بالاسم وهناك من يجد نفسه خارج الاهتمام وخارج العدسات. هذا ما يحدث في غزة التي بقيت على حالها، والخوف أن تعود مسرحا آخر لعمليات عسكرية شرسة أعلنت.
2: سخنين راح تفحفح لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
10: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: من غزة إلى التقنيات، وإلى حذر الإدارة الأمريكية بعض أجيال الذكاء الاصطناعي التي طورت أخيرا من شركة أنتروبيك، تم حذرها ومنع استخدامها ووصفها بأنها خطيرة خطيرة جدا. أستاذ مروان جبر، مدير الإنتاج في شركة 76، صباحا.
11: صباح الورد، أهلا بيك.
1: الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية تحذر نشر جيل جديد لأنتروبيك للذكاء الاصطناعي، على ما المسألة؟
11: صحيح، بداية صباح الخير لكل المستمعين. كلود هو عمليا نظام الذكاء الاصطناعي لشركة أنتروبيك، أطلق قبل فترة نموذج جديد باسم

0: كان ميثوس. وميثوس صارت حواليه دوشه انه هو قدر يوصل لامكانيات خاصه ب متعلق بموضوع السكيورتي الامان لمنتجات السوفت وير اللي هي تتخطى كل قدره بشريه. ولذلك كان في خطوره انه ميثوس يستعمل لشن هجمات غير اخلاقيه طبعا ضد شركات السوفت وير في العالم، وهذا ادى الى خطر انه كل السوفت وير المعروف عندنا اليوم ينهار تحت هجمات ميثوس اذا استعمل باي طريقه طبعا غير دقيقه او غير مراقبه او غير محوكمه.
1: الى هذه الدرجه وصلت قدرته من حيث الخطوره على البرمجيات العالميه؟
0: نعم يعني ميثوس قدر انه يجد ثغرات الانسان المبرمج البشري ما كان قادر يعملها، لانه ببساطه نظام الذكاء الاصطناعي هو بتغلغل لجوا الخوارزميات وممكن يطلع على متغيرات البارامترز ما كان الإنسان العادي يقدر يشوفها بسهولة، وكمان يقدر يلاقي الروابط بين هاي الثغرات، ومن خلال الثغرات هاي يبني سلسلة هجومية معينة اللي يوصل ويخترق هاي الأنظمة.
1: هذا يعني أي شخص الآن بإمكانه أن يستعمل الميثوس، بإمكانه أن يصل إلى ثغرات في كل في برمجيات مختلفة، وبإمكانه أن يخترق ما يشاء.
0: غالبا هذا الحكي صحيح. وعمليا اي نظام انت ممكن تستهدف باستخدام ميثوس غالبا باحتماليه كثير كبيره راح تلاقي كثير ثغرات اللي هي ثغرات منسيه، ثغرات اللي ما تم اكتشافها، ثغرات اللي ممكن الانسان اهملها لانها ما لهاش الاهميه الضخمه، ولكن لما تستعمل ثغره ولا الثانيه بتشين بسلسله معينه ممكن انك توصل لامكانيه انك تخترق أنظمة كثير كثير معقدة وكثير حساسة في العالم. يعني إحنا ما بنحكي على أنظمة اللي هي أنظمة عادية، ممكن تكون أنظمة خاصة بمستشفيات، بمؤسسات حكومية،
1: بنوك مصارف.
0: نعم.
1: الآن إذا كان هذا الحذر، يعني في نهاية المطاف هذا حذر مؤقت لأنه القدرات تتطور وبشكل سريع جدا، المسألة وقت.
0: صحيح يعني خاصة إنه الصين داخل بقوة على الصورة. فإذا الحكومة الأمريكية والإف بي آي والحكومة الفيدرالية بتقدر تمنع شركات أمريكية زي أنثروبيك وغيرها وأوبن إي آي تطور هاي الأنظمة أو تنشرها، بعرفش قديش لها سيطرة على الشركات الموجودة بالصين والشركات الموجودة بكوريا والشركات الموجودة بمحلات أخرى. فعمليا الخطر قادم.
1: ماذا بشأن النشر الغير رسمي؟ يعني أنثروبيك بإمكانها أو منعت من أن تنشر هذه البرمجيات أو هذه الأجيال بشكل رسمي، ولكن هناك احتمال بأنه بشكل غير رسمي هذه الأجيال موجودة.
0: هلا أنثروبيك كشركة يعني عندها مسؤولية وكذا، هيك ما راح تعمل شيء بطريقة غير رسمية، ولكن أنت بتخاف إنه هاي التكنولوجيا توصل لناس اللي هي مش أنثروبيك، مش شركات عمليا. إحنا بنذكر بس المستمعين بنذكر حالنا إنه أنثروبيك قبل فترة كانت على خلاف مع الحكومة الأمريكية على موضوع آخر، اللي هو إنه الحكومة الأمريكية أرادت استعمال أنظمة أنثروبيك في الدفاع في تشغيل الأسلحة بطريقة أوتوماتيكية، تمام؟ وأنثروبيك رفضت وحكت إنه الذكاء الاصطناعي مش واصل لدرجة التطور اللي بتسمح إنه يكون في إنه يحمل هاي المسؤولية ويكون مسؤول عن تشغيل الأسلحة. ولذلك كان في صراع بينها وبين الحكومة الأمريكية، وهذا عمليا ثاني صراع بينها وبين الحكومة الأمريكية. حاولت أنثروبيك إنها تصغر الموديل اللي هو ميثوس وتطلع موديل جديد اسمه فابل. خلال ممكن أقل من أسبوع ما طلع فابل اللي هو بأقل قدرات من ميثوس، طلع قرار الحكومة الأمريكية بمنع كمان فابل. وكان القرار بحكي انه يعني حتى القرار كان قرار مضحك، انه بس الامريكان من اصول امريكيه وحتى غير المهاجرين هم المسموح لهم يستعملوا فابل، ولكن أنثروبيك شافت انه انا ما بقدر انا انصاع لهذا القرار فمنعت فابل للجميع. فحكت انه احنا ما بنقدر نسمح لناس وناس لا، وسحبت فابل من الكل. يعني
1: العسكر ما منع،
0: العسكر بيستعملش أنثروبيك بسبب القضية الأولى زي ما حكينا. يعني أنثروبيك رفضت إنها تعطي كلود للعسكر، ولذلك نفس اليوم كان في اتفاقية بين بين الحكومة الأمريكية وبين

0: اوبن اي اي تمام. فاوبن اي اي اليوم هم بيستعملوا اوبن اي اي بيستعملوا سكلود.
1: والمستقبل مخيف
0: مخيف جدا وغير متوقع. يعني الفكره انه الذكاء الاصطناعي بيتطور كل يوم وكل ساعة بطريقة جنونية، وإحنا بنصحى كل يوم على خبر جديد ومش عارفين نتبع صراحة. ومفاجآت يعني عن جد ترقبوا المفاجآت،
1: مفاجآت الذكاء الاصطناعي. أستاذ مروان جابر طيب. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. إذن مفاجأة الذكاء الاصطناعي إلى مفاجآت أخرى، هذه المرة في بنية جسم الإنسان وحالة نادرة. دكتور موسى سعد صباح الخير.
2: صباح النور.
1: تخصصي طب القلب مستشفى زيف في صفد. امرأة سبعينية فجأة تأتي بسبب توعك صحي وتكتشفون بأنه أعضاءها مرتبة بالعكس.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. صحيح الحالة كانت امرأة في السبعينيات تقريبا، تصحيح صغير، هي معروفة من قبل انه عندها انعكاس كامل للأعضاء الداخلية، وهي كانت تعاني فترة من ضعف ودوخان، ويعني صارت شوي تتعب في الحياة اليومية ومش قادرة تشتغل كيف لازم. توجهت عدة مرات للأطباء والفحوصات وتم تشخيصها بأنها تعاني ممكن من خوف بسبب الأوضاع، بسبب الحرب، ممكن بسبب تقدم في السن، لحد ما اكتشفنا أنه في عندها مشكلة في نبضات القلب. نبضات القلب اللي عادة تعبر من الأذين للبطين عشان القلب يدق بشكل مناسب، كان عندها خلل في دقات القلب، واللي دقات القلب عندنا كانت منخفضة بشكل ملحوظ جدا، وهذا أدى للحالة الشخصية تاعتها. وفي هاي الحالات احنا عادة منعالج الحالة هاي عن طريق اشي بيسموه زراعة نابض للقلب اللي بالعبري كود سيف ليف،
1: اللي هو عملية منظم عمل القلب.
2: منظم عمل القلب صحيح. ولما اجينا بدنا نزرع نابض قلب، طبعا احنا كنا عارفين انه عندها انعكاس كامل للاعضاء، واضطرينا نتعامل مع هاي الحالة النادرة اللي احنا بشكل عام يعني منشوفهاش في يعني خلال عملنا اليومي او حتى خلال سنين من عملنا في هذا المجال.
1: لانه الحديث هنا مش فقط انه يعني القلب كان على اليمين والرئتين على اليسار، احنا بنحكي على كل الاعضاء الداخلية مرتبة بشكل معكوس.
2: انعكاس الاعضاء الداخلية وبشكل عام هو مرض خلقي للإنسان، يعني يولد معه، وبشكل عام في منه عدة خلينا نقول أنواع. انعكاس الأعضاء الكامل اللي كل الأعضاء الداخلية بتكون معكوسة في هاي عند الإنسان وعند الشخص،
1: وهذا الأكثر ندرة. هذا الأكثر ندرة
2: بشكل عام، هذا الأكثر شيوعا. عادة لما بيكون في انعكاس للأعضاء عادة بتكون كل الأعضاء معكوسة. إذا في انعكاس اللي هو انعكاس بس لعضو معين عادة اللي هو القلب اللي بيكون معكوس، هذا أكثر ندرة. عادة لما بيكون في انعكاس يكون انعكاس تام لكل الأعضاء.
1: هذا الانعكاس التام كيف يؤثر على مسارات الحياة العادية لإنسان؟
2: سؤال جدا جدا مهم. بشكل عام الناس اللي عندهم انعكاس في الأعضاء بيكونوا عايشين حياة طبيعية، وعادة يتم تشخيص الإشي عن طريق الصدفة لما بيعملوا صورة صدر ممكن أو تخطيط للقلب. طبعا اليوم إحنا لما في الطب المتقدم لما الكل بيعمل فحوصات الحمل، طبعا يتم تشخيص الإشي بشكل مرات من خلال الولادة. في حالات نادرة جدا يكون هذا انعكاس الأعضاء مصحوب في مرض اللي هو خطير وله مضاعفات يعني جدا جدا صعب، اللي هو بنسميه احنا في لغة الطب الكاتاجينر سيندروم، اللي هو مرض يعني خطير ويسبب مرض في الرئتين يشبه السيستيك فيبروزيس.
1: هذا الانعكاس يحدث ايضا في كل ما يتعلق بوظائف الدماغ ولا ما في العلاقه؟ يعني الوظائف الجزء الايمن والايسر بيكونوا كمان معكوسين، ولا فقط تتحدث عن الاعضاء الداخليه؟
2: لا، نحن نتحدث عن انعكاس بس الاعضاء الداخليه، عمليا القلب، الكبد، الطحال، المعده، هاي الاعضاء اللي عاده تم التحدث عنها بتكون معكوسه.
1: عندما تقومون بعمليات جراحية هذا يتطلب جهد مغاير من ناحية الأجهزة، من ناحية مرات الأشياء اللي تستخدم، لأنه في نهاية المطاف كله مصمم حسب النورمة حسب التقاليد.
2: أكيد أكيد. إحنا طبعا خلال عملنا وخلال ممارستنا للمجال تبعنا، يعني كل التعليم والعمليات اللي عملنا وحتى الخبرات اللي اكتسبناها على سبيل انه القلب دائما موجود بالجهة اليسرى من الجسم، حتى الأجهزة اللي مخصصة لذلك مبنية بشكل انها يعني
1: تتلائم مع هذه
2: الوظيفة، يعني انه القلب موجود في الجهة الشمال. وطبعا
1: زي ما اغلب الدنيا ملائم للناس اللي بيستخدموا ايدهم اليمين.
2: بالضبط يعني زي اليوم تعال لاقي مفتاح بيفتح لواحد في الشمال، يعني صعب نادر تلاقيه. ف وكل الخبره اللي احنا بنكتسبها هي عمليا مبنيه على هذا الاساس. واحنا لما بنحكي عن هاي الخبره هي مش بس يعني خبره يعني يدويه، وان كمان احنا بدخل شيء اللي اسمه الذاكرة العضلية والذاكرة العصبية. يعني انت بتصير تعمل العملية وعندك ذاكرة معينة اللي يعني مختصة في القلب موجود في الجهة الشمال، وخاصة اللي احنا كمان خلال العمليات خاصة زراعة نابض القلب نستعمل أجهزة الاكس راي. فعمليا كمان حتى يعني التفكير ثلاثي الأبعاد تبعنا مبني على هذا الأساس. ولما بدنا نيجي نعمل عملية لقلب موجود في الجهة اليمين، فعمليا احنا مجبورين يعني نقلب كل شيء موجود في راسنا وحتى المعدات المستخدمة ونتقيمتها، يعني نخليها تكون موافقة لانه نشتغل في الجهة اليمين.
1: هذا بيتطلب معدات جديدة ولا عمليا نفس المعدات؟ ولكن
2: بشكل عام نفس المعدات اللي موجودة، لكن احنا بدنا نجرب نهيئها ونكيفها انها تعمل وتكون مطابقة انها تشتغل في الجهة اليمنى. بشكل عام شخصيا انا بقوم بزراعة الكوتسيف العادي النابض العادي في الجهة اليسرى من الجسم، لانه هيك بتكون الوصول الى القلب بشكل يعني اسلس واسهل. في الحال اللي عملتها للقلب كان متواجد في الجهة اليمنى، اضطريت اني اعمل من الجهة الاخرى من الجسم. بشكل عام عمليات غرفة العمليات مبنية يعني في الكوتسيف، لما بدنا نشتغل احنا من الجهة اليسرى، فعمليا احنا مجبورين نمرق للجهة اليمنى. طلب بعد التغييرات في غرفة العمليات.
1: المهم انها مرت بسلام. كم مرة بحياتك شفت انسان اعضاءه الداخلية مقلوبة؟
2: خلينا نقول احنا بنصادف، وانا متاكد انه في دكاتره بيصادفوا اكيد في عندهم في العيادات يمكن مريض اللي عنده اعضاء الداخليه مقلوبه، بس انا اول مره بصادف يعني او يعني بزرع نابض قلب لانسان اللي عنده جهاز القلب في الجهه اليمنى من الجسم.
1: المهم انه المراه بسلام.
2: العمليه تمت بسلام، والمريضه في نفس اليوم يعني وقفت على اجريها ومشيت بشكل عادي، وفي ثاني يوم روحناها على البيت.
1: دكتور موسى شكرا جزيلا لك، تمام الصحة لك وللجميع.
2: شكرا
1: لك. شكرا لك مختص جراحة القلب دكتور موسى سعد.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نزرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس دائماً.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: إذن وقفتنا المونديالية وهذه المرة برفقة القامة في الإعلام الرياضي أستاذ أيمن جادة. صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لك ولمستمعيك الأعزاء في فلسطين العزيزة.
0: ونحن في تأمل لما حصل حتى الآن أستاذ أيمن، سباعية ألمانيا لا تعكس قوتها الحقيقية أمام كوراساو.
1: لا أعتقد أنها تعكس ضعف كوراساو، لأن يعني كوراساو هي أصغر دولة تشارك في كأس العالم، وبالتالي هذه الجزيرة الصغيرة كان بالنسبة لها الإنجاز هو التأهل لكأس العالم، وبالتالي النتيجة أعتقد نتيجة طبيعية، نتيجة عادية، ونعرف أن الألمان دائما لا يتهاونون، يلعبون بجدية حتى اللحظة الأخيرة ويسجلون أكثر ويسجلون أهداف، لكن طبعا الاختبارات التكتيكية لألمانيا قادمة، لأن هذه المجموعة يعني ربما فيها منتخبين أقوى من كوراساو هما كوت ديفوار والإكوادور.
0: وأنا أظن بأنه من سجل الهدف في كوراساو سيبقى يتحدث عن هذا الهدف لأحفاده وأحفاد أحفاده.
1: أكيد، حتى لو لاحظت المدرب ديك أدبوكات المدرب الهولندي، لأن كوراساو لها جذور هولندية، يعني المدرب كان يدرك الدموع لأنه ترك المنتخب بسبب ظروف مرض ذاته ثم عاد إليه، فيعني هو يفتخر الآن أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم، يعني أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم ديك أدبوكات ب 78 سنة، وأصغر يدرب أصغر منتخب تعداده 160 ألف نسمة في بطولة كأس العالم، لذلك كانت المباراة مشحونة عاطفيا، حتى الجمهور كان سعيدا بالهدف الوحيد.
0: صحيح.
1: أكثر ما كان حزينا الأهداف السبعة.
0: صحيح، أنا حتى أنا سعدت بهدف كوراساو، يعني يستحقون هدف.
1: والله فريق بريح، فريق مجتهد، يعني فريق يجعلك تتعاطفه، لكن هنا تثار نقطة، هل نريد كأس العالم للجميع؟ يعني ديمقراطية المشاركة حتى الانتخابات الضعيفة وعدد كبير الذي يؤدي لهذه النتائج، أم نريد كأس العالم للأقوى لتكون كل مباريات مثيرة ومشوقة كالمباريات الأخرى التي شاهدناها مثلا بين البرازيل والمغرب أو بين اليابان وهولندا؟
0: أنا أميل إلى الإمكانية الثانية، مباراة قوية، مباراة مثيرة، أنا في نهاية المطاف صحيح المباراة الألمانية الكرساوية لطيفة ولكن بعيدة عن الطعم الكروي،
1: بعيدة عن كأس العالم، يعني مباراة مثلا أمريكا مع الباراغواي 4-1، يعني صحيح أنه فوز عريض لكن كانت مباراة بطعم كأس العالم. مباريات مثلا انتهت التعادل، المغرب والبرازيل، اليابان وهولندا، هذه مباريات كأس عالم، لكن مباراة ألمانيا وكوراساو يعني هذه مباراة ترفيهية.
0: خيبة الأمل التونسية هذا الصباح،
1: والله نتيجة قاسية، أنا صدمت، يعني أنا الحقيقة يعني صمت قليلا في الدقائق الأولى فشاهدت الهدف الأول للسويد، ونمت ثم استيقظت وشاهدت حصيلة المباراة الأهداف كلها، ففوجئت، نتيجة ثقيلة جدا 5-1، هذه أقصى خسارة تونسية في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، منتخب لديه خبرة المشاركات في كأس العالم، يعني لم أتوقع أن يتعرض لمثل هذه الخسارة الثقيلة، والغريب أن الفريق لا يبتعد عنه كثيرا في التصنيف العالمي، يعني السويد تصنيفها 38 تونس 46، وبالتالي السويد تأهلت في الرمق الأخير من الملحق الأوروبي، نحن لا نتحدث عن منتخبات أوروبية كبرى مثل فرنسا أو إسبانيا، نتحدث عن منتخب متراجع، السويد لها تاريخ في كرة القدم لكن حاليا متراجعة، فالنتيجة كانت فعلا ثقيلة وصدمة قاسية، والمؤسف يمكن أنها هدفين أهداف الأخر أنت سجلها تونسي ياسين العياري لاعب منتخب السويد
0: اللي حاول أن لا يفرح، وعلى هذا ربما قد تكون هناك
1: لا يحتفل، يعني حتى في لقاء بعد المباراة قال، يعني قال يعني أنه حاليا بلدي السويد أنا أمثله، لكن لم أحتفل أنه تونسي بلدي الثاني وبلد أبي وأنا أزوره دائما، وأنا يعني فرحان أني سجلت لكني آسف للتواصل.
0: المنتخب التونسي له ماضي عريق في مباريات كرة القدم على مدى عقود سابقة، لكن المنتخب التونسي هذه المرة يختلف من حيث قدراته عن مرات سابقة.
1: المنتخب التونسي تراجع، والمنتخب التونسي فقد مجموعة نجوم كبار في الآونة الأخيرة بسبب كبر السن والاعتزال، والعمل في تونس ليس مستمرا على نفس الوتيرة الموجودة في بقية دول شمال أفريقيا، يعني عندما تنظر إلى الجزائر وتنظر إلى المغرب تجد كمية أكبر من المحترفين، تقريبا المنتخب بأكبره من المحترفين في أوروبا، تجد هناك استمرارية في العمل، تجد إجادة في اختيار المدرب، والمدرب يستمر لفترة أطول، وبالتالي كل هذا ينعكس على الأداء في أرض الملعب. أعتقد بدون نقاش أن أفضل منتخبين عربيين حاليا هم الجزائر والمغرب، وهما القادران على الوصول بعيدا في هذه البطولة. وشاهدنا المغرب كيف كانت ضد البرازيل، بل تفوقت عليها في كثير من المراحل.
0: يعني معنى المباراة كانت أول أمس لابد من الإشادة بالمنتخب

0: مغربي للمونديال الفائت، يعني الناس تعاملت معه وكأنه حصان أسود، لم يعد حصانا أسود.
1: صحيح صحيح، لم يعد حصان أسود، والناس عرفت المغرب الآن، يعني لم تعد المغرب مفاجأة، وبالتالي يحتاطوا للمغرب. لكن لاحظ أن المدرب محمد وهبي غير فكر المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في التعامل الفائت مع وليد الرجراجي كان منتخبا محصنا دفاعيا،
0: صحيح،
1: ويعتمد على الهجمات المرتدة. لكن في هذه المرة المنتخب بادر البرازيل، يعني الفريق العملاق وذو التاريخ الأكبر في كأس العالم، بادره بالضغط العالي بانتزاع الكرة المبكر، استطاع المسجل يتقدم عليه، وحتى في اللحظات الأخيرة كاد المسجل عليه هدف فوز. فبالتالي المغرب لعبت بثقة كبيرة، ولكن بالطبع ليس شرطا أن المنتخب المغربي بهذا التألق أن يحقق ما حققه في البطولة الماضية، لأنه كان أمر صعب جدا وفي طريقه منتخبات قوية كثيرة.
0: مهما يكن الأمر، هذه علامة نضوج للكرة المغربية.
1: أكيد أكيد، لأن الكرة المغربية فيها عمل كبير، فيها عمل إداري محترم، لديهم مركز تدريبي ربما بين أفضل مركز تدريب على مستوى العالم، ليس على مستوى أفريقيا أو العرب. لديهم عمل مستمر، لديهم جيل من المدربين الآن، نلاحظ الرجراجي، نلاحظ الآن محمد وهبي الذي دعلق في كأس الشباب، نلاحظ أيضا مدرب منتخب الأردن جلال السلامي، وقبله عموتة المرشح الأهلي المصري. وبالتالي الآن المغرب تقدم لاعبين وتقدم مدربين، يعني هناك جيل ناضج من الكرويين المغاربة الآن على الساحة.
0: جيل ناضج من الكرويين المغربيين. ساحل العاج ربما ضمنت الانتقال في الدقيقة 90 بعد أن فازت على الإكوادور.
1: صح، هدف هذا منعت، لأن الآن نظام البطولة فيه مزية، يعني رغم أن مباريات كثيرة وقد تكون نتائج عالية، لكن فيه مزية أن فوز واحد غالبا قد يضمن لك مقعدا في الدور الثاني، وخسارتين في أول مبارتين لن تفقدك الأمل في التأهل. وبالتالي هذا يعني يخلق نوع من المنافسة المثيرة والغريبة في عملية الحسابات الرقمية، ومن يتأهل ومن لا يتأهل. لكن غالبا ثلاث نقاط هي حصيلة كافية للتأهل، لذلك كل فريق حقق فوز في الجولة الأولى يبدو مطمئنا للمصيري، خصوصا من حققه بفارق أهداف، يعني مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو السويد.
0: هذه الليلة امتحان لمنتخبين عربيين، المنتخب المصري نعم. أمام البلجيك، والمنتخب السعودي أمام الأورغواي.
1: نعم، مباراتين صعبين حقيقة، مباراتين صعبين جدا، يعني المنتخب المصري يقابل أقوى فرق المجموعة منتخب بلجيكا. المنتخب البلجيكي ربما في آخر كأس عالم لهذا الجيل من النجوم، يريد أن يحققوا شيئا بعد خيبة الأمل والإقصاء المكثف في الدوحة. المنتخب المصري يريد على الأقل نقطة من هذه المباراة، والحقيقة أن المنتخب المصري في مجموعة قلت من قبل أنها مجموعة فرصة ذهبية، يعني بوجود نيوزيلندا ووجود إيران، وهو في تصنيف عالمي متقدم، مركز 29، إيران 20، نيوزيلندا يمكن في الثمانينات، وبالتالي مصر بفوز واحد يمكن أن تأهل، ويمكن أن تحقق أكثر من فوز واحد أو تحقق 4 أو 5 نقاط. وبالتالي أعتقد أن مباراة الليلة يجب أن تكون مباراة الثقة بالنسبة للمنتخب المصري لكي يعني يبني عليها للمرور للدور الثاني. بالنسبة للمنتخب السعودي طبعا يواجه الأورغواي بطل عالم سابق مرتين، والأورغواي منتخب محترم
0: وعنيد، الأورغواي منتخب عنيد
1: طبعا طبعا، منتخب عنيد، منتخب قوي، منتخب ليس سهلا، التصنيف العالمي 17، بطل على مرتين من قبل، بطل كوبا أمريكا 15 مرة، فريق له تاريخ، يعني الأورغواي دائما يقولوا للأمم تاريخ وللأورغواي كرة قدم، وهم ناس يعني يحبوا كرة قدم بشكل كبير، ودائما يقدموا فريق محترم. المنتخب السعودي في هذه المباراة طبعا عليه أن يسعى لفتح نقطة إذا استطاع، لكن أيضا نفس ما تكلمنا عنه في البداية، المنتخب السعودي عنده مباراة أخيرة في المجموعة مع كابو فيرد الدولة الإفريقية المتأهلة لأول مرة، إذا فاز عليها قد يمر إلى الدور الثاني.
0: المنتخب السعودي أيضا ليس نفس المنتخب الذي واجه الأرجنتين.
1: صحيح صحيح صحيح، هو تقريبا معظم العناصر لكنه كبير وتراجع. المنتخب السعودي هو يدفع ثمن الدوري السعودي المميز، يعني هذا الكم الهائل من المحترفين في الدوري السعودي جعل لاعبي المنتخب السعودي بعضهم احتياطيين، يعني تجد أن بعض اللاعبين الدوليين الأساسيين في المنتخب السعودي هم احتياطيون في أنديتهم، وهذه مفارقة غريبة، يعني بالتالي أن وجود هؤلاء المحترفين العالميين أفاد من ناحية وربما أضر من ناحية، وبالتالي على الاتحاد السعودي أن يجد البدائل وأن يعمل بأفكار جديدة لكي يحافظ على منتخبه بالمستوى العالمي،
0: وأن يضمن حصة حد أدنى من حصة مشاركة للاعبين في الدوري السعودي حتى يكتسبوا خبرة. يعني

0: لاعب لا يمكن أن يكتسب خبرة نظرية.
1: هذا معنيته أنه لابد من إيجاد صيغة أنك أنت ممكن تتعاقد مع محترفين، لكن تفرض مثلا نظام 6+5 والله اللي كان زمان طرح مشير تلاتيني أو بلاتر، أنه والله يكون عندي 6 أساسيين أجهزة مثلا في الملعب وخمس مواطنين، وبالتالي يبقى هناك حصة معقولة للاعب المحلي كي يتنافس ويحتك بالمحترف الأجنبي العالي المستوى، وهذا يساعد المنتخب.
0: في نهاية المطاف هي فرصة أخيرة أيضا محمد صلاح. محمد صلاح أداء إنجازاته مع المنتخب المصري أقل بكثير من إنجازاته الأوروبية،
1: لأن مستوى المنتخب المصري أقل بكثير من مستوى ليفربول. أكيد لأن محمد صلاح يحتاج التمويل، يحتاج محمد صلاح دوره في المنتخب المصري أن يقوم بكل شيء، والمنتظر منه أن يقوم بكل شيء، أن يمول ويمرر ويقود ويسجل. هو في ليفربول لا يفعل ذلك، هو في ليفربول فقط يعني يتسلل الكرات، يصنع بعضها ويسجل أكثرها، وبالتالي الوضع مختلف. والآن محمد صلاح في نهاية مسيرته معه مرموش، معه بعض اللاعبين المميزين، وكما قلت مجموعة مصر يعني فيها سهولة، هي واحدة من أسهل المجموعات، لذلك لابد أن يعني يقدم صلاح وصارت ما لديه ويساعد زملائه على المرور إلى الدور الثاني مبدئيا، وحتى المرور للدور الثاني ممكن أن يكون وراءه دور ثالث، لأن يعني حسب مسار القرعة، وبالتالي لا نستطيع أن نطالبه بأكثر من ذلك، هي يعني قدم ما يستطيع الرجل.
0: بتساؤل أخير أستاذ أيمن، المنتخب الإيراني هو منتخب آسيوي قوي على فكرة، ولكن قد يدفع نعم. ثمن الإرهاق من سفره إلى من المكسيك صحيح. للولايات المتحدة ذهابا صح. وإيابا
1: صحيح، وهذه نقطة أخرى تصب في مصلحة المنتخب المصري. يعني المنتخب الإيراني استعداداته، ظروف المحيطة به وبلاعبيه، الناحية النفسية، منع جماهيره من حضور، يعني عدم إقامته في أمريكا، يسافر يلعب المباراة ثم يعود للمكسيك مقر إقامته، كل هذا يجعله منتخب مرهق، وهو لن يكون نفس المنتخب الإيراني القوي الذي نعرفه على ما أعتقد. لكن طبعا في أرض الملعب ستكون هناك عملية الروح والحماس عند اللاعبين لتعويض ذلك، لنرى وننتظر ماذا يقدم الفريق هذا مصر وإيران.
0: نحن ندفع ثمن غالي بأن المباريات في ساعات متأخرة من هذه الليلة، نحتاج في نهاية المطاف لتعويض نوم.
1: والله المشكلة هذه الجاية الأصعب، يعني عندك يوم الأربعاء تقريبا أعتقد الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي تلعب الأرجنتين والجزائر، وفي الساعة 7 صباحا مباراة الأردن والنمسا، يعني بدك تختار يا تسهر لمباراة الجزائر والأرجنتين يا تنام بدري وتصحى لمباراة الأردن والنمسا.
0: يعني أنا
1: العملية
0: أنا دفعت ثمن غالي مع مباراة المغرب، ولكن كان يستحق.
1: صحيح
0: أشكرك،
1: وهذا ما ندفع كل من وعاه فيك يعني في هذا الشهر من كأس العالم.
0: يعني في نهاية المطاف نتمنى أن تكون هذه قمة معاناتنا أستاذ أيمن.
1: إن شاء الله الله يجعل أكبر الهموم كما يقولون.
0: صحيح، أشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وتحياتي لك وعليكم السهيد، الله يحييك.
0: شكرا جزيلا لك. إذن الإعلامي الرياضي، قام في الإعلام الرياضي الأستاذ أيمن جدة.

إذا هذا ما كان من مباريات هذه الليلة سباعية ألمانية في شباك كوراساو، الفريق الفرح في نهاية المطاف، ربما قمة أفراحه بأن وصل إلى المونديال من جهة، وأنه أحرز هدفا في شباك نوير من جهة أخرى، وهذا سيدون في تاريخ دولة كوراساو. واليوم مساء مباراة غير متكافئة قد نلحظها ما بين الإسبان والرأس الأخضر كاف فيردي، مباراة سهلة جدا للإسبان، ومن ثم أمامنا مباراتان صعبتان لمنتخبات عربية، بلجيكا أمام مصر، وإن كانت بلجيكا قد تلعب بدون ديكو اللاعب الفذ البلجيكي لاعب السيتي. هناك من يقول بأن حظوظ المنتخب المصري ليست كبيرة أمام البلجيكا.

بلجيك، هذه فرصة أخيرة لهذا المنتخب الذي يشمل هذه الخامات المجربة. والمباراة الأخرى الباراغواي، المنتخب الصلب العنيد الذي لا يتعب أبدا، الذي حصل على كأس العالم مرتين، سيتبارى مع منتخب المملكة العربية السعودية. والصحافة أيضا منشغلة بما حصل من سرقة أحذية وكرات المنتخب الإنجليزي، الكثير من الأحداث التي لا نحبها كرويا، والكثير من الانتقادات حول تكاليف المونديال وأبعاده الاقتصادية، كل هذا في وقفة مونديالية. وبطبيعة الحال نذكر بتطبيق إذاعة الشمس الذي نعيش من خلاله المونديال لحظة بلحظة، نتنافس، نعرف الكثير، نربح الجوائز في نهاية المطاف. بإمكاننا أن نتنافس مع أصدقائنا، مع معارفنا، مع أقربائنا، مع من نريد، وأن نتابع المونديال وكل تطوراته أولا بأول، والجميع مدعوون استخدام وتنزيل تطبيق إذاعة الشمس. بهذه الوقفة المونديالية نطوي ساعة ثانية من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيله. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عالشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي.

0: للجميع. حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.91 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء تقييدات الجبهة الداخلية ابتداء من اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء 16 من حزيران الجاري، مع استمرار إجراء تقييم للوضع. وبموجب القرار تقرر إلغاء التقييدات على التجمعات في كافة أنحاء البلاد، مع الإبقاء على بعض القيود الجزئية في مناطق خط المواجهة دون تغيير. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأضاف أنه يتبنى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأكد أن السيطرة على المناطق الأمنية هي أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. إلى ذلك، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الاتفاق مع إيران بالسيء لإسرائيل، وأكد على ضرورة مواصلة المعركة لإسقاط النظام وضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. قال وزير الأمن القومي تامار بن غفير في بيان على منصة إكس إن اتفاقية ترامب لا تلزم إسرائيل، مؤكدا أن الدولة الإسرائيلية دولة مستقلة ولا تخضع للولايات المتحدة. وأضاف أن إسرائيل ليست شريكا في هذا الاتفاق الذي لا يضمن أمنها. من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن، قائلا إنها تؤسس لاستقرار المنطقة وتتضمن بندا ملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحفاظ على سيادته. وتوجه بري بالشكر إلى إيران وواشنطن على ما وصفه بالتمسك بإدراج بند أساسي وملزم يتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. في الأخبار المحلية، اعتقلت الشرطة 11 مشتبها بعد تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر عددا من المسلحين أثناء حفل زفاف في شفا عمرة. وقالت الشرطة في بيانها إنها داهمت منازل الضالعين واعتقلت العريس والعروس وصاحب قاعة الأفراح ومشتبهين آخرين. وبحسب البيان، من المتوقع إحالة ثلاثة منهم صباح اليوم إلى المحكمة بناء على طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق. هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في النقب للمرة 45 بعد 200 وسط حماية شرطية. هذا وعبر السكان عن استيائهم من سياسة الهدم المتواصلة في العراقيب منذ سنوات، مشيرين إلى تشريد السكان وتركهم بلا مأوى في ظل درجات حرارة مرتفعة ودون حلول بديلة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 مشتبهين بإضرام النار في عدد من المركبات في بلدة دير دبوان شرق رام الله. كما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في حادثة إشعال حرائق في قرية برقة. وبحسب مصادر فلسطينية، أضرم مستوطنون النار في مركبتين وحطموا مركبتين أخريين خلال هجوم على بلدة دير دبوان، كما أحرقوا مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور وحطموا نوافذ المسجد. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون

من الجو بين غائم جزئي إلى صاف، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

تحياتي سلامات للجميع، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. مرحب بكل اللي معنا وبكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. أكيد جميعا مرحب فيكم، كل المتواجدين على الطرقات من إلكم يعطيكم العافية، كل المتواجدين بالبيت ربات البيوت كمان يعطيكم العافية. نهار حلو، فنجان القهوة، فنجان النسكافيه هيك بيحلى دائما معكم وبرفقة الشمس. هيك في أحاديث حلوة حلو هيك ونحن قاعدين جمعة الستات، حلو نصغي، حلو نستمتع، حلو نستفيد، لأنه بالنهاية بيتنا هو بيتكم، بالنهاية كل شيء نحن منقدمه هو جزء منا ومنكم. برنامج بيت العيلة عم بطلع عليكم مع بداية الأسبوع هلأ الجديدة، بتمنى كانت نهاية أسبوع حلوة معكم وبريوكي وهيك قضيتوها طبعا كيف أنتوا بتحبوا. ومع هيدي الأخبار هيك اللي بلشنا نسمع وقف إطلاق النار وكلمة إلى هنالك، نتأمل فعلا فعلا فعلا فعلا نتأمل هيدا الشي يكون لحتى بقى هيك نعيش بسلام وكلنا نعيش بسلام وهيدا الأهم. بس أنا اليوم صراحة يا جماعة جاي عشان أحكيلكن واو، بدي أحكيلكن على موضوع على بدي أحكي شوي عن لقاء كاظم الساهر الأخير. مين سمعوا منكن؟ تعرفوا أنا بقول هيك بأوقات كتير من قضي حياتنا عم نركض ورا حلم، ورا نجاح، شهرة أو مركز، ومنتقاتل ومنتعب ومنتخيل إنه هيدا هو منتهى السعادة. بس شو بيصير لما بيوقف قطار العمر برجل مثل كاظم اللي مقفل الستين، رجل وصل لأعلى قمم المجد العربي لحتى يتطلع لورا ويقول بمرارة أنا بكره ذكرياتي. هيدي الصدمة اللي هزت هيك قلوبنا جميعا باللقاء الأخير للقيصر، لقاء ما شفنا فيه الفنان اللي عم بفتش عن جد على تصفيق الجمهور، بل شفناه هيك هيدا الإنسان بمرحلة تصالح، تصالح عالي وشفافية مطلقة مع الذات، مرحلة إعادة الحسابات. كاظم اللي صنع أجمل ذكرياتنا بأغاني، اكتشف بلحظة صدق كل نجاحات المسارح، الأضواء، الحفلات، التورز العالمي اللي عمله ما بيسوى شيء قدام دفع العيلة والاستقرار النفسي. اعترف بوجع وشعور بالذنب اتجاه عيلته، هيدا الذنب اللي يمكن لولاه ما كان صار القيصر، بس الضريبة

كانت غالية كتير. قديش كان موجع عن جد هيك لما حكى عن تضحيات الأمهات، عن جموح الرجال، اختصر المعاناة كلها بجملة بتلخص واقع مجتمعاتنا، إنه الوالد مهما شو ما عمل وبيعمل كتير وبيدمر أوكي، ولكن بنهاية الطريق وبنهاية العمر بيوعى لحاله ويأتي معتذرا. بس الأم هي اللي بتحافظ، هي اللي بتبقى واقفة، هي اللي بتبقى موقفة العيلة على إجريها، وهي بس طبعا دايما بوجع كتير كبير وبمرارة كتير كبيرة وبدمعة بدمعة ما بتظهر أبدا. فأنا اللي بقوله هيك، هيدا اللقاء كان هيك بمثابة جرس إنذار ومرية لكل حدا فينا، عم بذكرنا بكلام بيشبه كلام الراحل عمر الشريف بأيامه الأخيرة لما قال على شو عم نركض وعلى شو عم نتقاتل. فكاظم إجا قال يا جماعة أنا وصلت للي كل واحد فيكم بيحلم فيه، وعادي بقيت نفس المعاناة. حقيقة هيدا الكاظم.

0: يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا، اكيد مرحب فيكم ببيت العائله. حلقه جديده لليوم، في كتير مواضيع مهمه كتير بطبيعه الحال رح نحكي فيها اليوم، كتير تفاصيل مهمه بتخصنا وبتهمنا جميعا. بس قبل ما نبدا المشوار تعال نطلع نحن وياكم لفاصل قصير. بعد الفاصل وبعد هيدا البريك بنرجع بنطلع عليكم ونبدا المشوار مع ضيوفنا بطبيعه الحال.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقوا برين
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
4: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
5: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: مسافرين ومصيفين،
7: بس مع مغارين
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: بينا،
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33، أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر، أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: شروط الاستحقاق.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: الشمس دائماً.
3: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضاً بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا أهلا وسهلا فيكم إذا مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، أكيد مرحب فيكم. هيك بدنا نحكي شوي مواضيع بتخصنا وبتهمنا جميعا ببيت العيلة. بدنا نحكي شوي يا جماعة، بنعرف كلنا بنعرف هيك بنهاية الأسبوع الماضي هيك وتحديدا على أحد الشواطئ طبعا يعني بتبرية، كانت بعض العائلات والمجموعات الشبابية عم بتقضي هيك وبتخيم على البحر، وفجأة طبعا ظهرت هيك مجموعة من حيوانات ابن آوى وبلشت بشن هجوم شرس ومباغت على الموجودين، والهجوم طبعا أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح متفاوتة. حالة الذعر كانت كتير كبيرة، لأنه هيدي الحيوانات عادة نحن بنعرفها أنه حيوانات منا ما بتهاجم البشر وما بتخوف، عادة هي بس تشوف البشر بتهرب. ولكن شو اللي صار هيدي المرة؟ طبعا نحن بدنا نحاول نفهم شو اللي صار عمليا، شو العوامل اللي ممكن تؤدي أنه هيدا الحيوان يهاجم البشر بهيك أوقات.

0: الله. طبعا مع هيدي الحادثة هيك غير المألوفة إذن اللي أثارت الكثير الكثير من التساؤلات حول اللي صار. طبعا يمكن هيدي الحادثة هيك إجت لحتى تدق ناقوس الخطر عن جد هيك وتثير حيرة الخبراء والمواطنين على حد سواء. المعروف علميا وسلوكيا على أنه نحن كلنا بنعرف أنه ابن آوى هو حيوان غير مفترس وغير عنيف أساسا, بتجنب البشر بطبعه أساسا هيك وبيدير ظهره لإلهون بمجرد استشعار وجودهن. هيدا السلوك الهجومي غير المعتاد يمكن بيفتح أبواب قدامنا أمام تساؤلات جوهرية حول الأسباب الكامنة وراء هيدا التغير المفاجئ بسلوك هيدا الحيوانات, وما إذا كان هيدا الأمر بيتعلق بعوامل بيئية صحية أو تدخل بشري غير مقصود. على الهواء مباشرة رحبوا معي بدكتور رياض بدران المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن الشمرون. أهلا وسهلا فيك دكتور رياض. تحياتي.
1: تحياتي. أهلا وسهلا.
0: يعني بداية هيك مثل العادة كلنا متفاجئين وكلنا متحيرين شو اللي صار. هيدا الحيوان هو غير يعني مش حيوان هيت نقول مفترس وبيهاجم البشر وما بعرف شو. كلنا بنعرف انه ابن آوى او الواوي المتعارف يعني عليه انه هيدا حيوان بس يشوفنا اساسا بيهرب. شو اللي صار؟
1: صحيح. حيوان ابن آوى عادة بتجنب انه يقترب من الانسان.
0: صحيح.
1: وعادة يعني بحافظ على مسافة معينة من اقترابه للانسان. ولكن في حادث اللي صارت في طبرية هناك عدة احتمالات ممكن انه نفسرها للي صار. احتمال الاول في بالنسبة للطفل اللي انعضت من قبل الحيوان, حتى الان لا يعرف اي نوع من الحيوانات, ولكن بيشكوا انه كان ابن آوى اللي فات على الخيمه وعض بنت. احتمال بهاي الحاله انه كان حيوان مصاب بداء الكلب. هاي احتمال الاولاني. بالنسبه لباقي الاشخاص الاحتمال الثاني اللي انا بشوفه اكثر مناسب اللي هي وجود الطعام في البيئه او بالقرب من المستجمين, وان كانت نفايات او طعام اللي بخصوص المستجمين على المنطقه على الشط. وهي الحيوانات عادة بتحاول إنه تحصل على غذاء أو الطعام بحالة اضطرابها, وهناك كان ممكن يكون تصرف معين من قبل الأشخاص الموجودين اللي أدى إلى مهاجمتهم أو إصابتهم بجراح.
0: يعني بتعرف شو الغريب دكتور؟ يعني ممكن هيدا الهجوم يعني كيف قلتي ممكن يكون هيدا الحيوان مصاب بداء الكلب. هل ممكن كمان ممكن زيادة الأنشطة السياحية على هيدا الشواطئ أو أي شيء ممكن يصير على الشواطئ غير كمان اللي ممكن كمان يكون له دور بتقليص المساحات الطبيعية لهيدا الحيوانات ممكن كمان يؤدي لهذا الشيء أو ماذا؟
1: طبعا هاي احد الافتراضات اللي احنا بنواجهها عادة انه اما توسيع الشطوط او الاماكن الشطوط على حساب البيئة اللي بتعيش فيها الحيوانات, وهذا بنشوفه احنا بكثير من المدن اللي بتكون بتوسيع المسطح البناء, وبهاي الحالة الانسان نفسه هو يقترب من البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات. وبنفس الوقت وجود الغذاء, احنا بنعرف انه حتى في الطبيعة يقل عدد الحيوانات اللي ممكن ان هذه الحيوانات تفترسها, واليوم صارت تعتاد انه تحصل على طعامها او بطريقة اسهل تحصل على طعامها من النفايات اللي بينتجها الانسان او من الاطعمة اللي موجودة في البيئة الموجود فيها الانسان. بهذه الحالة هي تقترب من الانسان, وهناك بصير احيانا صراع يعني ممكن انه اشخاص بيقوموا بابعاد هاي الحيوانات, وبنفس الوقت هي بدها تحصل على الغذاء لانه عندها نقص في الغذاء بصير هناك احتكاك مع الانسان.
0: طب لما انت ذكرت انه داء الكلب مثلا ممكن انه هيدي المجموعه اصيبت بمرض داء الكلب, ويمكن نحن ولا مره هيك اكثر تطرقنا يمكن لحتى نعرف فعلا

0: شو اللي بيصير من انه يحول داء الكلب حيوان اليف الى حيوان مفترس او حيوان يهاجم البشر. شو اللي بيصير عمليا؟ هيدا الفيروس بيضرب الجهاز العصبي عند الحيوان وبيفقده يمكن خوفه الفطر من البشر وبيحوله لكائن عدواني.
1: طبعا داء الكلب هو بسببه فيروس اللي يصيب الجهاز العصبي المركزي وينتقل من بواسطة الجهاز العصبي البريفيري يعني من المحيط للجسم إلى المخ إلى الدماغ، وهناك بصيب الدماغ بالتهاب حاد، ومن ثم يؤدي إلى تغير في تصرفات الحيوان ويصبح حيوان الحيوان المصاب طبعا حيوان عدواني حيوان شرس ويهاجم كل ما يرى أمامه من إنسان أو حيوان أو حتى جماد، وبهذه الحالة ممكن أنه ينقل المرض من حيوان مصاب إلى حيوان آخر أو إلى الإنسان لا سمح الله.
0: طيب معروف عن ابن أوى هو حيوان يعني هيدا نقول يعني هيدا الحيوان هيك بيصطاد لحاله بمفرده، شو العوامل اللي أدت لتكتلهم بمجموعة وهجومهم سوا دكتور رياض؟
1: أنا أخرى مرة أنا ما بشك إنه كل المجموعة كانت مصابة بداء الكلب. أنا بشك إنه ممكن إنه واحد من المجموعة كان مصاب بداء الكلب، ولكن اللي صار خلال هذاك اليوم حسب التقارير اللي أنا قريتها إنه بسبب تواجد المستجمين في المنطقة ووجود الطعام ووجود الغذاء اللي حاولوا إنه يمنعوا هاي الابن أوى تصل إلى مثلا النفايات إلى الطعام، وخلال هذا الاحتكاك يعني منح ممكن انه ادى الى هجومها على بعض الاشخاص. اما انا بشك انه كل المجموعه كانت مصابه بداء الكلب، يعني حتى الحيوان اللي هاجم البنت وصابها في الخيمه كان بساعات الليل المتاخره وكان بمفرده، يعني مش كل المجموعه مع بعض.
0: طيب هيك الإرشادات والتحذيرات اليوم بتوجهوها مش بس بطبرية، لأي مكان اللي ممكن لحتى تجنب تكرار مثل هيدي الحوادث لقدام دكتور رياض؟
1: أنا دائما بنصح المتنزهين في الطبيعة في حال التواجد حيوانات برية إنه ما يقتربوا منها، يكونوا بعيدين عنها ويتجنبوا يلمسوها، وحتى إذا حدا شاف حيوان مصاب من الحيوانات البريه حتى ما يقدم لهش الاسعاف يعني او المساعده، ممكن بهاي الحاله اتصال في مثلا في مركز حمايه البيئه بسلطه حمايه البيئه او مثلا في طبيب بيطري اللي موجود في البلديه الموجود فيها الحيوان. وفي حاله مثلا شخص بكل الاحوال انعض او انخدش من قبل حيوان بري او من قبل حيوان اليف، يغسل مكان العضة أو الخدش بالماء الجاري لمدة من الزمن يعني لا تقل عن 10 دقائق في المياه الجارية، وأيضا استعمال الصابون على أساس أنه نزيل قدر الإمكان، وتعقيم المكان والتوجه إلى مركز صحي أو طبي اللي يستكمل العلاج.
0: يعني الإسعافات البروتوكول الصحي بيقول أنك تنظف الجرح تعقمه ومباشرة للمركز الطبي.
1: طبعا هذا شيء اساسي وما نتجاهل يعني انه نقوم بهاي العمليه لانه ممكن انه لا سمح الله يكون هناك فيروس اللي بسبب داء الكلب وينشر بيصير بعدها للمرحله المتاخره يعني لعلاج الانسان، لانه احنا بنعرف انه داء الكلب ما له علاج، ما في شيء له علاج او دواء اللي بيعالج المرض، وفي حال ظهور الاعراض المرضيه الموت بيكون حتمي يعني 100% الموت حتمي.
0: شكرا كتير طبعا على هيدي الرسالة، يعني مهم كتير، وكمان يمكن كمان في مسؤولية على البلديات على جهات مسؤولة طبعا كمان التعامل مع هيدي الظاهرة لحماية الشواطئ والمتنزهين يعني دون الإخلال بالتوازن.
1: أنا صراحة أخرى جملة بدي أقولها، ليست فقط الشواطئ في طبرية وإنما في كل محيط بلدة وخاصة البلدات العربية، احنا بنشوف هاي الظاهرة موجودة من ناحية الـ ابن آوى خنازير ثعالب، كل هاي بتيجي تبحث عن الطعام، وللأسف هناك توفر بكم هائل من النفايات في محيط البلدات العربية اللي بيجذب مثل هاي الحيوانات إلى مناطقنا السكنية
0: للأسف الشديد. شكرا جزيلا دكتور رياض.

0: دران المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن شمرون، شكرا جزيلا، تحياتي لك. شكرا، إلى اللقاء. شكرا. يلا دعونا ننتقل إلى موضوع آخر. طبعا نجاح واسع لسباق الركض السنوي لمدرسة المطران الأهلي للسنة الثالثة على التوالي، توزيع ميداليات على الفائزين والفائزات. بلدة كفر ياسيف شهدت يوم رياضي تربوي مميز مع تنظيم سباق الركض السنوي للمدرسة الأهلية، ومبادرة وتنظيم طبعا معلمة التربية البدنية الأستاذة نيفين اندراوس وقدس الأب فرح. طبعا مشاركة واسعة من مئات الطلاب والأهالي وأبناء البلدة. دعونا نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا مدرسة التربية البدنية في مدرسة المطران ومعلمة الرياضة ونيفين اندراوس. أهلا وسهلا فيك نيفين. مرحبا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا فيك رانيا. تحياتي لإليك وأهلا وسهلا فيك. بداية نيفين، تعهكي يعني للسنة كيف عم نقرأ، للسنة الثالثة على التوالي سباق مدرسة المطران تيموثيوس نجاحه، أثبت نجاحه. إذا نحكي شوي، أول شيء قبل ما نبدأ بهيدا الموضوع، حكي لي شوي عن هيدا الركض السنوي وهيدا الماراثون. تفضلي.
1: المشروع هذا بلش قبل 3 سنوات على التوالي. أنا كمدرسة بمدرسة المطران الأهلية تيموثيوس بكفر ياسيف عرضت الفكرة على الإدارة، على الهيئة التعليمية. الموضوع أخذ كثير واسع هيك، أخذت كثير حيز الأهل والمعلمين انبسطوا بالفكرة كفكرة أولية، لأنه إحنا متعودين نعمل فعاليات أخرى غير الركض. كتجربة أولى نشكر الله كانت تجربة كثير ناجحة. السنة الثانية كمان استمرينا بنفس النشاط، كمان أخذ كمان نجاح كبير. السنة الثالثة اللي هي هاي السنة حبينا نوسع، وحبينا أنه الناس تشوفنا، وحبينا أنه نوصل أهمية الرياضة كمان بسبب الأوضاع الضغط هيك النفسي الحرب، فحبينا انه نوسع الافاق تبعتنا ونطلع على الشوارع نركض بين البيوت. فكان كثير اقبال من الاهل، مشاركه كثير كبيره.
0: صحيح،
1: الداعمين كانوا كثار، نشكر الله.
0: يعني شفنا اساسا كان في تضافر واضح اساسا ما بين المدرسه، الاهالي، المجلس المحلي، الجهات الامنيه كمان. تحكي لي شوي عن اليوم نفسه، عدد المشاركين، الفعاليه وردود الافعال، احكي لي شوي عن هذا الموضوع.
1: اليوم نفسه كان عن جد يوم مميز خاص. نبلش من فكره انه احنا طلبنا انه نسكر شوارع كفر ياسيف، شوارع البلدي، وهذا اشي مش هوين انه احنا نعمله. طبعا كان له تحضير كثير من قبل 4 أشهر يعني، واحنا نحضر لهالفعالية. طرحنا الفكرة على الاهل والاهل دعموا هاي الفكرة. قسم من الاهل تواجد معنا كمنظمين، وقسم اخر ركضوا مع اولادهم بالمسار. التقينا بقاعة فيرونا من غاد احنا بلش المسار تبعنا، وانهينا بقاعة فيرونا. طبعا انطلقنا لكل شوارع البلدي ورجعنا لقاعة فيرونا. لما خلصنا المسار كان في عنا فعاليات من برا، اللي هي فعالية بايك اند شيك، اللي هي الولد بقعد على البسكليت وبيكون في فواكه لازم يطحنها، وبالاخر وطبعا بيطلع بشيك بري فواكه اللي هو مكرون. كمان بالإضافة إلى فعالية رياضية اللي هي كانت أكثر حركة للأولاد، ونظمنا طبعا فطور صحي الأولاد أخذوا من المدرسة، طبعا هذا ضيافة من المدرسة، فطور صحي. وزعنا ميداليات على الطلاب كل اللي شارك بالمسار. الهدف كان تبعنا إنه إحنا ندعم رياضة الركض، فكل الطلاب اللي شاركوا بالمسار ما بخص يعني بغض النظر على الفاز بالمرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، كل الطلاب اللي شاركت نظمنا لهم طبعا ميداليات. وبالآخر طبعا كان في عنا توزيع الكؤوس وميداليات على المراتب الأولى والثانية. كان كمان في عنا هدايا مقدمة من، طبعا احنا اخذنا تبرعات، حصلنا على تبرعات من كلاليت، فدعم

0: والفكره كلاليت
1: قديش نيفين بتشوفوا اليوم؟ يعني احنا اليوم منعيش بواقع صعب جدا اللي عم يزداد فيه العنف بشكل كتير كبير المستشري بمجتمعنا. لأي مدى بتشوفي أو هيدي الأطر الشبابية والرياضية اليوم هي حاجة ملحة وبديل عن جد لحماية أولادنا من الـ من الـ من الشارع من الظواهر السلبية؟ يعني قديش اليوم بتشوف الروح الرياضية تساهم بتهذيب السلوك والحد من مشاعر العدائية والتوتر عن جيل الشباب؟
0: طلع بغض النظر على كل أنواع الرياضة، بس الأبحاث أثبتت إنه فعلا الرياضة بتأثر على الطالب، إن كان تحصيل إن كان السلوك. فلما الولد بيكون موجود بإطار رياضي، الولد أول شيء بيساعد هذا الإشي على بني أنه هو يبني شخصيته، يصقل شخصيته. شخصيته بتكون يعني عنده قوة شخصيته. هذا الإشي كمان بيساعد من ناحية تعليمية، يعني كمان إنه هو بيساعد هذا الإشي كمان على التركيز. غير عن هيك إنه لما الولد بيكون مربوط بإطار رياضي فهو بيطلع كل طاقاته بالرياضة، فهيك كمان هذا الإشي بيساعد هو يخفف على العنف. فأنا جدا بدعم كل نوع رياضة، برجع كمان مرة بقولك إنه بغض النظر على أي نوع رياضة، ولكن أنا بحب أو بشجع الركض لأنه هو إطار موجود يعني ومفتوح قدام الكل، وقليل التكاليف، وانت بدك بتقدر تطلعي. وغير عن هيك انك احنا ممكن نمارس رياضة الركض مع اهالينا مع اصحابنا، وهذا الاشي كمان بيساعد انه احنا نخلق جو اجتماعي. يعني احنا كمان بيكون ممكن يعني بيساعد انه احنا نتواصل مع اصحابنا، علاقات اجتماعية بتبني علاقات اجتماعية اكثر. فهذا الإشي بيساعدنا.
1: يعني هيدي الطاقات الشبابية نحن لازم نفرغها هيك ونساعدهم بتفريغها بقنوات إيجابية ومثمرة، وهيدا الأهم. شكرا كتير لإلك نيفين إندراوس، مدرسة التربية البدنية في مدرسة المطران تيموثيوس الأهلية. شكرا جزيلا لإلك، يعطيكم ألف عافية. شكرا على هذه الجهود الجبارة. شكرا. تعا هيك نروح نحن هلأ لفاصل من الإعلانات التجارية، وبعد الإعلانات نعود لنواصل.
2: قراءة الفنجان. ليش هو في فنجان بيشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات،
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أنتم مع بيت العيلة على الشمس على 98.1 و101 FM. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس عم يرفقنا على الهندسة الإذاعية والكونترول. يلا منتابع ومنكمل. تعرفوا يعني كلنا هيك منعرف هيدا الشعور الساحر لما هيك منخطي أول خطوة داخل غرفة الأوتيل، هيدا الهدوء هيك اللي بلف المكان، الرائحة المميزة، الإضاءة الخافتة اللي دائما هيك عن جد بتدعينا للاسترخاء، السرير المثالي اللي بنسينا تعب الأيام. هيدا اللحظة هيك منتنفس بعمق ومنقول يا ريت بيوتنا تشبه هيدا المكان، أو كيف ممكن عن جد نقدر نعمل بيوتنا مثل هيدا المكان. عن جد السؤال لإلكم، سؤالي ليش ننتظر هيدا أو ننتظر الإجازات لحتى نعيش هيدا التجربة؟ يعني بيوتنا هي ممكن تكون هيدا المكان ونفس هيدا المكان، بيوتنا ممكن تكون الملاذ الأول والأخير بعد عناء العمل وضغوطات العمل وضغوطات الحياة. فاليوم حبيت ببيت العائلة عن جد هيك نحاول ساعدكم كيف تحولوا منازلكم من مجرد مساحات للسكن لفنادق فخمة من فئة مش نجمتين، خمس نجوم. تفاصيل بسيطة، أفكار ذكية، تسمع فرق كتير كبير حسي وبصري ونفسي. يلا بعد شوي.

0: أصالة مع هيدي الأغنية الجميلة جدا. طبعا كلنا بنعرف هيدي الأغنية حلوة كتير من أغاني كمان أصالة من إحدى أغانيها الرائعة.
1: قلت لك عشرة عرفتيني ميت فيكي ودايش
0: ضيفتنا
1: شفت علي حالك شلتيني.
0: كيف أنتو؟ خبروني طمنوني. استمتعوا معنا على الطريق بالبيت بالشغل. تطبيق الشمس ما تنسوا نزلوا التطبيق واستمعوا لنا واسمعونا.

0: يلا لحتى ما بعدكم بس عن الموضوع، بما أنه حكينا هيك حكينا عن الفنادق وأجواء الفنادق وكيف ممكن نعمل بيوتنا نفس هيدي الأجواء ونعيش نفس التجربة اللي منعيشها بالفندق نعيشها بالبيت كمان. هيك يسعدني أنا أستضيف المهندسة المعمارية ومصممة الديكور لوزان ناتور حلبي. أهلا وسهلا فيك لوزان، تحياتي، مرحبا.
1: هلا فيك رانيا، يسعد اوقاتك.
0: شو اخبارك
1: جميع مستمعي دراج
0: شمس؟ هلا فيك. يعني عم تاخدينا على فكره، بدك تاخدينا هلا لتجربه رائعه جدا. ما بعرف اذا عن جد ممكن نعيش نفس التجربه، يعني هل أكيد. ممكن هل عن جد ممكن هيك نستمتع بنفس الاجواء، او ممكن ننقل اجواء الفندق لبيوتنا نعيش تجربتها يوميا؟ يعني هل الشيء بالاجواء نفسه ام انه هيك نقول بالتغيير، يعني وكانه نحن انتقلنا من مكان لمكان، كمان هيدا بحد ذاته بيعمل شعور مختلف.
1: أكيد أكيد. أول إشي ما أجمل هالموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم، يعني مين فينا عن جد بحبش هيك هاي لحظة دخوله مثل ما حكيتي لغرفة الفندق.
0: صحيح.
1: أول ما تفتح الباب بتشم ريحة النظافة، بتحس الهدوء. بس عن جد كيف ممكن ننقل هذا الشعور للبيت في أبسط طرق؟ وطبعا مش لازم ميزانيات تكون خيالية. الشغلة هي طبعا كلها بتعتمد على الذوق والتفاصيل الصغيرة. إيه بس هيك سؤال، يعني
0: بس ليش نحن لما منروح على فندق هالقد بنشعر براحة؟ شو في؟
1: الإشي مش بس لأنه الفندق هو حلو أو مرتب، هو تقدر تقولي مثل كأنه بيشيل عنا حمل بصري. ففي البيت احنا عينينا بتشوف دايما كومة غسيل، كراكيب، العاب الاولاد، جلي في المطبخ، هذا كله بيعملنا توتر واحنا مش حاسين. فالفندق هو الغرفة بتكون فيه فاضية، يعني فاضية من التفاصيل هاي المزعجة كلياتها. هي هيك وظيفتها انها تكون مكان للراحة وبس. فالفكرة مش في الاساس الغالي او هاي الشغلات، الفكرة انه نعمل مساحة للراحة داخل بيتنا.
0: جميل جدا. طيب تعالي لي هيك خطوات، كيف ممكن أنا هيك أنقل الفندق لبيتي؟ كيف ممكن حول بيتي أو تفاصيل الفندق بالبيت لحتى أشعر بنفس الراحة هيك، من حيث الترتيب، من حيث النظافة، من حيث الرائحة، من حيث كتير تفاصيل؟
1: طيب أهم نقطة وأنت ذكرتيها في الأول هي السرير. إنه في الأوتيلات دايماً التخت بيكون نظيف، لونه أبيض أو بيج فاتح، فنصحتي دايماً إنه استثمري في شراشف تكون نوعيتها منيحة، من القطن اللي جودته منيحة، وخليها دايماً هيك مرتبة ومشدودة. وممكن إضافة كمان مخدات زيادة، على فكرة هاي النقطة بيعاني منها جوزي كثير. بس الصراحة إنه المنظر في حد ذاته بيعطي هيك شعور في الفخامة. ثاني شغلة دايماً بحكيها ورح ظل أحكيها، إنه أكبر عدو للراحة في البيت هو الكراكيب.
0: صحيح.
1: خصوصا على الطاولات، يعني اذا عندك الطاولات او سطح المطبخ مليانين شغلات واشياء، فلقيلها المحل وخبيهم، خلي سطح الطاوله دائما فاضي. او حطي عليه بس قطع اللي هي ديكور مرتبه، العين لما تشوف المساحه فاضيه او فيها ترتيب اللي هو مدروس، فالإشي كثير بيعملنا منيح بدون ما نحس. بعد شغله اهم سر عن جد في الغرف، بنلاحظ الاضاءه قديش مهم إنه ما يكونش عندنا مصدر ضوء واحد اللي بيضوي الغرفة كلها زي هيك غرف المستشفى. فالفنادق بتستخدم كثير إضاءات اللي هي بتكون جانبية، ضي دافي، إضاءة مخفية، سبوت لايت، يعني في تنوع طبعا حسب المزاج. والضوء الأصفر الخفيف هو اللي بيعطي هذا الشعور إنه الأوتيل. فجربي بس تغير اللمبات لضوء دافي وشوفي كيف البيت كله بيصير
0: ضوء أصفر أبيض. شو
1: ضوء أصفر هادي؟
0: أصفر هادي. أوكي.
1: كله الأور خام، يعني ضوء النهار. وآخر نقطة هي الإحساس. فالأوتيل هو عبارة عن تجربة لكل الحواس. ريحة البيت مثل ما حكيتي كمان تفرق كثير. ممكن استخدام معطر خفيف أو شمعة في ريحة نظافة، خلي المناشف هيك دايما طرية مطواية في طريقة أنيقة. هاي التفاصيل الصغيرة بتحسسك كأنك عن جد في أوتيل 5 نجوم.
0: واو، يعني أنت عم تحكي على غرفة ببيت اللي أنت ممكن تحوليها لأجواء فندق فعلا. طب كيف أنت ذكرت
1: ممكن تتحول لأجواء؟
0: مزبوط. يعني الرائحة اليوم، وهيدا على فكرة أثبتت علميا كمان، أنه قديش اليوم الرائحة الحلوة أوكي هي أسرع طريق للذكرى والراحة النفسية. حتى صح. كمان بيقولوا لك يعني أي محل اليوم، بأي محل محلات التجارية مثلا بدك تجذب الزبون وتخليه يقعد أكتر وقت بالمحل، حطي له رائحة حلوة، رائحة طيبة بالمحل، فهيك أنت بتجذبيه وبتخليه يكون أكتر.
1: صحيح، هي نوع من أنواع الماركتينج يعني
0: التسويق
1: كمان،
0: طبعا
1: لما أنت تفوتي على محل وتشمي دايما نفس الريحة أو نفس المعطر، فخلص الإشي بيترسخ في ذاكرة البني آدم، بيعرف أنه هذا المكان ريحته حلوة كذا كذا، فالواحد بحب أنه يرجع عليه. نفس الإشي البيت، نفس الإشي الفندق.
0: كمان أساسا يمكن الحمامات بالفندق بتحسيها مثل سبا هيك الصغيرة يعني، كمان
1: أكيد.
0: في خطوات هيك بتحب تقدميها هيك كمان، لحتى لأنه اليوم تعرفي اليوم كل بيوتنا كل غرفة وحمامة، فكيف أكيد. ممكن نحول كمان نفس الشيء أيضا كمان
1: الخطوات اللي ذكرتها هي طبعا ترجع على بعضها، يعني إذا نحن بدنا نجي نحكي على الإضاءة في الحمامات، فكثير مهم إنه يكون في عنا أكثر من مجسم إضاءة، إضاءة اللي هي تكون هيك خافتة، الواحد مروح من بعد يوم شغل تعبان بده شوية هيك راحة وريلاكس يعني بعد التعب، فهيك مهم إنه يكون في إضاءة خافتة. وطبعا لوقت المكياج أو الحلاقة مهم إنه يكون في مراية مع إضاءة اللي هي تكون عملية، اللي كمان نشوف فيها كل التفاصيل الصغيرة، شموع صغيرة، كمان معطرات، هيك ترتيب كمان الشامبوهات والشغلات داخل الحمام كمان إلها تأثير كثير.

0: الكبير إنها هيك ما يكون يعني في طريقة عشوائية، إلا نخلي هيك الأسطح دائما نظيفة دائما مرتب عليها بس الشغلات الأساسية.
1: يعني في حواس لازم نركز على العين، اللمس والرائحة والشم أيضا.
0: تجربة الحواس جدا مهمة في كل إشي.
1: فعلا هيك. شكرا كتير لوزان ناتور حلبي، مهندسة معمارية ومصممة ديكور، طبعا على كل هيدي هيك المعلومات والنصائح عن جد هيك اللي ممكن تساعدنا على انه كمان نعيش التجربة نفسها، وكمان يكون البيت هيك، لانه هو بالنهاية من بعد نهار شغل كمان يكون مكان للراحة والمتعة. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. شكرا، باي باي.

يلا كنا هيك مع مواضيع جدا جدا هامة طبعا بساعتنا الأولى من برنامج بيت العيلة. حكينا عن هجوم مجموعة من حيوان ابن آوى على مجموعة من المواطنين على أحد شواطئ طبرية الأسبوع الماضي. حكينا كمان عن سباق الركض السنوي لمدرسة المطران الأهلية في كفر ياسيف، وأيضا حكينا كيف ممكن نخلي بيوتنا جدا جدا قريبة وشبيهة بأجواء الفندق من حيث التصميم والراحة. بدنا ننتقل لحتى نحكي طبعا بالساعتين، بعد في عنا كتير مواضيع بالساعتين، بدنا نحكي كيف ممكن نعتني ببشرة مش الوجه. انتبهوا دايما نحن بنحكي عن الاعتناء وكيفية الاعتناء ببشرة الوجه، ولكن اليوم بدنا نحكي عن بشرة الرقبة، هيدي البشرة جدا جدا جدا رقيقة خالية أساسا كمان من الدهون وكلمة لهنالك، وهي اللي بتكون معرضة أكثر للتجاعيد المبكر، كيفية الاعتناء فيها لحتى نأخر التجاعيد فيها. أيضا بدنا نروح على موضوع قصة عن كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يقدر يرجع صوت حدا تعرض لجلطة دماغية من خلال تسجيلات قديمة لهيدا الشخص ودمجه مع تطبيق خاص. رح نحكي كمان على هيدا الموضوع. شوفوا كتير مواضيع حلوة بانتظاركم، رح تكون هلأ بالساعتين كمان. خليكم فول فوليوم على إذاعة الشمس، راجعين لكم بعد الفاصل ونشرة الأخبار على رأس الساعة مع الزميلة ياسمين غميد. فهيك خليكم جاهزين، جهزوا هيك كبيت عصير للساعة التانية. خلصنا من

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: سخنين راح تلمع لمع.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: عالشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
9: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء تقييدات الجبهة الداخلية ابتداء من اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء 16 من حزيران الجاري مع استمرار إجراء تقييم للوضع. وبموجب القرار تقرر إلغاء التقييدات على التجمعات في كافة أنحاء البلاد مع الإبقاء على بعض القيود الجزئية في مناطق خط المواجهة دون تغيير. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأضاف أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأكد أن السيطرة على المناطق الأمنية هي أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. من جانبه رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن قائلا إنها تؤسس لاستقرار المنطقة وتتضمن بندا ملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والحفاظ على سيادته. وتوجه بري بالشكر إلى إيران وواشنطن على ما وصفه بالتمسك بإدراج بند أساسي وملزم يتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان وطلب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأضاف أنه يأمل في أن يحقق اتفاق السلام بين إيران وأمريكا انفراجا للشعب اللبناني الذي زج به في حرب إسرائيل وحزب الله. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالات هاتفية منفصلة صباح اليوم مع نظرائه في مصر والعراق وتركيا، وأشار عرقجي خلال هذه الاتصالات الهاتفية إلى مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق وضرورة الوقف الكامل للاعتداء والهجمات المزعزعة للاستقرار التي تنفذها إسرائيل ضد لبنان. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ أجواء دائمة من السلام والأمن في المنطقة، ودعا أردوغان إلى تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى يوم توقيع الاتفاق. تنطلق في فرنسا اليوم أعمال قمة مجموعة السبع التي تضم أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم بحضور الرئيس الأمريكي وبمشاركة دولية واسعة. ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من القضايا الدولية الهامة بينها الأمن الدولي والنمو الاقتصادي والتنمية ومتانة سلاسل الإمدادات والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12:04 باستديوهاتنا. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد عن جديد مرحب فيكم ببيت العيلة على هواء الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. نعود لنلقاكم من جديد. كل اللي انضموا لنا أهلا وسهلا، كل اللي كانوا معنا من بداية المشوار كمان أهلا وسهلا. أوقات حلوة ومميزة.

0: يلا رجعنا أكيد لساعة جديدة على الهواء مباشرة. بيت العيلة انطلق. يلا ضيوفنا، شكرا شكرا، دائما هيك بنشكر ضيوفنا طبعا اللي هيك بخصصوا وقت لنا لكل موضوع طبعا هيك منقدم لكم اياه.
1: كله يا محلى طالع
0: حمائي،
1: مين يقابله مره وينسى يجي.
0: تعرفوا حمائي هيك الالبوم، البومه تجاوز التوقعات وكسر الارقام.
1: مين ينولنا؟
0: تعرفوا انه اكبر قفزه بالاستماعات لالبوم حمائي
1: وارد جري ويليا. سوري سوري يا حبيبي،
0: والرقم بعده بتصاعد كبير.
1: حلي حلي بعيوني حلي.
0: سيطر هيك سيطرة كاملة على كل القوائم. تصدر حمائي قائمة توب أنغامي مع احتلاله 18 مركز من أصل أفضل 20.
1: واو.
0: تعرفوا أنه مصر كمان سجلت أعلى أرقام للاستماع اليومي ب 2026. ألبوم تجاوز 15 مليون استماع على أنغامي ب 2026.

0: وحالي حلي في عيوني حلي في ورد جلي ويلي يا سوري سوري يا حبيبي سوري يا جمال لا يمكن
1: انسى. طبعا هيدي الاغنية من اغاني من البومه الاخير. هيدي الاغنية رائعة جدا حقيقة.
0: سوري سوري يا حبيبي سوري يا جمال لا يمكن انسى.
1: تعال نحن نرجع لأخبارنا ولمواضيعنا.

0: وحالي
1: حالي. يلا تعال اخدكن هلا لموضوع مهم كتير، بدي اخدكن لحتى نحكي عن منطقة هيك شوي يعني كيف بيقولوا بالعربي مظلومة بجينات العناية. عنا كلنا بنصرف يمكن ميزانيات على كريمات الوجه، وبس نوصل لعند الرقبة منصير هيك نقول لا الوجه أهم وما بعرف شو. تعرف انه هو هيك الرقبة هي اول مكان ممكن تفضح علامات التقدم بالسن، واول مكان بيحكي تعبت هي الرقبة. فاليوم بدنا هيك نشوف كيف ممكن نخلي الرقبة تضج بالشباب والنضارة، مع ضيفتنا هدى نصار أخصائية بشرة. أهلا وسهلا
2: فيك حبيبتي.
1: هدى مرحبا.
2: هلا حبيبة قلبي،
1: كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيكي. تمام تمام.
2: هلا
1: طيب بتعرفي قبل ما نروح ونحكي على هيدي على منطقة الرقبة وكيفية العناية بهيدي المنطقة وكل هيدي التفاصيل، بدي أبدأ معك من واقع كلنا عايشينه. أوكي، كل ماسك هلا موبايله وراسه لتحت كل النهار. بتعرفي مصطلح جديد اليوم عم بيطلع اسمه تكنيك. هيدا المصطلح قديش اليوم الرقبة لما كل الوقت منحنية لتحت، قديش هيدي العادة بتأثر على التجاعيد والترهل بهيدي المنطقة بالذات؟
2: بتأثر تأثير مباشر على رقبتنا، لأنه هي كل اليوم إشنا من نرفع رقبتنا من نزل رقبتنا من نطلع يمين نطلع شمال، هي بتأدي لظهور خطوط وتجاعيد مع الوقت. وإحنا بتعرفي زي ما أنت حكيتي تفضلتي وحكيتي أنه آخر منطقة ممكن نهتم لها اللي هي الرقبة، بينما هي أكتر منطقة بحاجة لأنه نهتم فيها، لأنه الجلد رقيق، فيش طبقات دهنية في الرقبة زي بالوجه. فأول ما بيبدأ يبين التعب وعلامات تقدمنا بالعمر هي بتبدأ بالرقبة.
1: يعني عمليا الانحناء المستمر بزاوية 45 أو 60 درجة هيدا بحط ضغط على الجلد والعضلات بالرقبة
2: طبعاً.
1: وهيدا
2: طبعاً.
1: اللي عمليا بيسرع ظهور الخطوط والترهل.
2: طبعا
1: طيب الموضوع يعني كمان هو لايف ستايل اللي أنا عم بفهمه منك. تعال نحكي علميا، ليش بشرة الرقبة هالقد حساسة ومختلفة عن بشرة الوجه، وليش هي عن جد معرضة أنها تترهل بسرعة أكبر؟
2: لأنه هي من أرق جلد في جسمنا وفي وجه هي الرقبة، عشان هيك بيظهر التجاعد والترهيل عليها والترهل عليها بشكل أسرع. والرقبة تحتوي على كميات أقل من الغدة الدهنية، والإشي بعرضها للجفاف وفقدان المرونة، عشان هيك بنحس إنه التعب والتجاعيد وتقدمنا بالعمر والشيخوخة ببين علينا من رقبتنا. فهي منطقة جدا مهمة إنه نحافظ عليها. بس للأسف في بعض الأحيان بتحكي للزبون إنه مثلا شو مع الرقبة، لا بوجهي، بعدين بصير بين هالقد فرق شاسع بين بشرتك وبين رقبتك.

0: أو عادة بنحط على وجهنا ومنكملش على رقبتنا واقي الشمس. قلة العناية ببشرتنا وعدم إنه عدم وضع نواقي الشمس على الرقبة بيؤدي لانكسار سيفي كولاجين وسيفي أليستين اللي هي مع الوقت بتقدم على ترهلات الرقبة.
1: طيب يعني بما أنه المنتجات الخاصة بالوجه لا كيف يقولوا منا يعني كمان ملائمة للرقبة من الوجه للرقبة كمان يعني لازم يكون في منتجات خاصة للرقبة اللي بفهموا منك يعني شو ندور على كريم مرطب أم على سيروم فيتامينات
0: فيتامينات رتينول. طبعا اللي هي راح الأخذ تبعها مثلا على سبيل المثال كتير مهم انه نستعمل ريتينول لرقبتنا بس نسبة الريتينول اللي في رقبتنا مش زي اللي في الكريم اللي بنستعمله للرقبة مش زي نسبة الريتينول اللي احنا بنستعمله لبشرتنا لانه كمان مرة هناك الجلد أرق. كتير مهم نستعمل مرطبات اللي هي بتحتوي على هايلورونيك أسيد لنمنع جفاف المنطقة لنمنع تقدمها بالعمر.
1: طيب ما شو مع المساج؟ كتير هيك نحنا كمان أوقات بنعمل الكل بيعتنوا بالبشرة وما بعرف شو بيشتغلوا على كمان مساج من فوق لتحت أو من تحت لفوق أو شو أعطينا هيك كمان نصائح على هذا الموضوع.
0: لا من فوق لتحت ولا من تحت لفوق لأنه أنت لا تستعمليها لنواحي الأذنين.
1: وكأن لازم تخديها هيك على الجوانب.
0: وكتير مهم تعرف إنه الرقبة وبشرتنا هو إشي بحس فينا. فالكريم هو مش بس نحطه هيك بس تسقيط واجب. الرقبة بتحس إذا إحنا مهتمين عم نحط الكريم ونعمل الإشي كيف ما لازم وكيف أنا بتعامل معها رح تتعامل معي وكذلك الأمر بس توجهنا. إذن هاي منطقتين جدا مهمات اللي إحنا قليل ما حتى إذا منحط كريم قليل ما منعطي اهتمام لهاي المناطق أو منعطي وقت أو منكرس وقت لنقدر نعطي ناخذ النتيجه اللي
1: يعني
0: لازم
1: هي عمليا لازم تمرق عيني يوميه يعني مكثفه مثل الوجه. ماذا عن العطور هدى؟ العطور بتاثر عليها لانه بتعرف نحن بنمسك البارفان بنبلش يلا نرش وكله كله بيجي على
0: العطر هو كرتيس مغناطي او مغناطي اللي يسحب اشعه الشمس اكثر ويؤدي لكلف وتكسير سيفي كولاجين وسيفي أليستين. فكتير العطر على الرقبة مش محبذ لأنه الرقبة بتتعرض لأشعة الشمس والعطور هو بتجذب أشعة الشمس أكثر وبتأدي
1: تصبغات. طيب هيك شو الحلول اليوم يعني كل من هلأ عم يسمعنا وصار أوريدي عنده ترهل بالرقبة وكل ما إلى هنالك شو الحلول اليوم عم نحكي على نفس الشيء يعني مثل بوتوكس وكل ما إلى هنالك أم ماذا؟
0: كمان في كتير علاج بجنن للرقبة اللي هو إذا كنك أنت صرت بمرحلة متقدمة عادة أنا بفضل في كل مرحلة بدك تحافظي على وجهك أو على بشرتك أو حتى على جسمك مفضل أنك تبدي بكير كتير مهم أنك تستعملي الكريمات اللي هي بتحتوي على هايلورونيك أسيد ورطوبة جدا عالية وخاصة إسا واقي الشمس من أهم الأشياء وطبعا قبل كل هاي الأشياء مفضل أنه نستعمل صابونة اللي هي كيف نستعمل لوجهنا نستعمل لرقبتنا عشان نقدر نحط الكريم على إشي نظيف لتستوعب منطقة الرقبة الكريمات كيف ما لازم. فكتير مهم أنه نمشي خطوة ورا خطوة نستعمل الصابونة نستعمل الكريم أو السيروم اللي خاص ومخصص لجلد الرقبة وبعدها واقي الشمس. وطبعا كتير مهم أنه ما نستعملش العطور على الرقبة وتكون معرضة لأشعة الشمس.
1: شكرا جزيلا هدى نصار أخصائية بشرة
0: يعطيكي ألف شكرا على الوقت اللي بتكرسوه عشان تحافظوا على النساء وعلى بشراتهن لأنه طبعا. هن يقدر يحافظوا على حالهن كمان يقدر يحافظوا على بيوتهن لما مرة نفسيتها مرتاحة أشغل بيتها مرتاحة
1: صحيح 100%. شكرا جزيلا لك تحياتي أهلا وسهلا فيك.

0: بالطيب.
1: أغنية جميلة جدا على فكرة، أغنية الجديدة لمها فتوني على فكرة صوتها رائع. طيب تعال نطلع لبريك قصير، بعد البريك نواصل.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية. زوجية
2: مزبوط مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سخنين راحت وج وج.
7: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: الشمس دائما.
10: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
11: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
10: جاهز تنافسني؟
11: جاهز تنافسيني؟
10: تعالوا وتصدر التوقعات.
11: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
12: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
13: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
12: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
14: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوريد للداوي.
15: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

معكم ما زلنا مع بيت العيلة مستمرين ومكملين لغاية الساعة 1. نحن رح نكون معكم مستمعينا ومستمعاتنا وإن ما كنتوا أكيد منرحب بكل انضموا لنا بهيدي الأوقات. حبيبي بس انت يلا موضوعنا هلأ رح نروح نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي.

بدي شارككم شوي دراسة كنت عم بقراها مبارح. هذه دراسة بتقول إنه لما بتتشارك النساء همومها مع بعض ديركت بتنخفض مستويات الكورتيزول عندهم. على فكرة هيدي النظرية الرعاية والمصادقة بعام 2000 قدمت طبعا الأبحاث دراسة أثبتت أنه استجابة النساء للتوتر تختلف عن الرجال، بينما بميل الرجل غالبا لاستجابة الكر والفر، وهذا شيء كلنا بنعرفه. أوكي. والنساء بتميل للبحث عن الدعم الاجتماعي والتواصل لحماية أنفسهم والتعامل مع الضغوطات. هلأ هرمون الأوكسيتوسين لما بتشارك النساء همومهم ببينوا روابط اجتماعية، والدماغ بيفرز هيدا الهرمون. هلأ هيدا الهرمون بالتزامن مع الدعم الاجتماعي الإيجابي بيعمل كمهدئ طبيعي اللي عمليا بخفف من استجابة الجسم الفيزيولوجية للتوتر. هلأ انخفاض الكورتيزول التفاعلات الاجتماعية والفضفضة بتأدي فعليا لخفض مستويات هرمون الكورتيزول، وطبعا هو الهرمون الأساسي أكيد اللي بيفرزه الجسم استجابة للضغط والجهد. بقى دراسة جديدة داعمة ونشرت بالألفين 21 لحتى تدور بتأثير الصداقة على التواصل ومستويات التوتر عند النساء. نتائج الدراسة قالت أنه تواصل النساء وتعاونهم مع صديقاتهم أدى لانخفاض ملحوظ ومستويات طبعا بمستويات انخفاض بمستويات الكورتيزول، وهيدا الشيء طبعا مقارنة بالنساء اللي طلب منهم التواصل مع غرباء. فأكدوا أنه الصداقات، وانتبهوا كتير منيح، الصداقات النساء النسائية أوكي الحقيقية، مش الصداقات اللي قدامك شي وراك شي. فالصداقات النسائية الحقيقية بتعمل كحاجز وقائي ضد التوتر، فبقى بيستمر هيدا التأثير الإيجابي بحماية صحة النساء عبر كل المراحل العمرية. أوكي، فعشان هيك الوصف الدقيق لموضوعنا لليوم إنه لما بتتشاركوا همومكم سوا مستويات الكورتيزول عندكم رح تنخفض دايركت.

0: طيب.
1: يلا تعال نروح لفاصل قصير، بريك قصير، وبعد البريك أكيد لازم ورح نرجع لحتى نواصل بيت العائلة.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على

0: تطبيق الشمس.
1: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
0: جاهز تنافسني؟
1: جاهز تنافسيني؟
0: تعالوا وتصدر التوقعات.
1: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: ما سبتهوش.
1: هيدي الأغنية على فكرة من مسلسل حكاية نرجس.
0: ولا سبت رحمة ربنا تنزل عليه.
1: واو رائعة جدا جدا. تعا هيك رحمة رياض من الأصوات اللي كتير كتير كتير عن جد بحبها كتير. فيها إحساس غريب هيك بيقدر يوصلك بشكل مش عادي وبيترك أثر على فكرة كمان فيك. يا نتابع.

مع المونديال وكرة القدم هيك أوقات منقول واو عن جد قديش في لما بيلعبوا كتير صعب وبيعملوا جهد كتير صعب. ففي دائما أسرار وراء لاعبو كرة القدم قبل المباريات. أول شيء في التغذية، التغذية الخاصة، التغذية الرياضية لحتى هيك يعززوا الطاقة والأداء. يعني كلنا بنعرف إنه الرياضة، التغذية الرياضية، أعتذر، التغذية الرياضية بتلعب دور أساسي بنجاح لاعبي كرة القدم وقدرتهم على تقديم أفضل أداء داخل الملعب. يعني هيدا الشيء ما بيعتمد بس على إنه التفوق على المهارة والتدريب بس، بل كمان بيرتبط ب كل شيء بيتناوله اللاعب قبل المباراة بالساعات. ودائما يبحث يعني الرياضيين عن أفضل وجبة قبل مباراة كرة القدم، والأطعمة طبعا اللي بتمنح الطاقة والتحمل وكيفية تجنب التعب السريع أثناء اللعب، وهيدي جدا جدا هامة. وبما أنه كرة القدم بتتطلب مجهود بدني عالي اللي بيجمع ما بين الجري السريع وتغيير الاتجاهات والقفز والاحتكاك البدني على مدار 90 دقيقة أو أكثر، عشان هيك بحاجة اللاعب لتزويد جسمه بالطاقة اللازمة قبل انطلاق المباراة. عشان هيك كل خبراء التغذية الرياضيين بيقولوا إنه الوجبة السابقة للمباراة بتساعد على ملء مخازن الجليكوكين الجليكوجين سوري بالعضلات، ما بعرف اليوم شو صايبني، العضلات والكبد، وهو الوقود الأساسي اللي بيعتمد عليه الجسم أثناء النشاط البدني المكثف. ولما بتكون مخازن الطاقة مليانة بتمكن اللاعب من الحفاظ على سرعته وقوته وتحمله لفترة أطول، مقارنة طبعا بمن يدخل المباراة وهو عم بيعاني أساسا من نقص الطاقة. فبيقولوا أنه الكربوهيدرات هي تعتبر العنصر الغذائي الأهم. فمعظم الأندية والمنتخبات الرياضية بتعتمد على وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل اللقاءات، لأنه هي عمليا بتكون المصدر الأسرع والأكثر كفاءة. يعني المصادر الكربوهيدرات قبل المباراة بتكون الرز الأبيض أو البن، المعكروني، البطاطا، الشوفان، الخبز، الفواكه مثل الموز والتفاح والعنب، وهيدي الأطعمة بتساعد على رفع مخزون الجليكوجين بالعضلات، وهيدا بيمنح اللاعب القدرة على الحفاظ على مستوى البدني. هلا قبل هيت نقول طبعا قبل المباراة فيه شيء اسمه وجبة خفيفة، اوكي، وجبة خفيفة جدا اللي هي ممكن تكون قبل مباراة كرة القدم بساعة او ساعتين. يعني بنعرف انه اللاعب اوقات بحاجة لوجبة خفيفة اضافية اذا كانت الفترة الزمنية بين الوجبة الرئيسية والمباراة طويلة جدا. فعشان هيك دائما بيختاروا وجبات هيك غنية بالكربوهيدرات وأطعمة سهلة الهضم مثل الموز، الزبادي قليل الدسم، التمر، الخبز مع العسل، الفواكه المجففة. فهيدي الأطعمة هيك بتعطي طاقة من دون إجهاد الجهاز الهضمي أو من دون ما تتسبب بالشعور بالامتلاء أثناء المباراة. لهون اوكي لهون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. اكيد شكر كتير كبير مثل العادة لكم انتو، وشكرا كمان مرة لكل ضيوفنا اللي رفقونا لليوم. تحياتي للجميع، لقائي بيرجع بيتجدد معكم يوم الاربعاء ان شاء الله باذنه تعالى بنفس الوقت ببيت العائلة. بكرة رح كون معكم، ما تنسوا كمان من التنتين للأربعة.

برنامج نحن وياكم على الهوى. رح نكون مثل العادة نقضي أوقات حلوة على الطريق لحتى نوصل بسلامنا ويكون وقت هيك ذو جودة ومسلي بيبعدنا شوي عن الملل عن العصبية. يعني منحاول نوفر لكم أجواء حلوة خلال تواجدكم على الطرقات. يلا رانيا العلم، ابتهال حسن، خليل حداد، إيهاب عويس، طاقم العمل لليوم. كونوا بخير دائما مثل العادة وكل السلام والأمان للجميع. باي باي.

0: الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 44 من عمره بحالة خطيرة أثناء عمله داخل مصنع قرب بلدة مسعدة في الجولان. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة

0: اتهام ضد قاصر يبلغ من العمر 17 عاما من مدينة ليد بتهمة القتل العمد في ظروف مشددة لزوجين من الوسط اليهودي. تم العثور على جثثيهما الشهر الماضي داخل سيارة قرب أيالون. وبحسب لائحة الاتهام نشب خلاف بين المتهم والضحيتين حول قطع أثرية وأجهزة كشف معادن. وعلى ضوء ذلك أحضر الشاب مسدسا أخفاه في مزرعة تابعة لعائلته وأطلق النار على الضحيتين من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتلهما. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجرها صباح اليوم مع نظرائه في مصر والعراق وتركيا أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة. وشدد عرقجي على ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات والهجمات التي تسهم في زعزعة الاستقرار والتي تنفذها إسرائيل ضد لبنان. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأضاف أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأكد أن السيطرة على المناطق الأمنية هي أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إلغاء تقييدات الجبهة الداخلية ابتداء من اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء القريب مع استمرار إجراء تقييم للوضع. وبموجب القرار تقرر إلغاء التقييدات على التجمعات في كافة أنحاء البلاد مع الإبقاء على بعض القيود الجزئية في مناطق خط المواجهة دون تغيير. رحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن قائلا إنها تؤسس لاستقرار المنطقة وتتضمن بندا ملزما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتوجه بري بالشكر إلى إيران وواشنطن على ما وصفه بالتمسك بإدراج بند أساسي وملزم يتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان. دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وأضاف أنه يأمل في أن يحقق اتفاق السلام بين إيران وواشنطن انفراجا للشعب اللبناني. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ أجواء دائمة من السلام والأمن في المنطقة. ودعا أردوغان إلى تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى يوم توقيع الاتفاق. تنطلق في فرنسا اليوم أعمال قمة مجموعة السبعة التي تضم أكبر اقتصادات الصناعية في العالم بحضور الرئيس الأمريكي وبمشاركة دولية واسعة. ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من القضايا الدولية المهمة بينها الأمن الدولي والنمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في التطورات وتحديدا الملف المرتبط بالاتفاق المرتقب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والسؤال الأبرز الآن لأي مدى هذا سيضمن وقف شامل إطلاق النار

0: في كافة الجبهات بما في ذلك في الأراضي اللبنانية. قبل قليل تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون وعبر عن أمله في أن يضمن هذا الاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي اللبنانية. في المقابل الوزير الأمن كاتس أكد أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية وأنها ستبقى في الجنوب بالإضافة إلى السيطرة في قطاع غزة. وكنا قد تابعنا اليوم تقارير تتحدث عن توسيع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى عدم الانسحاب من الأراضي السورية، علما أن في إسرائيل الكثير من الانتقادات لهذا الاتفاق خاصة ما يرتبط مع إيران. نعود ونذكر بأهم المعلومات المتوفرة حول الاتفاق بين الطرفين بين طهران وواشنطن.
1: بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الطرفان التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما. اتفاق وصف بالتاريخي جاء بعد مفاوضات معقدة قادتها وساطات إقليمية ودولية وفي مقدمتها قطر وباكستان، ومن المقرر أن يوقع رسميا في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة المقبل. بحسب ما أعلن حتى الآن، يتضمن الاتفاق وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدء رفع الحصار البحري المفروض على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق اكتمل بنجاح، مؤكدا أن طهران التزمت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، فيما وصف الاتفاق بأنه خطوة تمنع اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة وتعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية. أما في طهران، فأكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن صيغة مذكرة التفاهم أصبحت نهائية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع الرسمي وتمتد 60 يوما، تتناول ملفات العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي. لكن الطريق إلى الاتفاق لم يكن سهلا، فبحسب تقارير إعلامية أمريكية وأخرى إيرانية، كادت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات في ساعاتها الأخيرة. وتحدثت مصادر عن تحركات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس لمنع انهيار التفاهمات وإقناع طهران بالاستمرار في المسار السياسي. ورغم أجواء التفاؤل، ما زالت بعض التفاصيل موضع خلاف، خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة. لذلك تتجه الأنظار الآن إلى جنيف، حيث سيشكل التوقيع الرسمي الاختبار الأول لمدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهم السياسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ. وإذا ما صمد الاتفاق أمام التحديات المقبلة، فقد يكون بداية مرحلة جديدة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط بعد سنوات طويلة من التوتر والصراع.
0: إذن هذا ما تم الحديث عنه في الاتفاق ومذكرة التفاهم. والسؤال، ماذا بالنسبة للشمال بالنسبة لنا والجنوب بالنسبة للبنانيين، وإلى أي مدى هذا الاتفاق فعلا يشمل الأراضي اللبنانية؟ نحن إلى هناك دكتورة والباحثة حياة الحريري معنا على الخط الهاتف. أهلا بك دكتورة، تحياتي.
2: تحياتي أستاذ جاك إلى كل المستمعين.
0: كيف يقرأ في لبنان ما تطور خلال الساعات الماضية؟
2: يعني طبعا لبنان في حالة تركب لجهة وقف ما قيل أن الاتفاق ينص أيضا على وقف إطلاق النار في لبنان، علما بأن الضربات الإسرائيلية مستمرة يعني منذ الأمس حتى هذه اللحظة، وبالتالي هذا يكرس أن هناك على أقله حتى هذه اللحظة فصل في المسارين، وبأن ما تقول عنه إيران بأن لبنان مشمول في الاتفاق، وحتى ما أعلن عنه يعني الجانب الأمريكي حتى الساعة غير واقعي أو أقله غير مطبق. وبالتالي إسرائيل طبعا تكرس كما أشارت فصل المسارات، وهي مستمرة وماضية في مشروعها، كان في احتلال المزيد من الأراضي أو تهجير المزيد من الناس.
0: السؤال سياسيا دكتورة حياة، أولا هذا الاتفاق إذا تم يعني هو يعزز من موقع وموقف حزب الله داخل الساحة اللبنانية سياسيا واستراتيجيا وعسكريا؟
2: لا طبعا، يعني هناك أولا البنود

0: الأساسية والنهائية للاتفاق لم تظهر بعد، يعني لم يتم نشرها. طبعا تم هناك تسريبات من الجانب الإيراني، ولكن نعلم بأنها غير صحيحة، وما يعني من يقرأ التسريبات الإيرانية يقول بأن إيران فرضت شروطها على كل العالم، يعني وليس فقط فيما يخص لبنان أو الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هناك يجب الانتظار حتى يصدر الاتفاق النهائي ببنوده النهائية، ولكن بحسب المسار، أكان المسار مسار الدولة اللبنانية في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي سوف تستمر، أو في يعني التسريبات والمعطيات حول هذه التسوية والواقع الإيراني الصعب، لا أعتقد بأن حزب الله سوف يكون له نفوذ كما يحكى أكثر عسكري وسياسي في لبنان. على العكس، هناك إصرار عربي ودولي وطبعا جانب كبير أو أساسي الولايات المتحدة الأمريكية على معالجة مسألة سلاح حزب الله وعلى نزع السلاح. وهنا يعني الرهان الأساسي على الدولة اللبنانية حول مدى القدرة لديها لتطبيق هذا الاتفاق أو هذا القرار، وهي قرارات الدولة اللبنانية قبل كل شيء وقبل بداية هذه الحرب. لا ننسى ونذكر دائما بأن البيان الوزاري لهذه الحكومة وخطاب القسم تحدث عن حصر السلاح وتحدث عن
1: نعم، ولكن إلى أي مدى ما سيحسم الأمر شعبيا في لبنان هو أولا مدى الالتزام إسرائيل بالاتفاق، فعلا ضمان الهدوء لكل اللبنانيين في كل المناطق، بداية الشعور العام أن هنالك انسحاب تدريجي إسرائيلي حتى لو كان إعادة انتشار، وأن هنالك من سيؤمن مأوى ويعطي حل لمئات آلاف النازحين والدمار الهائل في جنوب لبنان؟
0: طبعا يعني الموضوع اليوم الهم الأساسي وهو هم الدولة اللبنانية بالأساس هو وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية لضمان عودة، وهذا التحدي الكبير والخطر الأكبر لضمان عودة الناس. ولكن أعتقد بأن حزب الله يعرف تمام المعرفة بأنه إذا لم تتم معالجة مسألة سلاحه يعني نزع السلاح، لن يكون هناك إعادة إعمار ولن يكون هناك سماح للناس بالعودة أقل حتى هذه اللحظة، خاصة بأن إسرائيل طيلة هذه الحرب فرضت نوعا ما معادلة وهي الأرض مقابل السلاح. وبالتالي هنا تقع مسؤولية على حزب الله الاستفادة لنقل من هذه التسوية لتغليب المصلحة اللبنانية، إذا كان فعلا هو يعني يريد الانخراط في وهو جزء من الدولة أساسا، ولكن إذا يريد الانخراط في الحل، وأيضا من جهة ثانية يعني العمل على أو التوقف عن تخوين الدولة اللبنانية. وحتى هذه اللحظة يعني سوف ننتظر، لأننا يعني موقف الحزب معروف في هذا الإطار، ولكن هناك مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الناس، وهذه المشكلة مشكلة العودة لن تحل إلا مع حسم ملف السلاح.
1: نعم، على كل نحن سنتابع وسنكون يعني أيضا في قراءة المشهد أيضا من خلالك. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة حياة، شكرا لك، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: إذن هذا في الباب اللبناني، ولكن في إسرائيل يمكن أن نقول حالة غضب، استياء، ردود فعل من جهات عديدة تعتبر أن هذا الاتفاق لا يصب بمصلحة إسرائيل استراتيجيا، رغم الإعلان المسبق من قبل كاتس ومسؤولين إسرائيل عن رفضهم لأي انسحاب الآن من الأراضي اللبنانية وكذلك من قطاع غزة. بطبيعة الحال غزة ليست على الأجندة الآن ولا الملف الفلسطيني. والتقرير التالي أيضا يلخص الموقف الإسرائيلي حتى الآن مع بعض الأصوات التي تابعناها اليوم.
2: توقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران قد تضع حداً لمرحلة من التصعيد بينهما. تبدو إسرائيل في موقع المعترض الغاضب. فتل أبيب ترى أن الاتفاق المطروح لا يحقق الأهداف التي أعلنتها مع انطلاق المواجهة مع إيران، بل يمنح الأخيرة مكاسب سياسية وأمنية من دون تفكيك مصادر قوتها الأساسية. وزير الأمن إسرائيل كاتس بعث برسالة واضحة مفادها أن إسرائيل ستواصل تمركز جيشها وسيطرتها في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون سقف زمني، مؤكداً أن الضغوط الدولية لن تدفعها إلى التراجع أو الانسحاب، كما حذر من أن أي رد إيراني على العملية الإسرائيلية في لبنان سيواجه بضربة إسرائيلية واسعة ومؤلمة. أما في الساحة السياسية فيتسع الإجماع الإسرائيلي على رفض الاتفاق، فالحكومة والمعارضة

0: دبلوماسية، بل يمثل تراجعاً عن العناوين التي تم التعامل معها طوال الأشهر الماضية على أنها أهداف الحرب، ولذلك لا يتركز الغضب الإسرائيلي على طهران فقط، بل أيضاً على واشنطن التي تمضي نحو اتفاق تعتبره إسرائيل ناقصاً وترى أنه يرسم من فوق رأسها ويعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة من دون أخذ مطالبها الأمنية كاملة في الحسبان.
1: קודם כל אני רוצה לסייג ולומר שעד שלא נראה את הנוסח של ההסכם, הכל בערבון מוגבל, עם כל הפרסומים, עם כל ההדלפות. בסוף השטן הוא בפרטים.
2: יש משהו לא בערבון מוגבל באזור הזה?
1: כן, כן. לא, אבל זה בעיה, אתה יודע, לפרשן הסכם שאנחנו לא באמת יודעים מה יש בו, בעיה. בכל זאת, על סמך כל מה שאפשר להבין מכל הדיווחים, גם של האיראנים, גם של האמריקאים, אנחנו מדברים פה כרגע על מצב שהוא, בוא נאמר, אי אפשר לקרוא להסכם הזה הסכם טוב, משום בחינה, למעט בחינה אחת, והיא, אם הוא אכן יצליח להביא הפסקת אש בכל הגזרות, לא רק באיראן, אלא גם בלבנון וגם בעזה, בכל הגזרות, שתיקח אותנו עד הבחירות בישראל למצב של שקט, ותאפשר לעשות את הבחירות ולהרכיב את הממשלה הבאה.
3: شك أن اتفاق النوايا الذي تم الإعلان عنه سيشكل حالة من الانفراجة في المنطقة، خصوصا إذا كانت بعد ذلك تطبيق فعلي لهذا لما تم التوافق عليه بخصوص وقف الحرب على الجبهات والاتفاق بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران وكل هذه الملفات، إذا تم تطبيقه والتعامل معها بشكل جدي فسيشكل حالة انفراجة. ويبقى السؤال، هل التطبيق سيتم كما يجب وسيتم التعامل مع هذه الملفات بجدية، أم أن سيكون هناك عقبات في خلال الستين يوما المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق؟ ولكن إذا تم التعامل معه بجدية وتم تطبيقه فسيشكل انفراجة للمنطقة والعالم، مرتبطة بثلاثة ملفات أساسية. أولا وقف الحرب على الجبهات، وهذا سيشكل حالة من الهدوء والانفراجة المرتبطة بالجبهات المختلفة، وإن كان سيشكل تحديات داخلية في حالة لبنان والحالة الإسرائيلية، سيشكل حالة تحديات داخلية وحالة يعني مراجعات وحسابات داخلية. الأمر الثاني المرتبط بمضيق هرمز، الانفراج المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي والمرتبطة بالوضع الاقتصادي المرتبط بدول الخليج سيشكل كذلك حالة من الانفراج بهذا الاتجاه إذا تم فتح مضيق هرمز بالكامل. وطبعا هذا كذلك سيكون متبوعا بحالة من القلق ما بعد الستين يوما، وبالتالي سيتم العمل على محاولة إنجاز اتفاق دائم لضمان أن يكون ما بعد الستين يوما كما هو خلال الستين يوما، إذا كان بالفعل الستين يوما الأولى يعني تشير إلى حالة من الانفراجة في هذه الملفات. الأمر الثالث الذي يمكن أن يشكل حالة انفراجة هو حالة الهدوء المرتبطة بالعالم، المرتبطة بطبعا أسواق الطاقة العالمية وليس فقط يعني مصدري الطاقة، وبالتالي هذا سيشكل حالة من الانفراج على الوضع الاقتصادي العالمي، وإن كان هذه الحالة يجب أن يتبعها مفاوضات جادة للوصول إلى اتفاق بخصوص ما يحدث في المنطقة. وبخصوص الجانب المرتبط بمن الخاسر أو الرابح من هذا الاتفاق، فنحن ما زلنا في اتفاق أو إعلان نوايا ومبادئ أولية وليس اتفاق نهائي، وبالتالي الاتفاق النهائي هو الذي سيشكل الحالة النهائية لطبيعة من الخاسر أو الفائز بين قوسين إذا تحدثنا عن خاسر كامل أو فائز كامل، وبالتالي الاتفاق النهائي سيحدد ذلك. ولكن ما رشح حتى الآن يشير إلى أن الإيرانيين نجحوا في فرض بعض الأوراق على الطاولة، وهذا لا يمكن التغاضي عنه، الأمر واضح، الإيرانيون نجحوا في فرض الأمر المرتبط بالجبهات حتى الآن وفق الإعلان الذي صدر ووفق التسريبات الصحفية. الإعلان النهائي للاتفاق لم يخرج للعلن، والحديث أنه سيخرج للعلن يوم الجمعة. الإيرانيون كذلك نجحوا في موضوع النووي وتأجيل التعامل معه، وإن كانت الولايات المتحدة من جانبها قد يعني نجحت حتى الآن بشكل مبدئي في التعامل مع قضية مضيق هرمز، ولكن ليس بتعامل كامل فتح المضيق، ولكن الإيرانيون يصرون على أن ذلك سيكون مرتبط بترتيبات إيرانية وإن كان لن يكون هناك رسوم تفرض في هذه المرحلة. وبالتالي الولايات المتحدة يبدو أنها انكفأت بعد الحرب التي كانت، وما تم إنجازه في هذه المرحلة؟ يبدو أنه كان بالإمكان إنجازه في ما قبل هذه الحرب، وبالتالي سيكون السؤال المركزي، ماذا أنجزت هذه الحرب التي كانت، وماذا يعني كان هناك نتائج الولايات المتحدة والإسرائيليين من خلال هذه الحرب التي كانت على إيران؟ بل على العكس، الإيرانيون زادوا من أوراق ضغطهم من خلال طبعا

0: ماضي هرمز وإظهار القدرة على التعامل مع حرب من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة.
1: إذن هذا التقرير أيضا بالنسبة للقراءة الإسرائيلية وردود الفعل. استمعنا إلى عيران عتسيون نائب رئيس سابق لمجلس الأمن القومي وأستاذ العلاقات الدولية البروفيسور إبراهيم خطيب، تقرير الزميلة ابتهال حسن والتقرير الأول لزميلة ياسمين غميض، واستمعنا أيضا إلى حياة الحريري. في المحاور المحلية لاحت اتهام خطيرة قدمت ضد شاب عربي قاصر، يمكن أن نقول متهم بقتل زوجين في وسط البلاد. في البداية كان الحديث عن خلفية أمنية، ولكن الآن النيابة العامة تقول إن الخلفية جنائية. ووفق بيان النيابة العامة التي قدمت إلى المحكمة المركزية للأحداث في المنطقة الوسطى، لاحت اتهام ضد هذا القاصر في 17 من عمره من سكان مدينة اللد بتهمة قتل زوجين من عمدا بظروف مشددة. وبيان النيابة يقول إن هذا تم قبل 6 أشهر، وهذا القاصر اشترى مسدس مزود بالذخيرة، والخلاف بينهما كما يبدو على أمور مالية. نستمع إلى ما أعلنته النيابة العامة في هذا الموضوع وفق بيانها الصادر عنها قبل قليل.
2: בגין רצח של רסלן ואולגה זכרונם לברכה. מעובדות כתב הלשום עולה שהקטין בעקבות פיקוח של מה בכך, אודות חיפוש עתיקות, רצח את הדני הזוג מטווח קצר כאשר ירה בראשם והותיר את משפחתם המומה ואת בנם הקטין שיתום. הפרקליטות תמצא את הדין עם הקטין ותבקש להמשיך להשאירו במעצר בתום ההליכים המשפטיים נגדו.
1: إذن لاحت اتهام ضد هذا القاصر العربي وحول جريمة كانت قبل عدة أسابيع لزوجين، وبفعل خلافات مالية ترتبط أيضا بمحاولة الاتجار بالآثار وعملات نقدية وغير ذلك. بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هاب عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سخنين راح تفحفح.
4: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج المباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
7: عند وهج الكلمة

نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25 ستة. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: الشمس دائما.
4: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
5: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
4: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
6: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دوله الداوي.

0: يرخشوا את זה, יקנו, אוקיי?
1: יאללה, יאללה. אנחנו מחכים לכם.
0: מחכים ליד הטלפונים, תודה.
1: תודה.
0: יום נעים, אחמד, שוקרן לך. שוקרן איתי, יעתיק ולאפי. ביי ביי.
2: לשאתי מקנטרי. תרקנק, גני ברחתק ובתוסקנתק.
3: קפסולת נחל الاصليين. اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز, يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت. بلانكس إن. بلانكس, حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
0: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
6: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو, كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر, نجمي 3414, نجمي 3414.
0: أوكي, زبطة تمام.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة, وجهات مختارة بعناي, أيام مليانة, فنادق ممتازة, ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة, تاريخ, ثقافة, وأكل محلي زاكي. نظرين تورز, لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شف عمر.
9: قارعة الفنجان, لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
10: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو, بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن, 22 سنة تقني مكيفة.
11: ادفع شوي أكثر, ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
10: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
12: الشمس دائما.
13: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
14: فوت على التطبيق, توقع واربح ملان جوائز.
13: جاهز تنافسني؟
14: جاهز تنافسيني؟
13: تعالوا وتصدر التوقعات.
14: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
15: حضرة المستشار الأمين, حضرات السادة المستمعين, القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين, وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها, طاقم المستشار مسؤولون, وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
16: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM 6.
17: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 44 من عمره بحالة خطيرة أثناء عمله داخل مصنع قرب بلدة مسعدة في الجولان. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة تهمن ضد قاصر في 17 من عمره من مدينة اللد بتهمة قتل رجل وزوجته من الوسط اليهودي، حيث عثر على جثتيهما الشهر الماضي داخل مركبة قرب أيلون. وبحسب لائحة الاتهام أطلق المتهم النار على الضحيتين من مسافة صفر بعد خلاف حول أجهزة كشف معادن وقطع أثرية ما أدى إلى مقتلهما في المكان. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص وتسجيل عدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة خياطة أمام مدرسة الرازي في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي السياق كشفت وزارة الصحة أن استمرار إغلاق معبر رفح البري

0: وتقييد سفر المرضى للعلاج خارج القطاع تسبب في وفاة نحو 1500 مريض منذ إغلاق المعبر. طالب الجيش اللبناني النازحين جراء الحرب التريث في العودة إلى المناطق الحدودية والالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم، على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في كافة الجبهات. وشدد الجيش اللبناني على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المتفجرة. أشارت تقارير إيرانية إلى أن طهران تنوي جباية رسوم على حركة السفن التجارية في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما. وأكد المصدر أن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد بشكل قاطع وصريح على مسألة ممارسة السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجرها اليوم مع نظرائه في مصر والعراق وتركيا أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة. وشدد عرقجي على ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات والهجمات التي تسهم في زعزعة الاستقرار والتي تنفذها إسرائيل ضد لبنان. من جانبه أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأضاف أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: على الايميل اللي بتاعتك ما لقيتوش، فبعدين كتبت اسمك بديع فطلع لي انه كان عندك ايميل تاني فانت مغير حتى الايميل. المهم اللي فحصته انه احنا كان عندنا برنامج راديو قبل 12 سنه ونص 13 سنه
1: فاكر 15 فاكر 15
0: انا متذكر انه 12. انا بقول لك ايش حسب اول ايميل. احنا على الهواء على فكره،
1: احنا على الهواء.
0: احنا على الهواء.
1: ايهاب بيهز اللي براسه باكد لانه احنا على الهواء.
0: احنا على الهواء
1: على 15 12
0: بين لا بلاش يفكروها تاريخ 15 12
1: لا
0: بين 12 ل 15 سنه
1: بين 12 ل 15.
0: اول شيء نرحب بالناس اللي فجاه دخلوا حديثنا. اول شيء مرحبا للجميع، معكم بديع كرام.
1: شكرا. و تامر نفار
0: شكرا لك، سنتك تقدمني. احنا بالضبط كنت بقول انه كان عندنا برنامج راديو في نقاش، انا بقول قبل 12 سنه، بديع بقول قبل 15 سنه، بس احنا متفقين على الاسم اللي كان، اللي كان اسمه
1: راس براس.
0: صح،
1: معنا ساعتين نكتشف اذا 12 ولا 15.
0: اذا 12 ولا 15 وكمان بدنا اكمل حلقه نكتشف ايش اسم برنامجنا الجديد.
1: في في في عده احتمالات راح نشارك كمان المستمعين فيهن عشان نشوف كل واحد شو بقول رايه.
0: احكي اللي قلت لي اياها امبارح على حياتي بديع.
1: اللي عجبتك
0: لي
1: انا اقترحت يتبع.
0: طلع
1: في سبب، في سبب ليش يتبع؟
0: ليه؟
1: ايش انا حكيت لك؟
0: انه
1: صرت ناسي
0: يتبع عشان كنا قبل 12 15 سنه وهلا برنامج جديد فبدنا نسميه يتبع.
1: بالاضافه لانه فكره البرنامج انه احنا جايين نحكي قصص، قصص يوميه اللي بتصير معنا كلنا احنا كمجتمع، ايش بنمرق، ايش بصير، ايش بنشوف، جايين نتابع الحديث عنها. والبرنامج مش راح يعطيك جواب لسؤال بشكل قاطع لانه انا وياك ارائنا جدا مختلفه،
0: انما بالاخص بالاخص على الاسم. هلا
1: بس على الاسم
0: بتعرف
1: على قديش اشياء. بس انما يتبع هي الاشي اللي رح نترككوا معه اللي تفكروا فيه وكمان وانتوا تعطونا رايكم فيه.
0: بما انه انا رايي كان غير وانت رفضته، بما انه كان اسم برنامجنا القديم قبل 12 او 15 سنه متفعلها كان اسمه راس براس، انا بقترح نسميه شبه بشبه
1: منه احنا اليوم عشانك شبت انت،
0: عشان احنا التنين عم بنشيب. فبتعرف سيبك هلا الاسم، بنعود نعذرونا مع الناش اسم، بنرحب فيكم، مشتاق لكم، مشتاق للراديو، مشتاق للتجربة هاي، ومشتاق لك انت
1: يا حبيبي يا تامر. اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الجديد قديم. انا بديع وهو تامر، كل يوم اثنين من الساعة 2 للساعة 4 رح نكون بانتظاركم. قبل ما ننتقل تامر 12 ولا 15 اتفقنا انه مش متفقين، بس لخص اخر 12 سنة 15 سنة بحياتك شو صار؟
0: كيف بلخصه بالضبط؟ شو معايير تلخيص؟ كيف بتلخص؟
1: بقدر اعطيك هيك بس نقطتين. النقطة الأولى بتقدر تلغي 5 سنين من يوم ما بلش الكوفيد لليوم، هذا سنين اللي هي ملغية من حياتك.
0: كوفيد، حروبات، كله ما دول
1: هل لازم ناخذ تعويض عليها؟ أو مثلا باليوم الأخير هيك أنت على فراش الموت تيجي بتقول أنا إسا بعد لي 5 سنين إسا بدي إياها؟
0: مش بعطوهم من منح؟ اللي بسموهم اللي المحاسب تبعي بيقول لي طلع لك معناك، مش من بعطوا معناك أنا بفكر إنه اللي مثلاً هلأ بده يحتفل جيل 75 فخلص يحتفل 70، يعطوا كمان معناك بالمنح جيل.
1: حلو،
0: أنا برأيي هاي لازم يعملوها كمان.
1: هذا رأيي.
0: آخر 5 سنين بنحسبوش.
1: بعد ما احتفلت بعيدك الأسبوع اللي فات.
0: احتفلت بعيد الأسبوع اللي فات.
1: فأيس أنت بدأي 5 سنين لورا.
0: أنا حسب الرزنامة اليومية أنا بفكر إنه فكيف بلخصه؟ حسب إيش؟ كيف بلخص لك؟ بلخص لك بس كيف؟
1: طلع في كتير أمور، عدة شغلات اللي ممكن تطلع عليها، بس بمفهومنا، بمفهوم معظم الـ الـ الـ البيئة والثقافة أو المجتمع اللي احنا عايشين فيه. السؤال الأول، تعلمت، تجوزت، خلفت، أولادك بأي مرحلة موجودين، تجوزوا، وبحالتك أنت يعني إذا صرت سيد ولا بعدك.
0: أوكي بمشي عليهم واحدة واحدة. تعلمت من الحياة، لا مش مفاجأة، ما قررت أفوت جامعة. تجوزت، كنت متجوز وقتها وبعدني متجوز
1: الحمد لله،
0: الحمد لله ومن غير أي ملاحظة عشان كمان مرتي عم تسمع. خلفت، تكنولوجيا لا لسه ما خلفت، أنا بنفسي ما خلفتش، بس إنه بعرفش إذا الولد الثاني الله يحميه أجا بعد احنا مش متفقين إمتى كان برنامج الراديو، بس فكر لما أنا كنت عندك كان عندي ولد واحد، هلأ عندي 2 صبيا الله يحميهم
1: الله يخليهم.
0: جوزوا لا لسه بالمدرسة، بعدهم بالمدرسة. سيرت سيد لا بعيد إني أكون سيد. أوكي. بعيد جدا. وإنت تفضل لخص لي ال 12 سنة، يعني عندك مثلا عندك ولاد ولا بعدك ولد ولا إيش
1: هي هاي

0: راح بالمجتمع انه انت يا اما انت اب.
1: انا ليش برجع لك اشياء زي تحقيق تعلمت تجوزت خلفت اولادك بالمدرسه تجوزوا صرت سيد.
0: طيب وانا بدي ارد عليك واحده واحده. تعلمت جوزت لا خلفت بطبيعه الحال لا اولادك بالمدرسه ما فيش اولاد تجوزوا ما فيش اولاد صرت سيد ما فيش اولاد.
1: اه خلص تقدر بس الاولى تجوزت لا لا مفهوم خلفت ولا خلص يعني ف خلص يعطني يعني انت من اساسها إيه. طب شو مر عليك بالفتره هاي اذا ما تجوزتش ما عملتش اشي ما تجوزتش بتاتا ولا كنت قريب؟
0: بقدر اقول لك انه تعلمت كتير مرقت عده القاب واشتغلت كتير استنيتك مش عن جد مش كتير بس استنيت يعني في فتره كان حلوه إيه واليوم يعني بالراديو بستناك لبرنامج جديد نبدا فيه.
1: اوكي بنفع اختار الاغنيه
0: تفضل.
1: جد؟
0: اه
1: يا بدي اروح على الكليشي.
0: انا
1: بعطيك انت اختار يا الحمد لله على السلامه انه احنا راجعين مع انها قديمه بس خلص هي مناسبه هاي وحده انت اختار تمام او هي بيختار انت او الثانيه هي شوي فيروز كيفك انت يعني ما احنا صرنا بنحكي كيفك انت سمعت عندك اولاد عايش برا البلاد اي وحده حاسس
0: بروح على الاولى
1: الحمد لله على السلامه
0: الحمد لله على السلامه
1: الحمد لله على السلامه
0: يلا راجعين لكم بعد الأغنية.

0: شو تامر؟
1: شو؟
0: بعدك تسمعها؟
1: لا هاي بقدمها.
0: الحمد لله الحمد لله على السلامة.
1: جد الحمد لله على السلامة.
0: أنا مبسوط برجعتك، مبسوط بشوفتك كمان.
1: شكرا أخوي، شفنا بعض كم مرة قبل.
0: صح صح، ما كانش في انقطاع تام ولا مرة.
1: لا طبعا، وأنا حسيت الإشي بنطبخ.

0: انا بعدني رافض الاسم، ولكن راح اضطر اقبل اذا ما لقيت شيء ثاني. صح،
1: في شيرين بتغني اغنيه جديده تباعا تباعا، سمعتها؟
0: انا شيرين مجبور التخمت، هي بالمستشفى، هي برا المستشفى، انا شوي بطلت احول.
1: بعدين بنعمل الصحافه الصفراء.
0: تمام، هي مش صحافه صفراء، من باب الاطمئنان بس. فحاليا يتبع، اليوم اسم البرنامج يتبع، بعرفش اذا مسموح حسب قوانين الراديو، بس حاليا هذا الموجود.
1: هل انت موجود؟ انا موجود، اسم البرنامج
0: هذا الموجود يتبع.
1: حلو هذا الموجود،
0: فكرك؟
1: نقدر نعمل تصويت.
0: اوكي تعرف ايش بدك تكتبه على جنب؟ بينفع عن جد نسال من المتصلين بعدين ايش احلى اذا هذا الموجود ولا ايش بدك اعمل؟
1: خلص بدنا نطلع
0: ملخص. في زوايا اللي كتبناها، بدنا احنا اليوم اكتشفنا ارض، عارفين ايش مساحتها بس مش عارفين لسه ايش في جواتها، بدنا نكتشفها مع بعض.
1: يلا نطلع اعلانات.
0: اعلانات
2: نيو كوليكشن 2026 الان في اوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من اوبتينايز. اوبتينايز، بتشوف الصحه بعينيك. خاضع لشروط الحمله.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: سخنين راح تلمع لمع.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الشمس دائما.
13: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
14: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
15: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
14: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
16: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

0: طيب رجعنا لكم.
1: هذه لها معنيين، كمان للبرنامج وكمان رجعنا من الإعلانات.
0: مزبوط.
1: نعود.
0: بس خلاص أول مرة كانت للبرنامج، مش كل مرة نتذكر.
1: سيلي انضم لإلنا هلأ، بحب يعرف إنه معكم بديع كرام، تامر نفار، وإحنا كان عندنا برنامج قبل 10 إلى 15 سنة لسه مش متفقين على الوقت، وهلأ إحنا برنامج جديد لسه مش متفقين على اسمه. اسمه يا يتبع يا هذا الموجود يا ولا واحد.
0: يتبع
1: يا هذا الموجود يا ولا واحد فيهم.
0: يا راس براس.
1: لا راس براس خلاص.
0: خلاص.
1: راس براس.
0: هذا كان النقاش.
1: أنا بجلده يتصالح مع الدنيا عن جد والله العظيم.

0: خلاص
1: خلاص بطلت تقابش. مش جاهز
0: خسران تعمل مليون برنامج بالأخص الجيل هذا. هلأ عشان كنا نحكي إذا 10 ولا 15 سنة في بوست كتير قريته وحبيته بدي أحكيه ونمره بس عشان ذكرته. بيحكي هيك جيلنا اللي هو شاف الكورونا اللي هو شاف الحرب الإبادة وكل هدول الأشياء, جيلنا شاف كل إشي ما عدا معركة أحد.
1: صح, ضلنا ناقصنا بس حرب عالمية ثالثة كمان
0: اللي هي
1: على الأبواب, ممكن على الأبواب. في منا راح يلحقوها. في منا لا.
0: صح. ف اللي بشوفه أنا بدي أتصالح إذا هذا هو العالم بده يعطيني, أنا بدي أخذ من شجرة العالم وثمارها. وأنت بلشت تحكي إنه بالخمستعشر سنة هدول عملت لقب عشانك ما تجوزت شو الأشياء هدول, هدول إنجازاتك اللي أنت قلتهم لقب.
1: إنجازات
0: طبعا إنجازات لا يستهتر فيها. مالك
1: أكيد طبعا. شكرا أول شيء, شكرا شكرا على دعمك,
0: مبروك. سوري ما أدري كيف نعبر.
1: تمام,
0: لقب أي لقب؟
1: خلص محاماة اقتصاد ولقب تاني MBA واللقب الأهم متطوع بالأعراس.
0: إيش هذا
1: الموضوع؟ هذا موضوع خاص رح نغوص فيه أكتر اليوم.
0: أوكي لحظة شوي, هذا معترف فيه
1: لليوم يعني بشكل رسمي؟ لا
0: متطوع
1: بس لحظة شوي. بالعيلة بيكون
0: لحظة
1: بالعيلة معروف.
0: لا متطوع يعني أنت بتروح بتطوع حالك.
1: بتطوع
0: أنت طوعت ولا طوعوك؟
1: النتيجة واحدة.
0: مجند
1: نتيجة واحدة يعني النتائج يعني بالآخر أنت بنفس المحل موجود.
0: شكله ليش يعيد لك عيد.
1: طيب تامر, إحنا اتفقنا إنه إحنا مش جايين نقعد نحكي شو صار بالعالم لأنه الأغلب بعرف, يعني صعب نجدد على قسم الأخبار. إحنا رح نسأل الأسئلة اللي كل واحد فينا بيسألها لحاله بالليل بالصبح بأوقات مختلفة وهو متضايق وهو مبسوط وما بلاقي حدا يسألها معه بصوت عالي. يعني بتستحي بتيجي تقول إنه ليش عم بيصير معي هيك أو إيش أنا مرأيت. فقلنا إنه هذا البرنامج ممكن يكون مساحة حلوة إنه نسأل هاي الأسئلة ونتشاركها, نفكر فيها بصوت عالي, مش بالضرورة نطلع مع جواب, مرات مرات لا, بس مساحة منفتحها نتناقشها منسمع رأيك ورأيي ومنشوف المستمعين شو كمان بيقولوا. الساعة الثانية راح يكون معنا اتصالات, خطوط مفتوحة, نحكي بأكثر مواضيع. فجاهز؟
0: أنا جاهز, أنا جاهز, وبعدي معند أفهم إيش هذا الشغل متطوع الأعراس, بس أنا جاهز.
1: طيب معناته تعال نبدأ بس شو متطوع الأعراس. بما أنه عم نحكي على الأعراس, كل واحد فينا هالشهر يعني ابتداء إحنا إسا بالهاي سيزن, الموسم حامي الموسم حامي.
0: إيش هم بيعلنوا إمتى هم مبعين؟ هم على الربيع, ما بداية الربيع؟ أنا جوزت بشهر آخر شهر ثلاثة.
1: أنا بفكر أول ما الطقس يسمح, يعني يسمح لاستغلال المساحات المفتوحة, فهي فرصة منيحة إنه الواحد يبدأ بالأعراس.
0: من شهر 3 إلى 9 إلى 10 تقريباً هيك إشي؟
1: كنت بروح 5 إلى 10
0: من شهر 5 إلى شهر 10 5
1: آخر 4 أول 5 إلى آخر 10.
0: أوكي,
1: فكل واحد فينا بهالشهر بيكون يا معزوم على عرس هذا المبسوط, يا متعذب بعرس,
0: يا متجوز,
1: يا متجوز ما هو معزوم طبيعة الحال.
0: ما على حسيتك تقول متجوز يعني متعذب, حسيتك تقول اوكي كمل يلا.
1: طيب وهون يعني بصير في كتير حكي, مين عزم مين وشو لبسه وقديش صرفه, واحنا راح نسأل السؤال الثاني, شو يعني فرح اصلا وكيف منقيسه؟
0: هذا البرنامج احنا بنبدا من اشي صغير صار معنا احنا وبنفتح منه بواب او بوابات اللي بتخصنا كلنا بتخيل يعني.
1: صح, وهون انا بدي اسالك اول سؤال قبل ما افوت بالقصة, شو أول عرس فهمك؟ شو يعني لمي؟ شو يعني دفا؟ منين أجا؟
0: أوكي وال إيش السؤال؟ اللمة إيش أو أول عرس بتذكره؟ بعرفش هلا إذا هي لمة ولا لا, أنت قرر أنت حكي لها. أول عرس متذكره بفكر بجيل 6 سنين 7 سنين. أول شيء عشان هذا الجيل بنفع تحوش ذكريات, يعني أكيد أهلي أخذوني على عرس بجيل سنة أو سنتين. بس أول إشي لما تقولي أول عرس بحياتي عرس عمي, متذكر منيح إنه كانوا كلهم يتدافشوا حواليه بالعرس. يتدافشوا بمعنى كلمة إحنا الشباب ما شاء الله بتفهمش إذا إحنا بنطاوش ولا بنرقص ولا فرحانين. متذكر حد شيء في إيدين, متذكر حدا حملني على كتافه وأعطاني كنه 20 شيكل 50 شيكل ولزقتها على جبينه
1: صباحه.
0: على صباحه لعمي, وعمي ابتسم وعبطني ولمني. كانت هاي اللمة عمي, نتذكر لما طلعت تحت كانوا كل عمامي يرقصوا. لليوم بيعملوها بحطوا المصاري على الجبين. كم مرة كمان يعملوا زي أشياء قديمة بعرف إذا شفتها, كانوا يحطوا

0: وياخذوا كل المصاري الورق ويعملوا منهم زي سنسال
1: حزيتها هاي بعدها موجوده
0: اوكي كول.
1: يعني بتنشاف
0: بصار اذا وزا كلهم بابل باي ابل فبربطوا التليفون تعرف لازم باي باي ابل يصير فهذا هاي اول لمه عرس انا متذكرها بحياتي
1: جميل جدا إيه وشو بيعني لك اليوم عرس
0: عرسي ولا عرس غيري
1: عرس بشكل عام لا عرسك خلص مرة عرسك
0: طلع انا تابع لجيل اللي ما هو في فوج عرس فكرش
1: بلا
0: يعني اذا جيلك اتجوز تعالوا 60-70% من جيلك بتجوز على مدار الاربع سنين لا
1: بلا
0: تمام اكيد في الخارجين عن القاعده تمام بس انا بحكي فانت بتكون معزوم عرس عن عرس بديع عم بيأشر عرس عن عرس عرس فانت بتوصل وضع اللي انت بتصير تنعزم على عراس غيرك مش عراس غيرك عراس اللي هي ابن صاحبك ابن عمصة اللي انت مش كتير قريب انت بعدوك على الطاولات اللي ورا بعدوك على الطاولات اللي ورا فانت بتروح اسقاط واجب بتنقط وبتروح بس احنا بشلتنا في ثلاثة خارجين عن القاعدة اللي هلأ بعد ما احنا تجوزنا 18 سنة هم منهم يتجوزوا أو في منهم حد متطلق بده يتجوز من جديد وإيش مبسوطين إحنا مشتاقين
1: حلو
0: مبسوطين كتير ترجع هذا كمبك بتروح أنا جديد هلأ إذا بفكر فيها أنا جديد صرت أقعد على الطاولات القريبة على
1: لك ترفعوا أكتافك
0: عن جد بحكي
1: طيب اسمك عادل الموضوع كمان طيب بكبير في التحليل بقول كتالي المعزوم ممكن يكون بوضعيتين انت عم بلش بالمعزوم الاول هنا المعزوم اللي بيجي بس على السهر مره واحده هذا يا محلى وضعه وانا بتيجي بتفرح بتروح باخر الليل خالصه مسؤولياتك مسؤوليه بنفسها اخف التوقعات واقعيه بس المشكله الكبيره بتصير لما بتكون من اهل العرس شو يعني خلينا نركز على الدائره الاولى على سبيل المثال ابن عمك خالك عمتك خالتك اللي انت مجبور بطريقة او باخرى هون التوقعات بتتغير بشكل كبير حسب مين انت وترتيبك بالعيلة وشو احساسن اتجاهك يعني اذا مرتاحين لك مسؤولياتك كبرت كتير البلش بتبدأ من توزيع مكاتيب تنظيف ساحات تعليق شوادر تأكيد حضور والقائمة طويلة المهم انت شغال ليل ونهار بالنهار طبعا بما انه مش عرسك فحياتك ومسؤولياتك مستمرة وبالليل مفاجآت مش عارف شو بستناك أكيد الشعور بالفرح شعور حلو وبعبي طاقات بس للحظة هيك تعالوا نحط هذا الشعور على جانب ونكون شوي واقعيين عم نحكي على أسبوع كامل مناسباتنا إحنا لليوم بتمتد على أسبوع من الاحتفالات أنا بتفاجأ إنه إحنا بال 2026 والعرس بعده عبارة عن أسبوع منقول أول إشي ألف مبروك للعرسان وكل الاحترام والله يوفقكم ويعني شو كمان دارك خضرة
0: لا بالرفاه وبالبنين
1: ايه
0: بدي ازيد شيء عن جد في نسبه طلاق عاليه
1: صح
0: اذا تطلقوا تطلقوا بحب واحترام لا هذا هي واحده من البركات برايي
1: نصيحه اليوم تطلقوا بحب واحترام طيب من دون ذكر اسماء حبيبي خالي الله يهدي البال وكيف ما كل العرس كان يقول ما هو اكم فلان عندي انا وعشان فلان الاحتفالات والسهرات والمناسبات والشغل ما توقفت على مدار الأسبوع كله فهذا الموضوع تامر لفت انتباهي بشكل كبير وخلاني أسأل حالي شو مفهوم العرس شو اللي احنا بدنا إياه شو احنا جايين نقول للمعازيم شو مفهوم الفرح وكيف ممكن ينقاس هل هو برضا المعازيم برضا أهل البيت برضا العرسان بكبير شو هي التوقعات
0: أول شيء ألف مبروك
1: يبارك
0: عقبالي العايز
1: يا رب
0: هذه قانون لازم تكون بالقانون وهلأ فهمت إيش قصدك متطوع
1: هذا التطوع الكبير
0: أنا مفكر إني مش متطوع يا مش عارف أنت يعني تطوعت وشكيت متطوع لمتجند غصبوك مش عارف بس أقول حال عقبالي العايز
1: عقبالي العايزين
0: إيه وسؤال لسه المكاتيب شغالة يا زلمة
1: يعني بكبير بآخر يعني بأسوأ حال بدك تصورها وتبعتها على الواتساب
0: ما هو أنت يعني أنا بديش حد يجي يجيب لي مكتوب بعت لي على الواتساب
1: بعد في ناس تطلب مكاتيب
0: وبتزعل
1: اذا في جمله اسمع يعني في واحد بعت انسالت مره انه بتحب ابعث لك المكتوب على الواتساب اللي بتحب انقطك على الواتساب فيعني
0: بنفع تنقط من تون في بنقطه بيت
1: على الواتساب
0: بنفعش تنقط
1: بعت لك صوره الدولار
0: خلص لا عن جد طلب منك انك تودي له المكتوب رسمي
1: اه اسا بعرس اصحابك ان شاء الله بتكتشف انه بعد في ناس بتستنى مكاتيب
0: انا بعرس اخر تنين من اصحابي ما اخذتش المكتوب
1: عن جد
0: لا ما اخذتش مكتوب
1: من اصحابك وانت من اصحابك وانت ما طلعت
0: زي مفهوم ضمنا يعني ايش هذا ايش بورجينا هتشوفه بنفع
1: مكتوب
0: مكتوب ايش هذا مكتوب عرس وصلك شفت لا مش هحكي اسم بس انه هون عندنا شايف خطبه اول شيء مش عرس طيب هي واصل بس كمان تعرف هون وصل انبه صوره المكتوب واصله كمان شيء مش لازم تكتب
1: خلاص
0: لا
1: بزياد
0: اتوقع انت انا متوقع منك بطلب منك لما تتجوز ان شاء الله لما تعوز تتجوز تبعت لي ايش عليك يوم السبت اعمل لي شور لوكيشن وخلص
1: بستناك
0: إيه انا إيه كمان ايش بقول بوافق كاش بس اول شيء انا بفكر لازم اسمع شكوتك واحترمها عم بحكي لغه علاجيه هيك او هيك اللغه العلاجيه اول شيء انا بصدق انك انت مصدق وانك انت متضايق انا كمان كنت زمان استغرب من الافراح اقول ليش ألغي أسبوع من حياتي عشان عرس حدا لشو كل الالتزام والزحمة والتعب وتكاليف تأسف
1: تكاليف.
0: في تعب تكاليف. تعب للجيبة كمان
1: صح
0: إذا أنت قريب من سميتها الدائرة الأولى سميت الدائرة القريبة المقربة ما بعرف إيش سميتها أنت متطوع أعراس أنت لازم تخلق كل الـ الـ الـ الـ العالم هذا وتعطينا اللغة المهنية بس غير موضوع أنك بدك تنقط تمام هلا انا موجود مثلا بالاسبوع تبع الاحتفالات انطلب انه ناقص كيلو لحمه ممكن يصير هيك إشي انا بقول وين تامر تامر بالبلد تامر تقدر تجيب معك كيلو لحمه بدي اروح اجيب كيلو لحمه ولا بدي اجيب كيلو لحمه دفعت عليه كيلو لحمه
1: دفعت
0: تكيت هالمية تعال نقول إشي هون وهناك هناك بدي اطلبهم
1: لا
0: لا يعني بدي افوت تستحي بدك تطلع لارش
1: تروح عند خالك تقول له خالي حبيبي من شكل
0: لا لا ما تستحي عن جد بتستحي ولكن هل بنفس الوقت كمان بتقول بدك تنقط 900 تصير تنقص 100
1: كمان
0: لا تتخيل تنقط تحط بالظرف 900 و100 شكل من ملحمة فاتورة 100 شكل فبفهم هو عن جد متعب ومحرج بس بيوم عرسي فهمت قديش عندي حب ومحبة لمتطوعي
1: الأعراس
0: متطوعي الأعراس إيه قديش حلو تشوف الناس اللي بتحبك بتحبك حاضرة حاملة الفرح عنك من عيونها بتشيلك بتشيلك وبتوزعك على كل الدنيا ويمكن عشان هيك الأفراح مهمة لأنها من المرات القليلة اللي الزلمة اللي بحكي كذكر بيعرف يعبر فيها عن حبه لإلك إحنا أنا بفكر إحنا كشباب إيه بديش أقول ذكور عربية شرقية كمان بفكر هو إشي عالمي هذا بنعرفش نعبر عن حبنا بنعرفش نعبر عن حبنا يعني بتلاقينيش مثلا باجي بقولك بديع إيه والله مبارح بالليل فكرت فيك وأنا عن جد بحبك وبحترمك وقديش أنت مهم بحياتي طيب عمرك حكيت لحد
1: بتوقعها منك
0: لا عن جد بحكي عمرك حكيت لحد
1: لا
0: عمرك سمعتها من شاب
1: كمان لا
0: فأنا بالنسبة لإلي إني أدير السيارة وأروح أجيب لك كيلو لحم أو أنت تعال نخطك أنت متطوع بديش أسرق التروما تاعتك اللي أنت بتشكي منها بالنسبة لإلك إذا أنت سحبت حالك ورحت وعملت وشلت هالكرسي كرسيا وإجيت أنا ماخدها كاما تامر أنا بحبك وأنت مهم لإلي هيك أنا شايفها يعني
1: تامر هذا كلياته حلو أنا بوافقك عليه وبفكرش هاي نقطة خلافنا نقطة خلافنا الأساسية هل لازم هذا المشروع يمتد على مدار أسبوع كامل يعني لا حياة لا بالليل ولا بالنهار وانت مجند لهذا المشروع
0: لا
1: هذا متعب. السؤال الكبير
0: متعب ايش بيصير اذا بنفكرة بنقصته على شهر قديش من 7 لقاءات
1: على سبيل المثال يعني 4 5 5 ليالي
0: 5
1: ليالي
0: 5-4 ليالي إذا العرس مثلا ب1-4 فيكون جمعة كل يوم جمعة شهر كل يوم جمعة مثلا هيك بدي إيش أحد
1: وإذا 2 يتجوزوا بنفس الشهر
0: 2 يتجوزوا إذا جمعة سبت
1: جمعة سبت 3
0: ما بتصير الشيء الثلاثة مقربين عندك كتير
1: مش 3 مقربين 3
0: طيب فإذا واحد منهم مش مقرب واحد منهم مش مقرب
1: بتكاش تروح على العرس
0: بتروح بس فيش عندك الأسبوع
1: فيش عندك الأسبوع بس ما أنت بدك كل جمعة سبت وهداك اللي مش مقرب
0: بده يصير يا زلمة
1: طيب ليش بتصير ما علينا
0: نعم قديش بتصير
1: بتحب
0: أهديك فضل. أنا بأمن الموسيقى ثيرابي موسيقى علاجية بدي أهديك أغنية
1: قولي
0: الأغنية اللي بحب أهديك إياها شنك عزابي هي لصديق لي حتى هاني متواسي إيش اسم العزابي اسم العزابي ما بضل اسم العزابي
1: يلا معناته أغنية إعلانات وراجعين لكم
0: وراجعين

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مسافرين ومصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
7: أسلام،
6: اليونان،
7: أسلام،
6: سينا،
7: بينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكتب.

0: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: رجعنا معكم بديع كرام
1: تامر نفار
0: ببرنامج قديم جديد ولا جديد قديم سميناه
1: برنامج
0: للي انضم لنا اليوم. احنا عن جد بكل حب وثقة وصدق بحكي انه احنا نطينا على المي وعم بنحاول شغلات كنا بدنا.
1: على فكرة باسم يوسف لما كان محتار ايش بده يسمي البرنامج سمى برنامج البرنامج.
0: طلع هو بالآخر الطاقة يعني مش الاسم اللي نجحه. أنا هلا بتأكد إذا بسأل الناس مين باسم يوسف بيعرفوه، إذا بسألهم إيش هذا البرنامج يمكن ما يعرفوش.
1: برنامج البرنامج
0: لا بس هم بيعرفوا باسم يوسف أكتر منه، كبر بكتير أكتر من بعدها صح؟ إيه فاللي بدي أقوله إنه إحنا عن جد نطين على المية بدل ما أقول بعتذر إنه بعدنا بنجرب شغلات، بالعكس بقول شكرا إنه في عنا حق لهالتجارب هذا ومبسوطين إنه اللي عم بسمعنا عم بسمح لنا إنه نجرب نفهم وين بالضبط المساحة اللي إحنا بدنا نروح عليها. قبل شوي كمان سمعنا، صعب علي ما أحكيش على الموسيقى، سمعنا أغنية هاني متواسي أنا العزابي اللي برأيي واحدة من الأغاني الاحتجاجية على السيستم تبع الجيزة، فأنا كتير بحب هاي الأغنية عشان هيك اخترتها. وهلا رجعنا لبرنامج اللي بعده، فيش عندنا اسم لإله يتبع إيش تريد تسميه؟ طلع حتى الاسم مش كاتشي، مش عم بمسك براسي.
1: يتبع
0: وأنا بقول هذا الموجود،
1: هذا الموجود
0: فتم، مش هذا الموجود انه هذا الاسم، انه اسم البرنامج هذا الموجود.
1: بنكمل بعدين.
0: بلشت انت تحكي واكتشفت شغله جدا جدا جديده اللي برايي لازم تفوت في عالم الاقتصاد. تعلمت انت اقتصاد، كيف بفوتوا شغل على الاقتصاد؟ امتى بيصير شغل معترف فيه
1: بالاقتصاد؟ حسب الحاجه
0: مثلا،
1: حسب العرض وطلب.
0: لا مثلا واضح لنا كلنا انه في شيء اسمه نجار صح؟ واضح للكل
1: طلب عن نجار
0: تمام، بس في
1: اسمه مغني طلب
0: تمام. هلا متطوع منظم اعراس داخلي، اذا بدنا نعمل هيك إشي
1: حلو
0: كيف بنبنى حواليه من ناحيه اقتصاديه؟ كيف تبني سيستم؟
1: في وظيفه اليوم معروفه، في حدا اللي بيجي بحضر من الالف للياء كل ما يتعلق.
0: لا لا لا انت بتحكي عن
1: انتاج مناسبات
0: تمام، بس في الدائره الداخليه اللي هي ما فجاه بتلاقي حالها متطوعه زيك زي ما انت حكيت، وانا كمان لقيت حالي بمحلات زي هيك. يعني هلا انا مثلا رحت اشتريت اللحم ب100 شيكل، بدي يكون معترف فيه انه بهذا المحل.
1: بفكر هذا الدور زي اللي جيب معك خبز وانت مروي على البيت، يعني مش عن جد اللي انت بتعطيه اطار تاني او تعريف اللي هو.
0: ففيش كيف ندخل هذا الاشي على ال
1: بدنا
0: تعال نسمع من خبير.
1: طيب معناته بنستقبل مع بعض صاحب شركه شكحه للافراح انتاج ومناسبات فادي شكحه. مرحبا لك
2: بدي. اهلا،
1: كيف حالك فادي؟
2: الحمد لله.
0: أنا مش سامعه، كيف أقدر من هنا؟
1: فادي إذا ممكن تعلي صوتك شوي، أنت معنا على الهواء. عنا كم
0: سؤال بديع. تمام.
1: حبينا نفهم أكثر.
0: مرحبا فادي.

0: هلا تامر،
1: حابين نفهم أكثر عن إنتاج المناسبات، إيش اللي بيصير، وين إحنا موجودين، وشو العالم اللي عم نعيشه اليوم؟
2: لا تعال نجيبها بطريقة تانية شوي، نجرب
0: يلا.
2: فادي الأسبوع الجاي في عنا سهرة شباب، صديق لي اللي بيعرفش يقول لي أنا بحبك وأنا بحترمك قرر يعمل لي سهرة اللي فيها قديش، فادي يقول لي إذا مش منطقي النموذج، فيها 100 معزوم، بيعملوا 100 معزوم،
1: عرس متواضع جدا،
2: قديش أي رقم؟
0: 150 بني آدم، يعني هذا المعدل بيكون
2: قد إيه؟
0: 100 ل 150.
2: أوكي تعال نروح
1: على البيوت،
0: طبعا بيت،
2: يعني عرس
0: بيت،
2: بفكر لازم نروح لمحل فيه إرسال إحسان،
1: تعال نشوف
2: فادي.
0: أنا معقود أنا
1: من عندك؟
2: من عندك فادي،
1: طيب قبل ما يزبط مع موقعه بفكر العرس بتتراوح، يعني
2: تعال نعمل عرس، تعال نعمل شيء خيالي، شو عليك؟
1: يلا تعال
2: نبني نموذج خيالي.
1: ارسم
2: فادي يروح لها.
0: اسا واضح عندك الصوت واضح؟
1: ممتاز فادي، قررنا عنا 200 معزوم،
2: انا وبديع بدنا نفاجئ صاحب لنا
1: بعرسه،
2: مش بعرسه، ايش بدنا نعمل؟ قرر عرس.
1: تعالي لي
0: اسا، يعني حفله في، يعني عنده بطار
1: ممتاز،
0: تحت نار منتزه مفتوح،
1: متفقين؟
2: اوكي 150 بني ادم،
1: 150 ل 200 بني ادم، في عندك اكسترا هدول ممكن يفاجئوك.
2: اوكي طيب 150 بني ادم، قديش بتقترح لنا؟ ايش ايش ايش ايش ارشدنا؟
0: احنا شركه، عندنا شركه جديده فتحناها 2015 تقريبا، يعني احنا بنأجر كل شيء، يعني بحاجه انت لشخص لسهر عائلي، هي عندنا كراسي، طاولات، صحوني، شبك، سكين، طوانين، برادات، طبعا شغيل يشتغلوا، انت ما في حاجه، يعني لما انت تروح على عرس انت معزوم او حدا قرابتك بدك تكون حدا يكون انت متريح، فاحنا هاي الشركه عندنا موجوده هي تريحك من كل شيء انت تعبان منه
2: مثلا. طيب تمام يعني. اوكي ف 150 بدنا نعزم 150 بني ادم، فبدنا 150 كرسي،
0: طبعا
2: 150 كرسي، قديش كم من طاوله؟ 15 20 طاولة، طبعا سكاكين حق الهدول، كمية الأكل كيف بيقيسوا؟ هاي تكاليف
1: وجبات،
2: مسموح نسأل على التكاليف ولا منفعش على قديش؟ أوكي كمل أنت، حسبها براسك قديش الكراسي، قديش الكراسي الطاولات، وال كراسي الطاولات هدول 150 بني آدم،
0: قصدك هاي التكلفة؟
1: نعم
2: طبعا، أول
0: يعني معدل على الشخص 70 شقة، معدل على الشخص
1: هذا ما بيشمل الوجبة،
0: لا الوجبة طبعا انت بتخش حتى يعني تاخذ كمان ابو 50 60 شقة برضه كمان زيادة على السعر نفسه، يعني بصير معدل 150 شقة على بني ادم مع السلطات مع اللحوم مع كل شيء لازم، انت ما تغلب حالك شوفي كيف انت بتقطري ايش لك 2 كيلو لحمة، احنا كل شيء بنجيب معانا، يعني انت ما بتجيب ولا اي شيء، كل يعني بتسعر اسمه كل شيء موجود معك تعبير الشخص بالمناسبه نفسها.
1: طيب
2: فاذا 150 التكلفه فمعناها انا بدي احط بالظرف قديش؟ 300 مثلا؟
0: معدل
2: ضعفين؟ فيش عندكم كمان استشارة لهيك أشياء زي خط اللي الواحد يتصل له وتقولوا له قديش
0: ينقل؟ طبعا احنا عندنا شخص احنا عندنا، يعني انا موجود الشخص المسؤول على الحفلة ممكن تتصل معي دائما، انا دائما يعني جاهز لكل اي سؤال بده اياه الشخص، يعني كل شيء احنا ممكن يعني نرجع نوصل معاه بالضبط، شو بده نوع الوجبة، شو
2: بده
0: يعني، شو بده نوع السلطه، شو بده نوع
2: الفرسي؟ طب عندي سؤال تاني اذا هلا انا دافع مصاري عشان اجيبكم، طبعا انتم بتقوموا بكل الواجب، ليه ناس من العيله من الدائره المقربه زي مثلا في عندنا هنا ضحيه اسمها بديع، ليه هي لازم كمان تحمل وكمان تسوي وكمان تعمل؟
0: لا احنا موجودين بالحفله، ما في حاجه تسوي شيء، يعني ولا اي خلاص ولا خلص ولا ابن ادب، فما احنا مش موجودين، هذا فتها يعني يكون عندك يوم تاني غير عندي احنا نكون فيه موجودين، فما احنا موجودين احنا مساوي كل شيء، يعني احنا وصلنا مرحله حتى السوى علينا القلي علينا توزيع علينا، يعني انت ما بتسوي، احنا بنصف طبعا الكراسي على صفة الطاولات، احنا بنصف المحارم اخر لا طبعا احنا بنروح معنا كل السود اللازم، يعني
2: طب ليه بتشكي ولا هيو يمكن انت جبت الناس الغلط
0: بدي. يعني احنا حتى الصوم بنروح معنا، احنا عندنا محلات جلي،
2: تعال نشوف بس الضحيه ده تحكي
1: لما هن موجودين. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه ليه بتستمر كمان بعد ما يروحوا بطبيعه الحال، هو بحكي على العالم اعتقد لما المعازيم يروحوا مش الدائره الاولى، وبفكر انه بضل قد ما يكون مش راح يوزع مكان.

0: الترتيب.
1: لا هذا
0: مش راح يهتم اي احد.
1: لا
0: ومش راح يروح.
1: مارك زوكربيرغ قلت لك بالواتساب
0: وكيلو اللحم الناقص هذا عليك انت.
1: لا لا انتوا اذا اذا اذا اذا تفاجئوا اجا فجاه 30 واحد وناقص اكل ايش بتسوي بهيك حاله؟
2: بكل فعلا واحد يعني اشخاص مائيه موجوده بالمطعم كذا او قاعه ممكن توصل معها يجيبوا لنا اياها على المحل في حال القطاع يعني.
1: بديع هل انت كنت حابب تتطوع وعم بتفتش على حجاج؟ بدك تعطي من حالك يمكن؟
0: أكيد.
2: لا هو يعني يعني مش بقول بديك من المنطق لأنه هي إحنا عندنا العرب العربية بتقعد جمعة كاملة ما تقعد يوم ولين نخلص يعني بكنت بخرص إحنا عندنا جمعة كاملة فتكلفة العرس يعني كل ليلة تجيب معك شركة أفراح مش شيء رخيص يعني على على على أهل العرس فأول ليلة بتكون إحنا موجودين فيها تكون مريحة يعني أهل العرس ثاني يوم أجاك يعني كمية صغيرة من الناس ستها بست تبلس تجيب لك كيلو لحم من هون كيلو لحم من هون إشي تاني بتصير بس إحنا موجودين إحنا مهتم لك كل إشي من ألف يعني ألف للياء كل إشي بواش كل إشي يعني
1: خلاص المرة الجاي بالعرس الجاي بدنا نمتحن ونشوف إنه عن جد أصحاب العريس يكونوا مرتاحين وقاعدين ويدلعوا بنستحق إحنا جزء من العيلة يعني
2: بطلع عليهم ليلة يعني ليلة بجمعة لي
1: طلع لما خلصنا المقابلة صار عنده رسالة منيح أنت هلا أجل الرسالة
0: ليلة بالجمعة ليلة بالجمعة
2: ليلة بالجمعة
1: شكرا لك فادي حبيب قلبي
2: حبيبي
1: وضلكم افرحوا هالناس
2: تسلم الله خليك تسلم
0: شكرا شكرا طيب شو النتيجة اللي أنا حسيت إنه أنت أخذت هيك موقفك قوي حسيت إنه فادي دعم النظرية تاعتك وحسيت في كمان حدا بطرفك
1: لا أنا بفكر إنه في شخصية هي بتهمش بقول في شخصية هي إنه حتى مع إنه الأشياء عملها بتصير قدامها هي بدها تساعد
0: هي تساعد أكيد
1: تمام.
0: أنا بديش أنسمع الشخص اللي عم بنق بس في كتير شغلات اللي بعدها ما تساوت بالعروس اللي بقدر يعطيك إياها
1: هون كاتب بواتساب طيب
0: تمام خلص سجلت عندي انا بدي اخذ ملاحظاتك بعين الاعتبار عشان ما نكمل النقاش على ولا انه ما ضلش معنا كتير وقت اول شيء هيك بتكون الساعه الاولى قربت على النهاية شو بتحب تقول
1: انت قديش عنده وقت عشان اعرف قديش احكي
0: يعني دقيقتين ونص
1: دقيقتين ونص انت انت انت, انت بحس انه شوي ما كانش عندك مشكلة تعطي من حالك
0: طبعا.
1: أنا بعرف إذا أنت عرس رح تقوم بالواجب بس التبذير يمكن قصدك أنت على التبذير تبع الأسبوع ضايقك إنك حملت وضايقك إنه لما هو حكى هلأ لما هو حكى في عنه أسبوع كامل تبع هش ونش حسيتك قلت فزي ضد التبذير تعرف اليوم من كل يعني اليوم حفلات تخريج بنعملهم كبيرة
0: هذا موضوع التبذير كتير عنا إيش نحكي عليه وأنا متأكد أنه بحلقات قادمة رح نحكي على الموضوع ورح نحكي على التخرجات وعلى الأمور اللي بنمرها باليوم يوم وهل هذا صح ولا مش صح وين إحنا موجودين عن جد هل بسمح وضعنا ولا لا وشو
1: إذا بسمح الوضع هذا إشي فردي
0: وشو إحنا جايين نقول كمان بنرجع لنفس السؤال شو جايين نقول يعني حفل تخرج بهذا الحجم
1: يا عمي أنا بفكر أنه اليوم كل واحد بوصل جيل 18 بمجتمعنا ومنطخش متأسف على المثال
0: إنجاز
1: طبعا إنجاز بعدين أنا بفكر أنه كل يوم بتصحى على قتل وعلى كله وعلى زعل وعلى نكد يا عمي إذا بدي أطلع بدي أخترع فرحة بأخترع فرحة هيك أنا بفكر
0: وإذا هاي الفرحة عم بتفوتك على ديون وعلى مصاري وعلى احتياجات يعني اللي
1: هذا قرار فرد
0: اللي أنت مش بحاجتها أو مش بس عم تنزل عليك عشان ضغط اجتماعي
1: هذول قرارات فردية أنا بقدرش أكون جزء منها أنا هلأ فادي قال لي
0: قرارات فردية مع ضغوط اجتماعية بتغير المعادلة
1: هذا قرار فردي برأيي بس أنا برأيي اللي بده يفرح بيفرح
0: طيب تامر هيك بنكون أنهينا الساعة الأولى شكرا لك
1: أروح خلاص
0: ولا أسيج على الساعة الثانية
1: يلا بنشوفكم بالساعة الثانية
0: يتبع يعني يتبع بالساعة الثانية
1: يتبع بالساعة الثانية ليه عشان هذا الموجود
0: يلا

0: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس

0: وغني.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: دخولي بس ب 25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25 ستة. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 ستي واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أصيب عامل في 44 من عمره بحالة خطيرة أثناء عمله داخل مصنع قرب بلدة مسعدة في الجولة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة تهمٍ ضد قاصر في 17 من عمره من مدينة اللد بتهمة قتل رجل وزوجته من الوسط اليهودي، حيث عثر على جثتين الشهر الماضي داخل مركبة قرب أيلون. وبحسب لائحة الاتهام، أطلق المتهم النار على الضحيتين من مسافة صفر بعد خلاف حول أجهزة كشف معادن وقطع أثرية ما أدى إلى مقتلهما في المكان. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخص وتسجيل عدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة خياطة أمام مدرسة الرازي في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي السياق، كشفت وزارة الصحة أن استمرار إغلاق معبر رفح البري وتقييد سفر المرضى للعلاج خارج القطاع تسبب في وفاة نحو 1500 مريض منذ إغلاق المعبر. طالب الجيش اللبناني النازحين جراء الحرب التريث في العودة إلى المناطق الحدودية والالتزام بتوجيهاته حفاظا على سلامتهم، على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في كافة الجبهات. وشدد الجيش اللبناني على توخي الحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية والإبلاغ عن الذخائر غير المتفجرة. أشارت تقارير إيرانية إلى أن طهران تنوي جباية رسوم على حركة السفن التجارية في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما. وأكد المصدر أن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد بشكل قاطع وصريح على مسألة ممارسة السيادة الإيرانية العمانية على مضيق هرمز. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة أجراها اليوم مع نظرائه في مصر والعراق وتركيا أن مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة. وشدد عرقجي على ضرورة الوقف الكامل للاعتداءات والهجمات التي تسهم في زعزعة الاستقرار والتي تنفذها إسرائيل ضد لبنان. من جانبه، أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، وأضاف أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تامر
1: بديع
0: رجعنا بالساعة الثانية.
1: بس صراحة مرأة الساعة لوحدك أنا حالي بحكيك شوي متوتر.
0: شوي متوتر؟
1: شوي متوتر.
0: بشاركك
1: ما عملت هيك
0: صح ولا أنا. بس مرت بسرعة.
1: مرقت بسرعة بس بتعرف انت بتحس حالك جاهز مش جاهز. نطينا على المي
0: بس ضل نسبح
1: او نغرق.
0: لا لا لا
1: لا. اكيد لا
0: لا لا لا.
1: شكرا على القصة شاركنا فيها.
0: شكرا على استماع القصة.
1: انا كتير حاسس انه كان نقاش بيني وبينك قديش نتطرق للاخبار او لا. بس انا بعدين اتفقنا احنا كمثال على القصة اللي انت عطيتها وعلى القصص اللي انا كمان بدي اشاركها على القليلة. بفكر ناقصنا قصص فيها حياة. فمن هذا المحل احنا اخذنا القرار انه ما فيش اي اسمع فيش اي اضيف للاخبار. يعني اذا بدي احكي شيء عن الاخبار زي ما حد

0: ماسك ملح وعم بديره على البحر الميت.
1: فكر قسم الأخبار براديو الشمس مغطين الزاوية بشكل منيح
0: بالزيادة كمان، فأني أنا أجي يعني بس هي كانت يعني زاوية
1: صح، بس إحنا اتفقنا إشي تاني إشي مختلف، قلنا كل أسبوع بدنا ناخذ الجانب الفني تبعك ونجرب نجيبه بأغنية أو بطريقة اللي نعبر عن الوضع أو عن وين إحنا موجودين. ممكن تكون بأغنية اللي يعني شغل ساعتها، وممكن تكون بأغنية اللي أنت مغنيها من قبل. بس بالحالتين يكون في عنا المساحة اللي نيجي نحكي بطريقة مختلفة أو نعبر بطريقة مختلفة وين إحنا موجودين أو شو بستنانا أو كيف شايفين الصورة أو إيش اللي عم بمروا علينا.
0: مرات رح أجيب أجرب الأخبار، أحكي الأخبار ليش نحكي. تعال اسمع إيش أنا بدي أغني لكم أغنية لايف، يمكن تعرفوها يمكن لا، بس يعني أنا بتعرفوا كيف بعمل اللي بحب أشارككم هاي الأغنية. وعن جد عن جد هاي اخترتها هاي بالذات. بدك نحكي بعدها ولا بالفعل؟
1: القرار لك، الطابع عندك.
0: يلا نحطها، بس بدي أسمعها أنا مش سمعها.
1: مش سمعها.
0: أيوان.

عقبال ما نبقى كيف ما احنا دايما هيك حلوين. امين وامين وامين ايامنا تصير سنين. امين وامين وامين امين وامين وامين. يلا يلا عليهم امين.

0: العمر بفكر فيها نقطة ما طلعتها هاي الأغنية من قبل سنتين وريت الدولار بس
1: بنزول
0: بس عم بنزل.
1: زمان ما سمعتكاش لايف، حلو بسطت أشوفك كمان هيك وأنت تعبر عن
0: نفسك. معني عصمتك الأسبوع اللي فات.
1: صح، كنت صاحب نجم.
0: تذم مين؟
1: كنت صاحب نجم.
0: لا كنت مشغول بعرس كان عندك شغل عراس.
1: جميل. أمين أمين أمين.
0: عن جد عن جد بتأمل إنه نضلنا حلوين، عم إنه ما بنستحق غير الحياة الحلوة يا جماعة.
1: طيب معناته لسه اوفيشال الساعة الثانية بدينا
0: يلا

0: أنا جاهز، بطلت خايف، خلص أنا بالمي.
1: إحنا نقدر نطلع لفاصل إعلان صغير، شوف شو عم بيصير حوالينا، نرجع نكمل ساعة تانية. أمين.
2: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي،
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعاً جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: سخنين راحت وج وج.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
9: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: طيب نكون رجعنا بعد الفصل الإعلاني. تامر الساعة الثانية كنا نقول تحت الهواء عم بمرق الوقت بسرعة.
1: صح
0: بوافقك.
1: الوقت بمرق كتير بسرعة
0: كتير بسرعة أكثر ما إحنا متخيلين. 15 سنة ولا 12 سنة
1: قلنا في 5 سنين بنخلص. في 5 سنين مش بينزلوا معهم مش في خلص 5 سنين هذول بديش أحسبهم
0: هذول رايحات. طيب عشان نحاول نكسب أكثر ما يمكن من وقت من البرنامج تعال ننتقل لشو قصتك أنت. شو الإشي اللي مضايقك أو شو الإشي اللي مرقت فيه هذا الأسبوع وحسيت إنه مهم تشاركه مهم تحكي عليه لأنه مش كل واحد بحكي كل يوم إنما بنحكى بغرف مسكرة.
1: بدك نسمي الزاوية إيش قصتك ولا لا مش
0: لا لا بدون عنف مش ناقصنا
1: إيش قصتك
0: إيش قصتك
1: إيش قصتك
0: إيش قصتك
1: ما هي هاي بنفسها تهديد. ولا مرة بتيجي لو حتقول له إيش قصتك مبين إيش منيح. لا
0: مسموع فيه هيك نبرة
1: نبرة
0: نبرة بس كيف إش. ممكن نسويها بطريقة أحلى أحكي له قصتك
1: احكي له قصتك خرفني قصتك. أنا الأسبوع اللي فات كان عندي عرض بيافة تمام اللي قدامي الناس مبسوطة وجد كانت أجواء نار. بتشوف انت من فوق لما تكون واقف هيك على منصة بتشوف قدامك ناس هيك مكثفة فوق بعضها اشي بيبسط بيعبي بيشحن

0: كان إشي حتخشم من الجمهور
1: قرب يخلص.
0: آه فأنا قلت أوبا هيو كابوسك اتحقق، بطلت ريليفانت.
1: شو
0: بطلت الناس تحبك خلاص يعني.
1: شو الكابوس؟
0: أنا بدعيش إنه كل الناس بتحبي، في ناس بتحبنيش موسيقتي، هو موسيقتي يعني طبعا الناس بتحبني، بس الناس اللي بتحبك بطلت تحبك. هذا أول شعور لإلي،
1: هذا بنص العرض.
0: هذا آه، هذا بفكر إنه هذا مو هذا بفكر أعتقد أعتقد أعتقد تقدر تفحصها أو تسأل شات أو تسأل خبير. كابوس أي فنان إنه يبطل محبوب. طب احنا بنحب المركز، بنحب الناس تحبنا يعني، شو ما احنا مخترعين نحط بوست عشان تحطي لي لايك يعني. انا بحب عايشين هذا الاشي،
1: اذا بحبك اكثر كومنت
0: ممكن. اه لا لا تحطش كومنت، اللي بحط اغلب اللي بحطوا كومنتات عاطلين.
1: كانش يحبك ولا الكومنت عاطل؟
0: بدنا حلقه كامله على الناس اللي عم تقطع لي قصتي.
1: طب سوري
0: تمام. فاهم الناس، انا قلت خلص شفت الناس بتترك، قلت خلاص هاي اجا يومك، الناس زهقتك وخلصنا، وبلاش تفكر بالخطاب التشجيعي اللي بدي احكي لحالي يلا عملت لي عليك تع تع يعني. انه صار لك 27 سنه على المنصه، مع كل احترام تمام، لو سالتك اول ما بلشت هل ممكن تصمت 5 سنين؟ لا انا فكرت سنه سنتين وخلصنا. صار لك 27 قول شكرا انبسط وتندمش على إشي هيك، بلاش تحكي مع حالي يعني. فجاه واحده من منتجات العرض تطلع على المنصه تطلب الميكروفون، عاده بتصير ايش هاي، خلص في عرض في عرض، ما فهمتش ايش بدها. هي بتعطيني التلفون، بتطلع هي بتورجيني شاشه تلفونها في صفارات انذار وفي حرب. انا قلت الحمد لله حرب. مش لا هي مسموعة عاطلة، بس عم بكون معك جدا صريح وجدا حقيقي، حسيت منيح انه المشكلة مش حرب ومش انا، في اشي اناني طلع مو بس وقت الـ الـ الـ الـ الضغط انت بتفهم قديش الانسان اناني. ففهمت انه الناس طلعت عشان مش اني افكر انه الناس طلعت عشان تطمن على عائلتها وتضمنت. هذا اول بعدين اجتها، بعدين لما عقلي تدخل وتفكيري تدخل حكى اوكي حبيبي فيه الناس، في سفرات، سفرات انذار، ممكن الحرب ترجع وبالحرب في ضحايا. هذا بعدين بعد اول وهله، بس اول وهله كانت
1: ايش عم بيصير.
0: اول وهله كانت اه لا مش انا المشكله، مش الحق علي كاميرا، الحق على ترامب، الحق على بيبي، الحق على كل الوضع الموجود بالشرق الاوسط ولا عن الله. لا انت كانك حاسسني عم تطلع علي بعيون اني انا
1: لا عم بفكر براسك بهديك اللحظه اللي كان التفكير الوحيد انا بعدني ريليفانت، انا بعدني ريليفانت.
0: اه
1: كل شيء تمام.
0: اه طب انت ايش انت حتى انت لازم حتى قصتك بالحرب، يمكن انا كنت بالمركز لسه مش جاي لنا سفرات ولا شيء، اغلبهم كانوا بالشمال، انت كنت بالشمال وقتها.
1: صح كنت بالشمال، بس قبل ما ننتقل لوين انا كنت بحب اقول لك انه يعني انا بوجهه نظري كيف بشوف الامور، كتير مرات المساله الشخصيه هي اول رده فعل طبيعيه. يعني انت بتطلع وين انت موجود، شو انت عم بيصير معك، شو التغييرات
0: كيف
1: اللي عليك،
0: كيف الاشي بيصيبني انا.
1: صح صح، بس هذا هاي غريزه طبيعيه، رد فعل طبيعي.
0: آه.
1: مش تامر انسان عاطل انه فكر بهاي الطريقه. تمام من ناحيتك إسا حرب كبيرة ولا تامر يبطل ريليفانت، هذا إشي طبيعي.
0: لا إذا لا إذا بتعطيني ما هو في الغريزة اللي أنت قلتها. إذا بتسألي الغريزة هي أنت على طول بتقول أول ردة فعل لا أنا أضلني ريليفانت، فدين لما تتنفس تيجي تحط الأشياء قدام بعض بتقول لا يا حبيبي إذا أنا قصت أو أوقف موسيقى أو أسكر منجرتي أو أبصر إيش، بس إنه أوفر حياة بني أدمين لا، ساعتها العائل ده يتدخل ده يخسر. ما هو هذا صراع، ما هذا رأيي.
1: بوافقك، بس هذا بطل أول،
0: بس أنا بنحكي على اللحظة الأولى
1: بطل أول وهلة فعل. آه. هذا صار يعني بعدين. آه. التفكير والتركيز.
0: صح.
1: وتفحص كل الإمكانيات. صح. اللي قدامك. أنا متأكد أنه أنت إنسان مع أخلاق إنسانية جدا عالية، والحياة العالم أو الأشخاص اللي حواليك رح تهمك أكثر من مسيرتك.
0: حتى والله حتى الغريب يا زلمة. بس شكرا بديع عشانك حسيت. لا انت وين مسكتك، شو غريزتك الاولى اللي كانت بالحق، وين مسكتك؟ انت كنت بالشمال.
1: انا كنت بالشمال،
0: حتى بعت لي
1: اذا انا مش غلطان كنت عم بسوي رياضه وصفيت رايح راجع رايح راجع على الملجأ، فكان شيء جدا مزعج.
0: سويت رياضه يعني،
1: يمكن كنت عم باكل فصفت انه كنت
0: اسمع في فرق. لا في فرق شاسع بين سويت رياضه لبين
1: اكل بعد الرياضه اللي من بعده. كنت عم بنزل على الملجأ بستنى الأكل، بنزل على الملجأ وما كنتش عم بصل، ما كنتش عم بصل مرحلة اللي عم باكل، بس إني عم بستنى الأكل. كان الإشي جدا صعب هذيك اللحظة. كنت حاسس إنه الغريزة بهذيك اللحظة إني أكل،
0: إنك تأكل أول إشي هذا كان. وكمان كان عندنا لغنى البرنامج.
1: صح هذا الحدث الأهم.
0: أنت عرف هلأ إذا برجع على الواتساب بيني وبينك أول سؤال كان إيش مع البرنامج.
1: صح
0: إذا نيجي عشان كنا لازم نبلش التنين
1: صح صح. وبتذكر بعثت لك صورة وحكينا إنه البرنامج راح يكون

0: ملغي أو منستنى تاني يوم عشان نفهم شو عم بيصير. واستنينا تاني يوم وكملت الضربات فقررنا أنه نلغي أول حلقة بسبب الحرب. هي أول رد فعل طبيعي.
1: هو الحرب هو يعني كان زي تريجر كمان, يعني بديش أنكر تطلع شغلات ضو بشع جدا, شغلات داخلي لإلي يعني داخلي أستر ريليفانت كمان. هي موضوع الجيل, أنا صار لي 27 سنة على المنصة وحاسس طاقاتي بعدها مش عم تنتهي تمام, في الروح وفي الجسد, بس كمان مرات بحس إنه الجسد عم بيقول للروح تعالي تعالي هون اهدي شوي. مرات الجسد يعني مثلا على سبيل المثال تعال أحاول تعال أحاول أجيبها بطريقة تانية. إذا الجسد بحس حاله إنه هو بده يتعب فالروح بدها تيجي وتقول له حبيب قلبي تعال فيش يتعب, اسحب حالك قوم اصحى 6 الصبح اعمل رياضة. ما هي بتساعد الجسد إنه يضلوا ريليفانت زي ما سميناها تمام. هلأ في مرات الجسد بصير يعمل أشياء اللي هي أكسترا أزيد وأزيد وأزيد وهيك بصيب حاله, فهيك هو بقول للروح لحظة شوي وين أنت مخداني. أعطيك بنفع أعطي مثال
0: فضل
1: أعطي مثال. بواحدة من العروض أنا قررت أني بدي أبلش أعمل أغاني أهدى شوي وأحط كرسي وأحكي مع الجمهور, كان كتير لذيذ. حطيت أغنية معينة اللي سوبر لانسر, أول ما حطيت سوبر لانسر بديع الناس بلشت تتنطنط تغري إيش الروح تاعت شو أنت بعدك تامر اللي بده هاد. قمت عملت حركة غلط, تاني يوم صفت فيزيوثيرابيا.
0: موضوع تعرف شو, رح ناخد مداخلة معنا معالج طبيعي زياد عوايسي اللي منحب كمان نسمع إيش التحليل إيش التفسير تبع هذا الموضوع وليش هيك إحنا منكون. مرحبا أستاذ زياد.
2: مرحبا, يعطيك العافية.
0: يزيدك ألف. معك تامر وبديع.
1: إحنا زياد
0: حابين نسمع منك أكتر, إيش رد فعل الجسم وليش عم بتصرف بهاي الطريقة وليش ليش إحنا بروحنا من بدنا إشي وبجسمنا بدنا إشي وشو اللي شو اللي منواجهه
2: بأي موضوع؟ موضوع تامر.
1: لا أول شيء مرحبا, كيفك؟
2: الانشعال تحياتي.
1: لا
2: أنا أول شيء خطر في بالي بصراحة مداخل صغير قبل ما نفوت بالموضوع العلاجي, موضوع العرس. يعني في لحظات اللي أنت بتحس مرات بتوتر قبل الجمهور, طبعا أنت كفيزيوتيرابيست مرة أنا فتت على عرس بما أنك جبت سيرة العرس, فأبو العريس بتوجه لي وأنا بعدني مش حاطط نقوط بالصندوق فبتعج هيك ظهر بكل شيء عندي وجع بالظهر بكل خليني أنقط العريس صاحبنا يعني. بس بالنسبة لتامر إنه شو السؤال كمان مرة بموضوع الانفعال الجسدي وإنه ليش إحنا
0: تامر بدعي إنه اليوم هو موجود بمرحلة إنه نفسيته وطاقته وروحه صلحني إذا غلطان تامر
1: أمنشوف
0: بدها في عندها قدرة وقوة أكتر من على قدرة جسمه على تحمل باللحظات اللي كان عايشها قبل مثلا 5 سنين أو 10 سنين. فهو شو التغيير اللي مرق فيه من ناحية جسدية اللي عم بخلي إنه إرادته بعدها موجودة بس جسمه مش عم بعطيه القدرة الكاملة على إنه يكون ويساوي اللي بده إياه؟ إيش هي النظرة تامر؟
2: أنا برأيي صعب جدا إنك تيجي تفصل اليوم بين شخصية البني آدم نفسه ونفسيته وروحه وكل الأشياء الدافعية اللي له بالحياة وعن جسده. كمان كتير أبحاث اليوم, أغلب الأبحاث بتلاقي علاقة هوليستيك أكثر اللي هي كلية أكثر في قضية كمان التعامل مع الأوجاع تبعتك, مش بس قضية التعامل مع الطاقة والجسد بالمفهوم بس الفلسفي والطب البديل. بما معناه تامر هو تامر, شخصيتك انت هيك, انت في عندك اشياء اللي هي بتثيرك, هي اشياء اللي بتحركك. كيف انت بتكون قاعد وفجأة بتسمع موسيقى وبتبلش تحرك بجسمك لأنه أنت في عندك هذا الجانب. الجسد نفس الشيء, الجسد بيضل في عنده هذا رد الفعل. طبعا أنا بديش أسأل تامر لسه قديش عمره وهيك لأنه كمان في علاقة مع العمر. مرات كتير إحنا مع
1: 47
2: لا يا شباب بعد في عندك وقت طويل.
1: عندي أغنية اسمه بعده في روح يعني. لا أنا بعرف بعده في روح
0: 47 مع الخمس.
2: فأكيد يعني اليوم أكيد في كتير توجهات علاجية اللي هي بتطلع على الجسد على الجسم ككل. يعني أنا بهمني أعرف كمان خلفية الشخص قبل ما أعرف بس عن وجهه.

0: هو طبعا انا بالنهايه بدي اعالج وجعه، هو جايني مع وجع ظهر، انا بالاخر بدي اتركز بوجع الظهر، بس بهمني اسمع الخلفيه تبعته. فهذا هاي اجابتي لكامل بهذا الجانب.
1: انا من نوع البني ادمين اللي بحبوا يفوتوا بالتشخيصات، فانا واحدة من التشخيصات اللي أنا عن نفسي حبيت أعملها، أنا إنسان جدا رياضي، تمام، نحكي على 6 أيام بالأسبوع، أنا بفكر إنه زيادة الرياضة هي اللي ضرت برأيي، هي ما كانتش مدروسة قد ما هي كانت متهورة.
0: فيها رياضة ايروبيت اللي انت تستهلك فيها اكسجين، تطلع لبرا مثلا ركض، سباحة، بسكريت،
1: مرتين فوتبول بالاسبوع. وبعيد عنك الفوتبول مع الشباب، يعني بديش استعمل كلمات، بس هي مصارعة
0: طوشة عمومية.
1: ايوان عليك
0: لها طبغة مونديال حارة.
1: ايوان هاي برأيي انا هذا السبب يعني، بس هذا بيني وبين حالي يعني، بقنع حالي.
0: طلع أول إشي اللي مارس رياضة وعلق بين المزدوجين فيها، أول شيء هنيئاً له، بس هو بصير في مستوى عالي من الأدرينالين اللي أنت معتاد عليه، وبصير صعب إنك تتنازل وتتراجع عنه، فبفهم عن إيش بتحكي، على هذا النوع من الإدمان. وأنا برجع وبقول هنيئاً له، وضلك هيك يعني ما تتغيرش، ماكسيموم بدك شوي تحكي مع المنتجين على المنصة، يعطوك شوية إضاءة، يوسعوا لك المنصة اللي ما تفكزش ما تقعش، الإصابة تكون خفيفة. أما إنك تكمل باللي أنت بتعمله، لا كمل، بحاجة إنه نكون حذرين أكثر، أو وقت الرياضة بيكون أقصر، أو الأيام اللي أنت بتعملها تكون مثلا أقل، بدل ما تعمل كل يوم ممكن أنك تعمل 3 أيام. يعني اليوم بحكي مثلا على الإشي المثالي للرياضة اللي هي لشخص اللي هو بس بده يتدرب يحافظ على جسمه، بحكي على 150 دقيقة إيروبيت. سبورت الإيروبي هو اللي بتستهلك فيه أكسجين مثل البسكليت.
1: 150 بالأسبوع ولا
0: 150
1: باليوم؟
0: دقيقة في الأسبوع. كمان أنت بتكاش تجهد عضلة القلب، يعني في كتير معلومات مع الأسف سلبية للأشخاص المهنيين اللي بنهوا حياتهم الرياضية بجيل صغير، وبعدين بموتوا بجيل صغير لأنه أتعبوا عضلة القلب لسنوات،
1: ونفسيتهم كمان بتروق، يعني هذا شغف، هذا شو تخبر إنسان حلمه.
2: على فكرة بعد المداخلة رح يقل نسبة الناس اللي بتعمل رياضة.
1: لا كملوا. أنا على فكرة أنا كنت ألعب مرتين بالأسبوع، هلا صار لي نص سنة مش لاعب، تمام،
0: كرة قدم تحكي، فوتبول
1: كرة قدم
0: وكتريجل يعني ما يسمى.
1: لا ديشة سنتاتي حتى مع بوت حبه كله، يعني احنا بروفيشنال. حتى احنا كنا بنضحك بالمجموعة، احنا كنا كل فرقة بتغلب كنا نتصور، كل فرقة بتغلب بنصورها وبنحطها بالواتساب، تعرف كيف،
0: جميل
1: عشان نتابع. فهلا بعملهم بتناقشوا يعني انه مين اكتر واحد تصور، فبعدت لهم بما اني صرت عامل MRI وعامل CT وعامل ألترا ساوند، فقلت لهم حاليا اكتر واحد عم بتصور هو انا، يعني اذا بتفكر فيها يعني. كل الاشياء دول قريت شغلة، هاي قريت شغلة بعتت لي صديقة لي اليوم، كتبت لي هيك اشي، هلا عم بجيبه من الانستغرام، تمام، خشونة أم ألم الركبة يرتبط بصدمات الكبر أو الانكسار، يحمل مشاعر رفض، مقاومة أو فقدان مرونة، فيها ضعف في التقدم بالحياة، نفسيا يعكس صعوبة التكيف أو التواضع أمام التغيرات. طلع أنا بحب أربط الجسد والروح، بس مرات بحس بينفع الواحد يفصل.
0: هذا النص بعتت لك إياه صديقة لإلك اللي هو ناتج عن وجع ركبي، هيك أنا فهمت؟
2: صح
1: هو
2: عم بتفسر من وين نابع الوجع.
0: طويل شوي، طويل التفسير، بعرفش من وين جاي، أما أنا بقدر أحكي عن تجربتي. طبعا في الركب، طبعا أول إشي في هو عالم واسع، بقدر أحكي عن فيزيوثيرابيا اللي هو العلاج التقليدي، اللي هو اليوم أنا بفكر إنه لا، في بالإمكان إن نفكر بشكل أوسع، يعني بما معناه إنه شخص بيجيك مع وجع ركبة بينفعش بس تطلع على الركبة، وهذا الطب العادي اللي هو يعني شخص ما وقعش، ما كسرش ركبته، ما زعش إشي، بس في عنده وجع ركبة، تروح تعمل له MRI، تعمل له كل هاي الفحوصات، بتلاقيش في إشي موضوعي هناك بفسر وجع الركبة. وجع الركبة بيكون جاي من محل تاني، الجسم تبعنا فيه له ذاكري، ممكن يكون مرق تروما جسدية، استبحت وبحكي علميا، في محل بعيد عن الركبة، بس مع الوقت

0: الجسم يضل يعمل تعويضات compensation، نتيجة علاقة معينة لمادة اسمها فاشيا اللي هي بتغلف مجموعات كبيرة من الأعضاء. فاشيا، فاشيا هي عمليا تك الغشاء الأبيض، الغشاء الأبيض اللي بغلفه، هذا بغلف مجموعات من العضلات مش عضلة واحدة لحالها، بما معناه في مسار بالجسم اللي هو إذا صارت مشكلة معك في كفة الإجر حتى في جيل صغير، نحكي على إشي كسر مثلا أو عملية عملتها، بنتهيش الموضوع هناك. المشاكل بتبلش مع الوقت تصير بمحلات ما فوق وما تحت المشكلة اللي كانت، وهذا إشي علمي، بحكيش إسه على طاقة ومسارات طاقة، هذا إشي اللي هو فيزيولوجي. فممكن تكون مشكلة الركبة نابعة من مشاكل في جهاز الهضمي، كونه
1: فكرت انا هون انت فاهم
0: في له مشاكل اللي هي لها علاقه بالركبه وبالورك و و و. فالعلم شيء ديناميكي، شيء ديناميكي هو مش بالضبط، يعني انت ما تلومش كره القدم بالموضوع، بس انتبه لحالك، انتبه لحالك.
1: لا لا زياد انا بدي اتشكرك، فكر الرساله وصلت لتامر، بس اليوم صابك كمان زي اهل زي العرس اللي رحت عليه وبلشت بالعلاج قبل نقوط، فهون كمان تامر كان معك
2: بالضبط. احنا جايبينه انا، ما هو
1: صار
2: انا
1: صار
2: انا بديش احط مصاري على فيزيوثيرابي، فاحسن طريقه اجت انه نجيب
1: اسوي برنامج.
0: احنا ماك من ولا مره راح نصير اغنياء، تقلقش ضلك روح على
2: الفوتبول. انتوا اغنياء
0: بنروح على الفوتبول.
2: لا لا انتوا اغنياء بانقاذ، مش انقاذ الحياه بل على انقاذ راحتنا بالحياه، فشكرا لكم.
0: بالضبط وهيك،
2: شكرا لكم. ويلا بعده فينا روح زي ما قلنا،
1: بعده فينا روح، بس انا
2: بعده فينا ركب هيدا.
1: شكرا شكرا
2: شكرا.
1: تامر انا بدي اهديك اغنيه بما انك هديتني بالساعه الاولى اغنيه، بقول لك انه مبلا في علاقه مباشره للعمر ولا ايش انت عم بتساوي. صح اللي حكاه زياد، انا بوافق عليه انه مهم ما تتنازل وتكمل، وبتخيل قلت لك إياها مرة أنه أنا بحترمك كتير على قدرتك بالرغم من الجيل وبالرغم من وين أنت موجود أو إيش عم بتواجه أو وين إحنا موجودين، أنت دايما مستمر بفل طاقات، دايما بتحب
2: حسس كف حسس حسس كل هذا عم بتهيئ لإشي،
1: دايما بتحب بتجيب إشي جديد. بس
2: هي البس
1: بس خلينا نسمع الأغنية ومنلتقي بعد الإعلانات.
2: شوف إيش هستني بأسمع
3: كشعر. لا
2: حسيت بدنا

شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض.

0: عملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
4: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
3: ريحتيني، الله يريحك.
4: دايموند، حبي بيتك أكتر.
5: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب، قرميد، عدي، ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت

0: سقف واحد 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري طه عربي وأولاده اسم كبير وخدمة أكبر.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيك؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي.
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
7: عالشمس دائما.
0: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: طيب رجعنا بالفقرة أو بالإعلانات الأخيرة للبرنامج اللي كانت عنا اليوم. بحب أقول لكم أنه بهاي الفرصة كمان خبط ركبتم
1: تاني، ما هنا في
0: الركبة التانية خبطها بالطاولة
1: الشمال مبنية، ما هي الطاولة بطريقة غريبة. اطلع زيادة. أخ كمل.
0: رح نفتح الخطوط، رح نحكي عن شو مفهوم هي الزاوية اللي حكينا عليها بداية البرنامج، اللي احنا منيجي منعبر عن شو احنا منشوف مفاهيم معينة. المفاهيم اللي بدنا نحكي عليها هاي المرة هي تتعلق بالمواضيع اللي حكيناها، مثلا بموضوع الأعراس، شو احنا جايين نقول للمعازيم، شو مفهوم الفرح وكيف ممكن ينقاس، هل هو برضا المعازيم، برضا أهل البيت، برضا العرسان، أو شو هي التوقعات؟ شو المفهوم تاعك اللي حابب تسأله؟
1: ال ال ال ال أنا بآمن باللاوعي شوي. هنا إحنا مرقنا بفكر ثلاث مواضيع يمكن،
0: صح؟
1: أول إشي العرس، الفرح، الأفراح بشكل عام. بعدين مرقنا على موضوع اللي أنا شاركته على الحرب، تمام، being relevant، هاي إنه الواحد الاستمرارية. وبعدين القصة الجسدية اللي حكينا عليها. فكر عم بحاول ألاقي الربطة اللي بيناتهم، يعني خلص ليش أجوا على الطاولة، شو السبب إنه هدول الأربعة أجوا قعدوا على الطاولة واحدة. فكر هي الوجود أو شو. طبعا إذا تحكي على حرب، هذا أبو للوجود أو لا؟ هو الحرب تتلعب. لما حكيت أنا عن موضوع الشغل إنه فجأة حسيت تهديد على الوجود كفنان. العرس، ما احنا ليش بنتجوز؟ مش عشان ما احنا عمر البني آدم بين 80 ل 120 سنة، تعال نقول طب ما هو بيتجوز بيجيب أولاد ليش؟ عشان تكون استمرارية. فهذا كمان مهم للوجود. عم بفلسفة زاد عن اللزوم يمكن.
0: بفكر انه انا وياك عنا القدرة انه نكمل نفلسف ونحكي الأمور، بس بدي أذكر انه احنا حاليا الخطوط مفتوحة على 0460 10101، تقدر تحكي، تشارك، تعلق على الموضوع اللي بدك إياه.
1: عبين احفظوا عن غيب الرقم انا كمان،
0: بس هو كيف يعني شو 601 0101.
1: بتحكي بسرعه شوي
0: 60 10 101.
1: هذا هو 60 10 101. ايش 101 عاده؟ الاطفاء ولا ايش؟
0: راديو الشمس التردد.
1: لا ما بديش مره زولعت باري اتصل يرد علي راديو الشمس.
0: بس عنا بالناصر 04 بالليد، بفكر بدايه النمره مختلفه، 03
1: 08
0: 08
1: تل ابيب 03 كبر. بس الاطفاء، بحكي الاطفاء او في شيء 101. ايش هو
0: 101؟
1: مش لا 100 بوليس. 101 يمكن اذا بده يكون اسعاف،
0: معقول اسعاف اول
1: اسعاف. طب في مره اذا ام تصل اسعاف بدي شيء محتاج ركبتي ترد علي انت
0: 60 10 101. بس اذا على 101 لحالها مش راح يكون.
1: يلا جعبالي حد يتصل جماعه، عشان هذا اول برنامج لنا.
0: متحمس؟
1: طبعا متحمس. طيب. اول مره بدي اسمع صوت غير صوتك وصوتي.
0: ايه طيب، عبين ما حدا يتصل، شو بتحب كمان تقول؟
1: بحب اقول انه عمالي بفهم الطاقة بالبرنامج أكتر، وبحب أقول إنه بتأمل إنه القصص اللي عم بنشاركها هي تكون معنا، هي شخصية، تمام، هي قصص شخصية معنا، بس عن جد بتأمل اللي هي من نوع القصص اللي ممكن تفتح عند حد وتضغط عزرار حد معين، اللي هو مرأ كمان قصص معينة اللي هو يرتبط معها يعني ويشعر حاله في القصص هذولا. بالآخر كلياتنا بشر، غير إنه كلنا شعب طبعا، وإلنا تجارب مختلفة ومشتركة بنفس الوقت.
0: بحب أوافقك.
1: يا
0: طيب، مالك هيك صفنت
1: فيه؟ لا ماليش.
0: معطيني نظرة إنه في إشي؟
1: بالعكس، لا بالعكس.
0: طيب
1: عملي هلا أنا مسك براسي الرقم، عم 10 60 101،
0: عم بكسر الاستوديو.
1: 60 10 101.
0: طيب، في كمان فقرة اللي فكرنا فيها بالبرنامج، اللي هي يعني شو كان سؤال وجودي، أسئلة وجودية اللي تتمحور حوالين أسئلة اللي احنا بنسألها لحالنا كل يوم. بس قبل عشان بس تامر يكون مرتاح، تقدر تقول ألو. يلا تامر معنا مستمع الأول على 1، تقدر تستمع.
1: انتوا عارفين انه في قدامه شاشة بيشوف أشياء أنا بشوف شيء، يعني أنا
0: مستمعنا تفضل، احنا معاك.
2: ألو، مرحبا.
1: مستمع، شايف
0: مستمع، مرحب. أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: ماريا معك.
0: أهلا ماريا،
2: فيك أكثر.
1: مرحبا ماريا، أهلا.
2: أهلا فنان تامر، شو الأخبار؟
1: تمام تمام تمام، مبسوط. أنت أول اتصال لنا، وفي جائزة؟
2: نعم،
1: بسأل بديع إذا في جائزة عشان أول اتصال.
0: لأول اتصال؟
1: الجائزة حاليا شكرا لك، معك تفضل.
2: الله يسعدك. بدي أحكي عن موضوع الأعراس.
0: تفضل يا مريا.
2: أنا قديش بحب الفرح، بس للأسف اليوم صار الفرح أكثر عرض للسوشيال ميديا، عرض مين نقص أكثر. صار إنه بصراحة يعني بس بدنا نفرجه، وبالآخر بوقع بديون. طيب ليش أنتوا يا أهل العريس ما بتعملوا على قدركم، على قدكم؟ يعني كيف بقولوا على قد فراشك مد إجريك. ليش إحنا نتنصر لوضع بس تخلص الناس من عنا وتبارك لنا وتسكر علينا الباب بنصير نبكي؟
0: بفكر سؤال جدا جميل.
1: بس مش المفروض عادة، بعرف مش المفروض عادة العرس فيه مربح؟
2: صح، ما اختلفناش، بس ما هو اعمل على اللي انت بتقدر عليه عشان انت ما تفوتش بالديون، والله بعلم وانت تخلصها. انا قدرتي انا اجيب دي جي، انا كمجال الموسيقى بحكي لك، انا قدرتي اجيب دي جي، بجيب دي جي، مش مجبورة اجيب فرقة. مع احترامي لكل اللي بغنوا واغلبهم يعني بحترمهم وبعزهم يعني بنتقصش من حدا، بس لما انا مش قدرت اجيب فرقه ليش تاجيب واحط حالي ديون اي واحد من
1: احنا أسبق. بنحكي على فرق بين قريب ال 15000 شيكل،
0: اذا مش اكثر.
1: احنا بنحكي قريب ال 15000 شيكل فرق،
0: بفكر اكثر انا تامر.
2: واكثر في منه الاكثر، بس انه المقصد ليش انا لما انا قدرت بس اجيب بقدر ديجي، ليش لازم انا احط حال ديون عشان أفرجي إنه أنا والله جبت مطرب معين ولا مطربة معينة عشان ابني هيك بده أو عشان أفرجي الناس؟ هذا الإشي كتير بقلمني، غير إنه الأغاني للأسف قاعدة تنزل بالمستوى، الكلمات واللحن بعرفش، كتير عندي غضب على هذا الموضوع.
0: مريا، أولاً أنا بدأ أتشكرك على مشاركتك لنا.
1: من وين مريا بس؟ من وين؟
2: أنا علوت خدم مصري. تمام. الله يسعدك.
1: يا هلا، شكراً.
2: معلمة لموضوع الموسيقى.
1: فيعني جاي مشحونة مهنياً يعني كمان.
2: طبعاً، ما هو مهنياً كمان أنا بحكي، يعني أنا إسا لو يسحل ولو بإيدي أنا أحكم، يكون عندي حكم، بس الأعراف بخليها. طب بس كيف كانوا النساء يحكوا ويغنوا
1: مريا، عشان عنا اتصال تاني، بس بديش أترك من غير ما أسمع شو هجاوبيني من بطنك من غير تفكير. أي أغنية، أي أغاني، أغنيتين أعطيني اللي مش تقالهم أنت اللي بطلوا يغنوهم بالإعراس.
2: أي أغاني؟
1: أعطيني أغنية واحدة اللي أنت مش تقالها بيغنوهاش بالإعراس.
2: فيك

0: كتير، في مثلا حتى أتذكر في كتير يعني مش خطر عبالي، بس في كتير.
1: أنا أقول لك واحدة اللي أنا مشتاقلها كانوا يغنوها زمان وأنا صغير، يا بلح زغلولي زغلولي، في هيك إشي كان صح؟
0: في كان هيك إشي أتذكر يعني. بس في كمان أغاني لل يعني للطبخ، للرز، لما كان الطباخ يطبخ أو النساء كان يغنوا للرز مثلا، كان يغنوا لحمام العريس، كان يغنوا
1: صح
0: أنا هاي الأشياء بنشتكلها يعني لما بيكون في دربك
2: يعني عرس أكتر متواضع، عرس أكتر متواضع اللي يقدر تتحمله العيلة.
1: خلينا نأخذ شكرا ماريا، خلينا نأخذ
0: اتفضل. يكون في دفع، يكون في دفع اليوم هاي. بطل في دفع وقلف للأسف.
1: خلينا نأخذ الاتصال تاني. شكرا ماريا، وبدي نخلص بنخلص البرنامج بعدين بعد الاتصال بيا بلح زغلولي، حضروا لي
2: معناها أنا في معنا اتصالين. مين معنا؟
3: هلو بتك العافية.
2: غني
1: كمل آه. لمين هي بلح زغلولي؟ فيش لها مغني هي صح؟
3: يا بلح يا بل 7000 سنة عادنا من دارب لك مين مطر الطباعة.
1: تفضل.
2: طبعا شو حاب تشاركنا؟ مين معنا أول إشي؟
3: معك هيبة من كابول.
2: هيبة؟
3: اها
2: من كابول، تفضل يا هيبة.
3: ايش البرنامج انت، ايش الموضوع اللي عندك يعني؟ والله كل واحد بيقترح الموضوع اللي بده اياه.
2: احنا اليوم عم نحكي عن الاعراس وتاثيرها علينا وعلى حياتنا، هذا واحد. الموضوع الثاني على جسمنا وقدرته تحمل كبرنا بالعمر او لما نكبر بالعمر، او هل بنكمل نتوقع انه نفس الشيء.
3: لا
2: خليك انت اختار الموضوع اللي بدك اياه وعلق عليه.
3: وعلق على راسك يا
2: تفضل.
3: انا بشوف شغلات بالعراس اخي يعني مره على الاكل
2: تبذير يعني
3: بحطوه للناس لما بيدعوا على العشاء. طبعا الاكل اللي بينكب من بعد ما يخلص العرس إشي رهيب عجيب. بس انا حالي سؤال،
1: انت بتحكي على التبذير هلا؟
3: انا بحكي لك كثير شغلات، بنحكي على نقطه يعني إيه. بس انا حالي سؤال، طب هو الاكل اللي بينكب، بقول انا طب في ناس مش مش مش مش ملاقيته يا اخي، مش ملاقيته، مش عم مش ملاقيه تاكله يا زلمه. طب مفضل انه اذا ضل اكل كثير، مع انه في عادي يعني ما بتغزوه على الاقارب. بس انا بقول إذا بصير هيك مثلا زي جمعية كذا تيجي هي على العرس من بعد تحضر علب تأخذه وتعطيه لمؤسسات، يعني حرام.
2: هيبي
3: رز لبن كب، أنا عارف
2: بفكر
3: يعني
2: بفكر اقتراح جميل سجلناه عنا.
3: هاي واحد هاي سوا واحد اثنين. يوم بيجي واحد بجوز بيعمل لي 8 أيام قبل العشاء تبعه، ولكن أنا مجبور أجي عندك 8 أيام يعني.
1: ايه هبة،
3: هاي
1: انا اسمع انا عشان عندنا كمان اتصال، بس انت ما سمعتش الساعة الاولى صح؟
3: لا سمعت، انا كنت قبلها بس انا كنتش عارف البرنامج، انا كنت اول متصل على فكرة يعني.
1: تمام بس هو حكى بديع بالضبط، حكى عن هذا وهي كانت قصة بديع انه ليش انا لازم احرق 8 ايام من حياتي عشان فرحة بني ادم.
3: وبعدين غير هيك يعني بتقدر تعمل 8 ايام كل يوم تعمل 10 غير ال 200 شيكل اللي بتعطيك اياهم، بقاش غير من الشغل اللي تبنى حساباتك على شيء ثاني، هي حساباته هو مش شغلي انا.
2: صح
3: انا اللي باخذه عليه بحطه يعني واجب بعطيك اياه. انا شو بدي اعمل لك، بدي تعمل لي مشاوي يوم شاورما يوم كبي يوم تبولي يوم بعرفش ايش يوم ما انهم ماله انا شو.
2: فانت بتقول اهل العرس لازم ياخذوا بعين الاعتبار كمان قدره المعازيم مش بس قدرتهم.
1: قلنا شغله على السريع وحياتها هيبه عشان عندنا كمان اتصال ولازم نخلص.
3: انا كان حياتي دي حد اعراس 45 سنه. كان يعرف ناس من فصوطه للقدس، لما كان يجوز ابنه كان يجوز بس يدي اهل بلده الزعلان اكثر من الراضي. اليوم احنا بدنا ننزل 3000 واحد و 4000 واحد يشوفون يا ناس، وبنداب الاخ 300000 شيكل بيمشي يدبر حاله. انا بعرف ناس بشرب بزعش مع بعرف ناس بشوفوا هذا ثمن ظروفي بجيب ولا وين رايح، بقول له ثمن اعراض، بقول له ليش ثمن اعراض واللي كانوا عندي بعاني.
1: بفهمك يا عمي، شكرا لك هبه.
2: شكرا هبه، معناته
3: يعطيك العافيه.
2: يا يعطيك الف عافيه.
3: بس كفيش دقيقتين بس كان في كثير شغله احكيها.
1: اكيد اكيد اكيد. يلا شكرا لك، خلينا نخلص الاتصال الاخير.
2: تامر قبل الاتصال الاخير اول شيء بنذكر 0460 10 101 الاتصال
1: اللي كان. بس كم دوري انا احكيها هلا؟
2: طب يلا تمام من عيد سنه شوي.
1: معكم بديع كرام تامر نفار، نستقبل اتصالاتكم على 0460 10 101.
2: وخذ الاتصال. الو مين معنا؟ تامر.
4: الو مرحبا.
1: يا هلا.
4: يعطيكم العافية.
1: إيزي فيك، مين معنا؟
4: أحلى محمد عازم من الطيبة.
1: يا هلا بأهل الطيبة.
4: أحلى تحية لإلك وللفنان تامر نفار اللي بنرفع راسنا فيه.
1: حبيبي شكرا لك، لكل أهل المثلث.
4: حبيبي غالي المثلث بالضبط. الموضوع موضوع الأعراس، الأعراس منيحة والله يهدي بال الناس جميعها.

0: أو يخففوا شوي من التفاخر ومن المشابهات والأشياء هاي، لأنه عن جد بوافق الرأي لكل الناس، للمعلم اللي أحكت والزلم اللي أحكى قبل. في ناس عن جد ما هاش تروح ترد يعني، مع أنه واجب يعني، بس الناس بتتصفح. حتى في يعني في بلدان حتى في الشمال اللي بعيروا مكوط، يعني مثلا بحطوا وجبات غالية، الناس تنجبر تحط، راح فرد بدي يحط 300، راح ومرته بدي يحط 600، راح وابنه بدي يحط 1000، فهين بتقيد المعازيم بنقود. فهذا إشي مش منيح، فيش ما بعد الأعراس اللي على البركة يعني، بيعمل إشي بسيط والناس بتحط نقود بسيط، بظل أخف تكل على الناس، لأنه الناس يدوم تدبر حالها.
1: إحنا معدل نقود تبع إيش المعدل اليوم؟ طبعا يعني اليوم عيب أقل من 250-300 شكل على الواحد. لا
0: صح صح،
1: يعني إذا أنت بدك تروح مع زوجتك بدك تكل 500 شكل 600 شكل
0: 100%، أكل من هيك عيب.
1: انت رايح كله مركز
0: مكبرينك مكان مرتب، وغلام ويعني قاعة مرتبة وأكل يعني مرتب جرميه، يبقى أكل فخم، فحرام عيب أصلا تحط أكل من هيك. بس أنا بقول كثرة العرصات يعني، لما واحد يروح على 3-4 عرصات يحط له في أسبوع 3000 شيكل، مش حرام؟
1: صح. بتعرف أنا إيش اكتشفت مرة لما تجوزت؟ اكتشفت إنه دفتر لنقوط، دفتر لنقوط هو أكتر إشي بحبك أكتبه وأكتر إشي بكره أقراه.
0: تعرف إني خلصت دفتر النقوط، خلصته زمان وكله هسه تجديد عندي.
1: لا أنت كنت أنت تجديد. كل مرة كنت تنقط كنت تحط خط يعني؟ أنا لا ما أنت
0: لا لا كنت أحط، بس ما بسجل اللي بروح عليه.
1: يا عمي يا عمي يلا، بس تعرف ايش انا بتمنى نضلنا نشكي من الافراح، والله نضلنا نشكي من الاطراح.
0: بالضبط 100%، شكرا لك الراي 100%.
1: شكرا لك،
0: الله يسعدكم وبشجعكم على تقديم البرامج المشجعه.
1: شكرا لك،
0: باي باي.
2: تامر
1: سمعت ايش قال؟ مشجع، طلع له بنشجع، عدنا جايين بطاقات انه بدنا ننتقد، طلع له بنشجع.
2: ليه طاقات ايجابيه؟ مش حاسس؟
1: انا انبسطت.
2: مش حاسس بدفى بلمي؟
1: حاسس بدفى.
2: ممتاز. بعد 15 سنة تامر، الساعة الثانية للبرنامج بالحلقة الأولى قربت على الانتهاء. صح. وعدتك كمان الأغنية.
1: خلص فتحت نفسي على غني.
2: يلا يلا، شو الأغنية اللي بدك إياها قبل ما نطلع؟
1: قلنا يا بلح زغلولي.
2: يا بلح زغلولي، خلص
1: يلا احنا راجعين نحكي شي بعدها ولا خلص؟
2: بتقدر تبلش تودع.
1: شكرا لكم جماعة، تعال نسمع لمين هاي، لداليدا ولا لمين؟
2: داليدا.
1: داليدا يلا. طيب شكرا لكم جماعة، شكرا بديع،
2: انبسطت كثير،
1: شكرا لك كثير بديع.
2: نستناك الأسبوع الجاي
1: إن شاء الله.
2: حلقة جديدة.
1: شكرا لكم. من برنامج
2: برنامج صح، شو اسم البرنامج؟
1: كنا لازم نسأل الناس، مش عارف فيش عنا اسم عادي
2: عاكل لن يتبع الأسبوع الجاي.
1: يلا يا بلح زغلولي.

0: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالة. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن حكاية وفن.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرت.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. أصيب عامل يبلغ من العمر 44 عاما بجراح وصفت بالخطيرة في منطقة الصدر إثر حادث عمل داخل أحد المصانع قرب بلدة مسعدي في هضبة الجولان، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل نقله إلى مستشفى زيف وهو في حالة خطيرة لكنها مستقرة. وإلى مستجدات الحلبة السياسية، أعلنت كتلة شاس ويهدو تهاتورا أنهما أبلغتا رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس بأنهما لن تصوتا اليوم لصالح مشاريع القوانين الائتلافية، وذلك احتجاجا على عدم إدراج قانون دور الحضانة على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست. وإلى لبنان، رحب حزب الله بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها أدت إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وأكد الحزب تمسكه بما وصفه بخيار المقاومة، مشددا على رفض أي اعتداء يمس السيادة اللبنانية، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى توحيد موقفها الوطني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، قال مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الحزب يرفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان. قالت جي دي فانس أن الاتفاق المرتقب مع إيران سيتم على مرحلتين، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية. وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة على المدى الطويل.

0: وأن المفاوضات ستظهر مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات. كما قال فانس إن هناك جهات في إسرائيل تؤيد الاتفاق، معتبرا أنه سيكون له دور في صياغة ما وصفه بالشرق الأوسط الجديد. قال يائير جولان إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على أمن إسرائيل. وأضاف جولان في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية أن التطورات الأخيرة تعكس بحسب وصفه حجم التراجع الاستراتيجي الذي وصلت إليه إسرائيل في عهد نتنياهو، معتبراً أن سياساته أدت إلى عزلة دولية متزايدة. كما انتقد التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى توقيع اتفاق مع طهران دون أخذ الموقف الإسرائيلي في الحسبان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء اليوم صافية بوجه عام، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. أما ليلا فيسود طقس لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. القدس 27، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، في الناصرة 30، حيفا والساحل 27، يافا وتلأبيب 28، النقب 30، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. هنا المستشار. نحن وإياكم سيداتي أنساتي سارتي حتى نهاية هذه الساعة. أستاذ خليل حداد معد البرنامج وعلي ياسين إلى جانبي هنا في الاستوديو. 0-64-10-101 نحن ندعوكم للاتصال بنا لكي نقف أمام هذا التحدي ونقوم بمعالجة هذه القضية التي تقض من مضجعكم. نود أن نتطرق إلى مشكلة كنا قد عرضناها في أحد البرامج السابقة، ومفادها بأن المشتكي وهو مواطن من الشمال، لم يذكر الاسم بشكل واضح، ولكن لدينا طبعا في هيئة التحرير هذا الاسم الكامل والبلدة والقرية التي ينتمي إليها أو يعيش فيها مسقط رأسه. هذا الشخص توجه إلينا لأن أربعة إخوة يعانون من مشكلة واحدة ووحيدة. المشكلة هي بأن شركة الكهرباء منحت للأربع إخوة للأربع عائلات فقط ساعة كهرباء أو عداد واحد. عداد واحد لأربعة هذا لا يمكن، وهو توجه إلينا خائب الظن، خائب الأمل، محبط.

بط بالنسبة لتعامل شركة الكهرباء بالنسبة لهذا الموضوع، وأيضا صمت السلطة المحلية هناك. عالجنا الموضوع عن كثب، وطبعا اهتمينا كثيرا بعرض هذه المشكلة أمام السلطات المعنية بالأمر وخاصة شركة الكهرباء. وهي فجأة شركة الكهرباء تبعث بمندوبيها إلى أرض الواقع، إلى هذه البيوت، وتمنح لكل بيت ولكل أسرة، رغم أن الإخوة هم أشقاء وإخوة وما إلى ذلك، ولكن الأسرة هي منفصلة طبعا لكل أخ وأخ، منحت لكل عائلة ولكل بيت عداد منفصل. وطبعا هذا الأمر أتى بالكثير من الفرح والغبطة بصفوف هذه العائلة الكريمة. وصاحب هذه المشكلة توجه إلينا شاكرا امتنان كبير بفمه، لا يعرف كيف يعبر عن رأيه بالنسبة لحل هذه المشكلة من قبلنا. وأنا أود أن أقول لهذا الشخص شكر، أوكي واجب، ولكن في نهاية المطاف نحن نقوم بدورنا بواجبنا. المستشار جاء وولد لخدمة الناس في قضايا من هذا القبيل، ونحن نشعر بالسعادة أكثر من صاحب هذه المشكلة أو أصحاب هذه المشكلة. إذن هذه العائلة باتت تحتوي وتمتلك عدادات منفصلة، لكل عائلة عداد منفصل بحد ذاته. زالت المشكلة، والمشكلة وجدت حلها خلال بضعة أيام.

0: ابن مدينة عكا يتوجه إلينا بادئ ذي بادئ، ونحن الآن بدأنا نتطرق إلى القضايا بعينها. سلامات أخي الكريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا هلا بيك، بعرف إذا بتحب تعرف نفسك أو أنك تضلك مجهول.
1: لا لا، مش حاجة أعرفها، مش حاجة.
0: أوكي. ولكن أنا صرت أهل أنك أنت من عكا.
1: مضبوط 100%. أول شيء أنا بحب أتشكرك عشان أنت ساعدتني على صعيد شخصي، وبالعموم يعني صار عندنا عنوان وملجأ لوين نحل مشاكلنا يعني.
0: يا هلا بيك.
1: أنا بحب أتشكرك وأتشكر البرنامج وأسرة البرنامج كمان.
0: مثل ما أنا ذكرت يا أخي الكريم، يعني نقوم بالواجب ليس أكثر، ولكن إن هذا أتى بالسعادة إليكم وإلى أفراد أسرتكم فأنا طبعا سعيد حتى سقف هذا الاستوديو.
1: طبعا أنت عارف أنه المشاكل عندنا بعدك بتخلطش، وصار في عندنا زي ما تقول في عندنا نوعية تمييز، صار في نوعية من التمييز عندنا من ناحية الشرطة للمواطنين. الشرطة صارت إيدة تقيل كتير إنها ترجع حقوق الناس، وإيدة خفيفة للأكثر، إيدة خفيفة كتير إنه تعطينا مخالفات سير، إنه تعطينا إنه ما ترجع الناس حقوقنا، إنه تتغاضى عن شغلات هي مسؤولة عليها، مسؤولة إنه ترد الحقوق لأصحابها.
0: طيب لحد لسه الكلام بالعموميات، ولكن يعني ملاحظة واحدة قبل ما أنت تكمل، في نهاية المطاف كل بلدية، حتى بلدية عكا وأي بلدية، حيفا، تل أفيف، بئر السبع، هناك قوانين وهناك تعليمات وهناك أوامر وهناك أمور منصوصة ومكتوبة، يعني بصيرش السيارات تتوقف وانت بدها، في قوانين اللي بتحدد هذه الأمور.
1: ما هو أي قانون هذا؟ أنا أسا بدي أحكيك على وجه القصوص. أنا الوالد عنده سيارة، ماشي، السيارة في إلى موقف خصوصي للمعاقين مع نمرته وموقف لإله. في سيارة اللي هي مجهولة فاتت هيك أشطط الشقة اليمينية
0: للسيارة
1: بتاعت السيارة وضلت ماشي، لا حط التفاصيل ولا أي شيء. المهم احنا بالمفروض انه نروح لمركز الشرطة ونقول انه هيك هيك صار. الشارع هذا كلياته وين صار الحادث كله ملان كاميرات، كله ملان كاميرات. رحنا لعند البوليس قدمنا شكوى كالعادة.

0: وشو بقولنا؟ بقولنا اسمع، إذا الضرر من فوق 30,000، إذا الضرر من فوق 40,000 إحنا بنفتح الكاميرات. والسيارة عنا يعني كل سعرها لا يتجاوز 30. إذا قلت لهم يعني هذا مش مصوغ إنه أنتوا ما طعمتوناش حقنا إنه نعرف مين هاي السيارة اللي ضربتنا وما حطتش تفاصيل، ما تفاصيل الزلم اللي ضرب. افتحوا لنا الكاميرات. لا، سيارة حطوا سقف إنه من فوق 30,000 ضرر، ساعتها بنقدر نفتح الكاميرات.
1: واو، وفي نهاية المطاف
0: اجاني شرطي تاني بقول لي اسمع، هاي الكاميرات للبلدية، روح للبلدية. طيب من روح للبلدية؟ لا، برجعوك لمركز الشرطة. يعني بقول لك لا، هاي اختصاص مركز الشرطة. مركز الشرطة برجع ببعتك للبلدية. آخر اشي انت بتاخدش حقك، انت ما بتاخد حقك كمواطن، تعرف وتسترد حقك من الزلم.
1: ولحد الآن الكاميرات لا تزال على حالها، ولما يفتحها
0: ما شغلوها
1: وما استغلوا وظيفة الكاميرات، لأن الكاميرات مش محطوطة للزيني، الكاميرات محطوطة بالضبط لأمور من هذا القبيل. يعني أنا بستغرب، يعني أولا الملاحظات هي كالتالي: أولا بشكرك بأنك توجهت لنا، ثانيا أنا بعتقد بأنه مطلبك حق، ثالثا أنا بعتقد أنه وضع حد أدنى أو حد أقصى من المبالغ اللي من خلاله بس بيفتحوا الكاميرات وبيشغلوها، هذا شيء يعني فيه ظلم، لأنه كل قضية صغيرة كما القضية الكبيرة هي كبيرة على لصاحبها. يعني الإنسان بده يضل مشغل باله ليش هاي الشغلة كانت ضمن إطار ما بسموه بالعبراني بقاع وفراح، يعني ضرب وهرب. يعني أنا بستغرب هذا الموضوع، وطبعا بستغرب كمان الحانة والمانة بين البلدية وبين الشرطة، كانوا لازم يقولوا لك بالضبط مين المسؤول عن هذا الموضوع. أنا على كل حال من خلال برنامجنا مندوبنا راح يكون معك على اتصال، يأخذ تفاصيل السيارة ويأخذ تفاصيل الحادث التاريخ وما إلى ذلك، وإحنا منحاول نعمل الشيء اللي أنت لحد الآن ما قدرت تحققه لنفسك أو لوالدك.
0: أنا كمان بوجه رسالة للمؤسسة هاي عموما. هاي المؤسسة المفروض انها تحمي المواطنين، هاي المؤسسة المفروض انها ترجع الحقوق المسلوبة من المواطنين، هاي المؤسسة المفروض انها تعمل انه كل واحد صاحب حق ترد له حقه، مش انه تتغاضى عن حقوق المواطنين.
1: كلامك اخي الكريم سلس، وانت واضح الواضح بعرض مشكلتك، ولما حكيت في البداية يعني ما عرفتش انا لانك انت حكيت بالعموميات، ولكن التأمت الامور وتقاطعت، لسه انا فاهم 100% شو الموضوع. بنحاول احنا نشوف.
0: انا عشان هيك لو سمحت انا قلت لك انه في نوعية تمييز، انا ما بدي اقول نوعية عنصرية، بس عم بقول في نوعية تمييز، لأنه أنا بعرف
1: تمييز ضد مواطن ضعيف بده مساعدة السلطة ولم يجد هذه السلطة أمامه.
0: بالضبط،
1: يعني مش نعمل عرب يهود، بنعملها بس على الأقل.
0: أنا عم بقول لك تمييز، لأنه في أنا بعرف روعة ثانية لا مراكز الشرطة، مثلا بالكريوت بكرميل بهي المحلات اللي تم المواطن اللي بكون ساكن غاد بتوجه للشرطة، الشرطة بتلبي دغري
1: بلا شك،
0: بتلبي. طب احنا بمدينة عكا ليلة.
1: بقدر اسألك سؤال لحوح عذرا، ايش بتشتغل؟ انت انسان لبق، ايش بتشتغل؟
0: انا صراحة عندي سيارة نقليات هيك وبشتغل عليها.
1: أوكي، وفقت ودمت خيرا وشكرا، وسنكون على اتصال لاستجماع باقي التفاصيل منك من خلال مندوبنا اللي بيكون معك على اتصال. وطبعا هذه المشكلة تثير الكثير من التساؤلات والاهتمام، ولربما أيضا حب الاستطلاع من خلال اللي عم بسمع البرنامج الآن، بقول لك طب هاي ممكن تصير معي، طب الكاميرات محطوطة ليش؟ مش لا شغلات من هذا القبيل. نحن سنطرح هذا السؤال أيضا على المؤسسة، على الشرطة وعلى بلدية عكا، ونشوف شو بنقدر نساوي. حدد لنا بس الساعة والتاريخ وانقل هذه التفاصيل لمندوب المستشار. شكرا
0: لك، بارك الله فيك.
1: يا هلا بيك.

0: العدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل. أهلا وسهلا.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح، بتسوى. خاضع لشروط الحملة.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
10: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
9: جاهز تنافسني؟
10: جاهز تنافسيني؟
9: تعالوا وتصدر التوقعات.
10: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
11: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
12: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: 21 دقيقة بعد الرابعة. إذن نحن مستمرون وإياكم بعرض قضاياكم. الأستاذ فؤاد حداد مع الخط الهاتفي. السلامات أستاذ الكريم.
1: سلامات، يا هلا بيكم.
0: كيف حالك أستاذ؟
1: الحمد لله، نشكر الله، كله تمام.
0: المعلومات اللي استخدمتها بتشير إلى أنك أنت أيضا رجل قانون.
1: يعني مش رجل قانون، أما بحب أدرس.
0: بتحب تدرس، يعني تبحبش بين ثنايا الأمور لكي تصل أحيانا إلى أمور كنت بتجهلها أو ما بتعرفها؟
1: طبيعي، هاي كان أشياء ما كنتش عارف فيها إلا بعد ما بدك تدور تدرسها.
0: إيش هي هاي
1: المشكلة؟ المشكلة نبدأ بالمشكلة. المشكلة هي مع بلدية الناصية. اليوم أنا عندي إعاقة 100% على طول، فحسب القانون بالصدفة وأنا بقى عم بتطلع بفحص شو التخفيضات اللي ممكن أحصل عليها بالأرنونة، تبين أنه بطلع لي 40% تخفيض
0: على الأرنونة.
1: على الأرنونة،
0: على اعتبار أنه أنت أوكي. من مواليد أي سنة؟
1: أنا مواليد 48.
0: 42
1: 48
0: يعني. أوكي
1: 48 يعني 78.
0: الله خليك، أطلب
1: الله يحفظك. المهم شفت بالقانونية، كتبت بالموقع بدرس، فحص ورقة الأرنونة لقيت إنه مزبوط، بعطوني 40% تخفيض بس على 100 متر.

0: طلعت بالقانون، القانون بحددش مساحة، الأربعين بالمية بيطلعوا لي على كل مساحة البيت، البيت عندي فوق 160 متر.
1: بلكي هذا قانون مساعد صنعته البلدية خصيصا لكي تجبيل.
0: فحسب هذا قانون، إذا بدك بعطيك اسم القانون بالعبري اسمه تكنوت يزدرين بمشي كمدينة. هذا هيك مكتوب حتى واشي تحديد مي.
1: وهذا القانون أو هذا يعني الفرع اللي ذكرته القانون يعني لا يحدد مساحة البيت التي من خلالها يستطيع صاحبها بأنه يحصل على هذه الإعفاءات.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: التحديد الميت متر اللي متبع اليوم هو مش لحالي زي عندي، لوضعي، لإعاقي. اللي عندي شيخوخة كذا بعطوهم 25% لغاية مساحة 100 متر اللي بقبضوا تكمل الدخل، بأخذوا إكس مبلغ. أما اللي عندهم إعاقة بيطلع لهم 40% وما فيش تحديد لمساحة.
1: ولكن يبدو مثل ما ذكرت لك قبل لحظات، يبدو بأن البلدية سنت قانون مساعد من خلال حقها القانوني.
0: ما فيش
1: ما بتقدرش تعرف، بلكي في قانون مساعد أنت ما اطلعت عليه.
0: لا، لو في قانون مساعد خليني أحكي لك شو اللي صار. أنا مش عم بحكي بس للراديو قبل. أنا كنت في البلدية، توجهت لي بنفس الحديث، قلت لي إن القانون، فرجيت 1 2 3 إنه بيطلع لي على كل المساحة. أخذ جواب جدا مقنع، روح تشكى. هذا الجواب المقنع تبعهم.
1: يعني أنا أسجل امتعاضي من هذا الرد في هذا السياق. يعني يأتي مواطن محترم كبير السن، إنسان مثقف، يأتي بمعطيات ويريد أن يناقش هذا الموضوع مع مندوب البلدية والجواب هكذا؟
0: توجه للقضاء، تقدر تروح تتشكى. كتبت بالموقع في توجهات شكاوى الجمهور.
1: نعم.
0: كتبت لهم وصورت لهم القانون مع كل تفاصيل. إذا أنت سلمت جواب أنا سلمت جواب، بعدنا اليوم بستنى من أكثر من شهر.
1: هذا الحق شهر تقريبا من الزمان.
0: من أول خمسة، قبل أول خمسة.
1: أوكي.
0: ونحن
1: نقف عند هذه النقطة. أولا طبعا أنا أود أن أقول لحضرتك أستاذ فؤاد بأنه طبعا رح نفحص الموضوع، ضمن إطار الفحص ستتم عملية فحص أيضا قضية إن كان هناك قانون مساعد سنة البلدية للتلاعب على أن القانون ما بذكر أمطار، ما بذكر مساحة، ما بذكر تحديد مساحة وما إلى ذلك كما أنت تقول. بأي حال من الأحوال بعد ما أنه نستجمع هاي التفاصيل طبعا سنطرح قضيتك على بلدية الناصري ونشوف شو بالضبط ممكن عمله بهذا السياق. البلدية أو أي مؤسسة، سيداتي أنساتي سادتي، يعني لا تعطي المواطن منا، هي تعطي المواطن حقه، على الأقل جواب بمستوى العيون، جواب باحترام، جواب بتفاصيل، جواب بمعطيات وما إلى ذلك. هذا لم يحصل عليه المشتكي الأستاذ فؤاد، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
0: بدي أقطعك شوي، المشكلة هي مش بس مشكلة مع فؤاد، لأنه في زي كتير
1: أكيد
0: في زي كتير. أنا حبيت أنه القضية مش حلت مشكلة لفؤاد، أنا بقدر أتعامل معهن وبعرف كيف أتعامل ومستعد أدفع لمحامي وأشتكى للبلدية، بس أنا مش هذا الحل تبعي.
1: أنا اللي بدي أقول لك إياه، بدي أقول لك إياه فؤاد، فؤاد عذرا،
0: كل أولاد البلد
1: عذرا على الاقتطاع. أنا بعرف إنه في هبة اجتماعية شبابية في مدينة الناصرة حول هذا الموضوع، بدأت ولم تنطفئ وهي مستمرة، ونحن سنحاول أيضا الحديث حول هذا الموضوع مع أمل سعد وهي مديرة مشاريع إيش اسم المشاريع؟ زازيم يتحركون. نعم. كمان شوي بتطلع على الخط، أنت خليك على الاستماع لكي تستمع إلى ردها، ولكن طبعا من حقك أن تقول جملة اختتامية. تفضل أستاذ فؤاد.
0: لا أنا بس حبيت أعرف أهل البلد إنه المشكلة هاي موجودة وكيف بلدية النصر بتتعامل. أنا ما بحكيش على اللجنة المعينة، هذا تعامل أتريته من أول موجود اليوم. أنا بدي أراجع سنين لورا مش السنة هاي بس.
1: اوكي استاذ فؤاد،
0: ارجع معي سنين لورا واشوف شو كان يطلع لي وشو وما خدتش.
1: اذا انت وصلت لبعض البنود والتفاصيل التي نحن نجهلها، فبتمنى انك طبعا تزودنا فيها، لانه احنا رح نتابع هذا البرنامج، ومثل ما قلت لك بعد لحظات سنكون مع السيدة امل سعد حول هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع يتفاخم في الرأي العام النصراوي وغير النصراوي حتى. اشكرك استاذ فؤاد، اشكرك.
0: لا العفو.

0: السيدة أمل سعد سلامات.
1: أهلا وسهلا أستاذ أبو عادل فيك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: أنا سعيد أنه بسرعة البرق استطعنا أن نتقاطع ونلتئم حول هذا الموضوع. أنتم في زازيم وأنت مديرة مشاريع هناك، تتعاملون مع قضية الأرنونة في مدينة الناصرة باهتمام وبعناية كبيرة، أين وصلتم الآن؟
1: قبل كم شهر زي ما حضرتك تفضلت وحكيت، ناشطين ونشطاء من مدينة الناصرة فتحوا عنا حملة، أطلقوا عنا حملة تجاه هذا الموضوع. طبعا الموضوع كان أنه بهدف تقليص زيادة الأرنونة. قبل كم شهر شهرين تقريبا قدمنا التوقيعات، قدمنا العريضة والتوقيعات حوالي أكثر من 4000 توقيع للجنة المعنية المعينة ووزارة الداخلية، وصلنا للأسف استجابة جزئية.
0: على إيش اعترضتوا أخت أمل؟
1: اعترضنا على زيادة الأرنونة. زيادة الأرنونة
0: قديش ارتفعت بناء على المعطيات اللي عندكم؟
1: 30%.
0: 30 أوكي
1: 30%. فالاستجابة كانت جزئية، وصلنا منها الرد والاستجابة كانت جزئية، فبدل ما يرفعوها ب 30% حاليا رح يرفعوها 15%. ولكن الموضوع ما بتفيش هون، يعني ب 2027 معنيين يرجعوها كمان مرة، يعلوها كمان مرة 30%. وكمان سابقا سمعنا الأستاذ فؤاد حدادي يعني هو عم بيحكي عن الموضوع إنه في شتى محاولات من اتجاه البلدية إنه يحاولوا يرفعوا الأرنونة بشتى طرق اللي ممكن والمتاحة عندهم.
0: أسهل الطرق هي تبني هذه السياسة من قبل بلدية الناصرة، يعني بدلا من أن يعني تعزز هذه البلدية من خدماتها للمواطنين والمواطنات في هذه المدينة وهي عاصمة العرب، هي يعني بتحط كل وسائل الضغط الاقتصادي على المواطنين. يعني هاي طريقة سهلة، يعني بدلا من أن تبتز الحقوق من الحكومة من المؤسسة الرسمية، هي تضع هذه الأمور على كاهل المواطنين.
1: بالضبط بالضبط. ويعني لو في مقابل اتجاه هاي المبالغ اللي عم بيطالبوها كان السكان يمكن ياخذوا الامور بشكل افضل، ولكن مع تقاعس الدوله والسلطات المحليه يعني وكل الموضوع اللي عم تعمله البلديه بالناصر، يعني احنا متابعين على مدار فتره كثير طويله صفر الخدمات اللي بيتلقاها اهل الناصر، وكمان الزيادة هاي يعني انه اهل الناصري او مجتمعنا عامة وتحديدا كمان اهل الناصري، يعني الوضع المادي عند الجميع مش هالقد اشي اللي هو متاح وسهل، يعني عند الجميع الوضع المادي مركب وصعب، فبالتالي زيادة الأرنونة هذا اشي يعني جدا جدا سيء.
0: اشي حاسم اجتماعيا واقتصاديا مثل ما ذكرت الان العقاب الجماعي. لماذا تسمون هذه الحملة بمكافحة هذا العقاب الجماعي؟
1: لماذا نسميها هكذا؟ لأنه بالآخر هذا الإشي مركز بس لأهل الناصري، يعني تحديدا لك جميع أهل الناصري الإشي مش
0: بس ليه عقاب جماعي، يعني ما هو
1: ليه عقاب جماعي؟ لأنه عقاب جماعي تجاه أهل الناصري، لأنه مش الموضوع
0: يعني هذا سلوغن أنتوا ابتكرتوه استنبطتوه؟
1: الصراحة الناشطين النشطاء اللي بادروا بالحملة أعطوا هذا العنوان للعريضة، وإحنا مكملين معهم على تجاه هذا العنوان.
0: طب ليه ابتكرتوا الاستخدام العبري زازيم بدلا من استخدام كلمة باللغة العربية لغة الضاد؟
1: اسم الجمعية زازيم خيرك مجتمعي أو لا تحرك بالعربي. فماك اسم الجمعية وجمعية زازيم هي يعني إحنا جمعية مجتمع مدني اللي بنعطي خدمات.
0: أكم موضوع عندكم؟
1: حوالي 400,000 عرب ويهود اللي عادة بنعمل

0: نضالات.
1: 400,000.
0: 400,000.
1: أوه، العدد لا يستهان به، هائل.
0: أبدا.
1: الآن ليش حملة ثانية، مش ما اكتفيتوش بالحملة الأولى؟
0: لأنه الحملة الأولى هي نفس الحملة، هي مش حملة ثانية، هي حملة نفسها بس عم تتصاعد للمرحلة الثانية، لأنه أخذنا الاستجابة بشكل جزئي، فعشان هيك الكم الحملة مفروض تكمل، لأنه الموضوع ما خلصش هون، القضية والنضال ما خلص هون.
1: أدي العدد اللي أنتوا تطمحون للوصول إليه؟
0: كل ما كان أكثر كل ما كان أحسن.
1: يعني أعطيني تكهن.
0: حاليا وصلنا 4500، يعني إذا بنوصل لستة سبعة ثمانية عشرة بيكون رائع. كل ما زدنا عدد التوقيعات كل ما بدنا نشكل ضغط جماهيري على البلدية، يعني هذا الإشي اللي ممكن يساعد.
1: أوكي، أولا نشد على يديكم ونبارك هذه الحملات التطوعية التي من خلالها يود المواطن أن يلعب دورا يعني شريكا في اتخاذ عملية اتخاذ القرارات، وفي هذا الشأن طبعا نحن نبارك هذه الجمعية على مسارها وعلى نشاطها، وطبعا أنتم مثل ما أنا فاهم تدعون الناس للتوقيع بشكل كثيف، مش هيك؟
0: طبعا بدعو جميع المستمعين والمستمعات يفوتوا على موقعنا جزيم، الحملة موجودة في صفحة البيت، بدعوكم توقعوا حتى لو ما كنتوش من الناصري، وقعوا، خلوا الضغط الجماهيري يساعد أهالي الناصري بأنه ما يتضرروش من ناحية الأرنونة.
1: ست أمل، أنت عملك الميداني عدا هذا العمل التطوعي إيش؟
0: أنا بجزيم صار أربع سنين، كتير أشياء بسياق سياسي وطني محلي، ما مش محدد بموضوع معين.
1: أوكي، طبعا أنا بشد على يديك ونتمنى لكم التوفيق ونهيب بالناس للتوقيع على هذه العريضة لكي تأتي ب يعني عمل الضغط الجماهيري على بلدية الناصرة المعينة لتغيير هذا الشأن. هذا الشأن مرتبط بكل مواطن في هذه المدينة الشماء. شكرا، شكرا لك يا أمل.
0: شكرا أستاذ عبد العزيز، يعطيك العافية. يعني.
1: فاصل إعلاني ونتابع.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي.
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، البتنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
7: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاه، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جوده، خدمه واسعار.

0: بدون منافس 64648890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه. راخفات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمة 2692. راخفات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
3: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات،
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد، أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
6: إذا ندعوكم بعد أن التأمنا مجددا إلى الاتصال بنا إلى 04-60-101 أو عبر تطبيق الشمس، ونحن من السعداء أن نكون إلى جانبكم في محنتكم. إذن عبر تطبيق الشمس وعبر 0460101 نحن منتظركم.

0: تابع مواطن سخنيني، سلامات.
1: يعطيك العافية يا أبو حمد.
0: يا هلا بيك، كيف الحال؟
1: آه الحمد لله.
0: يا هلا بيك، من هلا بتحكيني؟ من الشغل، بيت؟
1: لا والله بالبيت، أبني سروح.
0: إيش بتشتغل إذا ممكن أسأل؟
1: مقاول.
0: مقاول وين؟ بأي منطقة، جنوب شمال؟
1: والله بشتغل بمنطقة الشمال.
0: وفي شغل؟ لأنه مثل ما عم بسمع ما فيش حركة عقارات، يعني البيع واطي، البناء والله. البناء هابط.
1: اللي بدور بلاقي، اللي بيقعد بالدار بقول ما فيش شغل.
0: يعني في شغل
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الشغل عن أبناء جلدتنا ولا أبناء عمومتنا؟
1: والله بشتغل هون وهون.
0: مين أرياح؟
1: إيه والله أنا كما بقولوا الناس اللي بتعامل معها لحد إسا مريحيني.
0: اللي هني إيش؟
1: مريحيني لحد إسا من الجهتين.
0: يعني ما إلك إلا المديح.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لأنه أنتوا أهل سخنين معتقين هاي القضية، لب الموضوع أنه أنتوا كفوفكم مفتوحة.
1: بارك الله فيك، وأهل حكة وأهل عكة أهل الخير برضو.
0: الله يخليك، إن شاء الله دائما بنكون كلياتنا بألف خير. تفضل أخي الكريم.
1: والله الموضوع اللي بدي أحكيه معاك إشي محزن، يعني لمدينة سخنين بال2026 اللي هو موضوع حاويات الزبالة بسخنين.
0: كمان وصلت هاي الآفة إليكم أيضا؟
1: مش قصة إنه بكبوش الحاويات، القصة إنه ولا يعني إسا بشتري بسخنين 80% من حاويات سخنين مكسرة. ليش نصل لهذا الوضع؟ غير انه لما بتيجي تكب طيارة الزبالة الحاويات تاعتهم بفتح الحنفيات بنزل مية النفايات على الشارع،
0: يعني بيعملوا مشكلة وقائية صحية.
1: يعني انا بقول لك ليه؟ عشان يخففوا وزن لما بدي يروح على العتب الرئيسي.
0: في هناك موازين
1: بيزينوا على الميزان. لما بكبوا في المحلات المرخصة بفوت على الميزان بدفع على الطول.

0: في كتير هيك حاويات من هذا القبيل بسخنين؟
1: 80% من الحاويات سخنين مكسرة. أنا شخصيا
0: مين قام بتحطيمها؟ مين قام بتكسيرها؟
1: المقاول النفايات الموجود إسا.
0: مين؟
1: يعني مقاول النفايات الموجود إسا وتوجهنا لبلدية سخنين
0: بدون اسم. بدون اسم بس نفهم الظاهرة.
1: توجهت لبلدية سخنين أول مرة وثاني مرة بقولوا لي فيش تنتاوي معاه. لما أنت سلطة وانت معاك كما بقولوا هسكين معاك مش عاجبني شغله بسط لهسكين بجيب واحد ثاني.
0: طيب احنا خلينا نحكي اسا يعني بلا التطرق الى هوية هذا او ذاك ونقول انه هذا المطلب هو مطلب حق. النظافة بلاش نقول من الإيمان ولكن النظافة لا يمكن بهذا العصر. انت قلت 2026 انه تعاني مدينة سخنين النظيفة بشكل عام حتى هي تعاني ايضا من هذه المشكلة, مشكلة القمامة, مشكلة الحاويات.
1: الصبح بعثت للشاب اللي تواصل معي صور الليلة هن
0: تواصل معك من قبلنا يعني من قبل برنامج المستشار.
1: بعثت له انا صور شاف شو الموجود. يعني انا برضو بترش انا اليوم مع الست الصبح انا هقوم سيارة الشغل تاعتي محوطة بطلع بعشر سطول نفايات انا هقعد كل واحد ارجع له سطوة عشان انا اطلع على الشغل تاعي.
0: لا هذه مش طريقة. لا يمكن وضع هذا العبء على المواطن الذي يعني يستعجل كي يخرج من بيته متجها إلى مكان عمله. هاي مش وظيفتك ولكن طبعا مشكور جدا بأنك أنت بتقوم بهذه العملية اللي فيها نوع من النظافة العامة في الحيز العام. على كل حال هذه قضية نود أن نعالجها كما عالجنا قضية القمامة في مدينة الناصرة وكما عالجنا قضية القمامة في أماكن أخرى ونأمل بأن لا تصل وأن لا تتفشى هذه الظاهرة في شتى البلدات العربية لكي لا تتأزم الأوضاع أكثر.
1: يعني برضه قبل فترة الوالد والوالدة قاعدين قدام الدار وكان يشتغلوا وفاتحين الحنفيات ساعات الهي المت تاع الزبالي. الوالدة بتقول له طب ليش هيك يعني ولا كأنه في حدا موجود يعني ولا عبروه ولا إيش وظلوا طالعين.
0: طيب لا يمكن التعامل مع كبار السن بهذا الشكل. طبعا نسجل الاحتجاج وسنعالج هذه القضية. أما بلدية سخنين أخي الكريم
1: بتأمل لأنه الصراحة أنا بخدوري أغير كل يوم سطر خلينا نقول كل يوم حوي واللي بقدرش إيش يساوي.
0: صحيح صوتك جلجل بالنسبة لهذا الموضوع وأعتقد بأنه العقل السليم بيشير إلى أنه هناك حتمية لإيجاد حلول سريعة لهذه القضية. أولا لا يمكن الحاويات أن تكون مكسورة, لا يمكن الحاويات أن يقومون بتنظيفها بالمياه التي تصبح مياه يعني ملطخة بالكثير من الشؤون التي نريد أن تبتعد عنا من بيوتنا من المعقل الذي نعيش به. يعني على كل حال
1: أنا ساكن في حد مدرسة ابتدائية يعني أنا قبل ولا الضب الصبع على الأوساخ شو سوينا.
0: أوكي سجلنا كل هذه الأمور وسنكون على اتصال. الصور عنا ونشوف كيف بدنا نستخدمها أيضا إحنا في شبكاتنا الاجتماعية في إذاعة الشمس
1: إن شاء الله
0: في المواقع الرسمية طبعا. شكرا لك
1: باي باي.

هل تذكرون كيف بدأنا هذه الحلقة من المستشار؟ بدأناها بقضية السيارة التي ضربت في موقعها في موقفها لرجل معاق، ولم تكترث الشرطة بالاهتمام بفك لغز من اعتدى وهرب من المكان دون ما أن يترك التفاصيل. وطبعا

0: إصبع الاتهام هو لشرطة إسرائيل، وهناك أيضا استفسار مع بلدية عكا لأن الكاميرات هي كثيرة وكثيفة، ويترتب على البلدية أيضا أن يكون لها ضلوع في الموضوع. بعد أن استمع إلى هذه القضية، مواطن عكي يريد أن يعقب. تفضل. سلامات. مرحبا.
1: الله يسعدك، الله يخليك، كيف حالك؟
0: يا هلا بيك، يا هلا.
1: سمعت القصة الصراحة، سمعتها بأخيرة واتصل دوري أستفسر، لأنه بس سمعت كلمة عكا وكلمة موقف، فالإشي ربط لي بقصة صارت معي قبل سنتين تقريبا، من هاي الفترة من اليوم. أنا كان في عندي سيارة، وبالصدفة أنا جارك، فبتعرف إحنا بمنطقتنا المواقف في ساعات اللي بتكون مكتظة. فأجيت روحت على البيت، بدي أسوق، بدي أدور على صفي، ما لقيتش صفي. فالحل الوحيد كان عندي هو حد مركز الشرطة قبل كوبات خليم كلاليت. فصفيت عند مركز الشرطة، فتت على البيت، أجيت تاني يوم بدي أطلع بالسيارة، أجيت على السيارة، السيارة مضروبة من قدام، شكله هذا اللي كان فيه قدامي كان معاه فاف جريرا، فهو رجع على سيارتي وسحب معاه الضي وشقفة كبيرة من الطمبون.
0: مين اللي سحب هاي الأمور كلها؟
1: ما شفتش، بعرفش. أنا أجيت على السيارة، أجيت عم بطلع على السيارة من قدام، فاللي شفته إنه شفت الضي على ماشي شقفة كبيرة من الضي على الأرض والطمبون امتحقن.
0: هاي كل الأضرار عندك أنت بسيارتك؟
1: هاي كله بسيارتك.
0: سيارتك أنت وقفت جنب صندوق المرضى كوبات خليم، يعني على الشارع المرضى. على الشارع الرئيسي، أحد الشوارع الرئيسي،
1: شلومو بن يوسف.
0: آه
1: انا صفيتها على، بس مش من ناحيه كوبات خليم كلاليت، انا صفيتها من ناحيه مركز الشرطه،
0: للطرف الشمالي.
1: دغري اتصلت على مكاد البلديه، قالوا لي انه هني لوكسورين بالموضوع، انا لازم اروح افتح تلونا عند البوليس عشان يقدروا هني يفتحوا الكاميرات. رحنا فتحنا تلونا، حطيت اجوا صور وقاموا حطوا، فاللي توجد اللي طلع بالاخر انه فيش كاميرات بهذيك المنطقه. احنا عم نحكي على محيط مركز الشرطة، وعم نحكي على محيط كوباد خليم كاليت، وانت فاهم الوضع هناك بالنهار يمرق انه تقريبا بمرق ما لا يقل عن 150 سيارة بالنهار الواحد من هذا الشارع،
0: اذا مش اكتر.
1: شهر كامل وانا اتصل اركض ورا القصة، وطلع بالاخر انه فيش كاميرات بهذيك المنطقة، ولحد اليوم
0: يعني اتضح لك انه فيش كاميرات من خلال توجهك للبلدية ولا شرطة اسرائيل.
1: هذا الجواب اللي وصلني من شرطة اسرائيل، انه فيش كاميرات بهذيك المنطقة. دافك بالنقطة اللي كانت وين سيارتي محطوطة قبل كوبات خليم كلاليت، حد مركز الشرطة على الناحية اليمين، بس فكر انك فهمت بالضبط علي وين. طلع بالاخر فيش كاميرات لهذيك النقطة. واذا انت بتطلع من بيتك وبتشوف، احنا عن جد بشارعنا ابو عادل فيش عندنا كاميرات، طب وإحنا عايش ندفع أفتخاه؟ يعني هذا عن جد سؤالي اللي علالي.
0: يعني عمليا أنت بتنضم لصوت المتوجه إلينا والذي اشتكى غاضبا مستفسرا حائرا بالنسبة لقضيته، وأنت عانيت من نفس القضية. بس الإضافة اللي أنت عم بتضيفها إسه إنه هاي الكاميرات مش موجودة، يعني إحنا عم نحكي على إشي وهمي، يعني كأنه في كاميرات، بس أنت بتقول إنه قالوا لك بالشرطة إنه هدول الكاميرات تشتغلش.
1: المشكلة إنه في قالوا لي في اللي بيشتغلوش وفي اللي مش موجود أصلاً.
0: طيب أنا بقول لك، إحنا رح نستفسر الموضوع بمعقلين أو بمحورين. المحور الأول هو طبعاً شرطة إسرائيل، وهي بالأساس صاحبة هذه القضية، ولكن أيضاً بلدية عكا اللي إلها شأن إنه إدارة الأمور في مدينة عكا تكون بهدوء، تكون بلا قضايا من هذا القبيل. وجاءت الكاميرات لكي تقوم ب يعني الحد من احتمال ظهور قضايا من هذا القبيل، يعني اضرب واهرب ومش عارف ايه الشغلات من هذا القبيل. يعني البلدية يترتب عليها بأن تكافح هذه الظاهرة من خلال الكاميرات. ما العمل؟ انا بحبش الكاميرات، من كثير ناس بحبوش الكاميرات، ولكن هاي الكاميرات جاءت لخدمة الناس.
1: هذا حيز عام بالآخر. الكاميرات الوحيدة الموجودة عندنا بالمنطقة أبو عادل هي بس عند دوار المدفع على العمود اللي عند اللي بوقتك على عكا العتيقة. هاي هو الكاميرات الوحيدة الموجودة هناك بهذيك المنطقة. آخر تفش عندنا ولا أي كاميرا تاني بالشارع كله، من شارع فيتمان لعند آخر شلومو بن يوسف.
0: أوكي، أهم شيء أنه المرة الجاية إذا أنت بتشوفني توجه لإلي وقول لي أنا اللي حكيت معك بالتلفون بإذاعة الشمس، أساسا نتعرف على الشخص اللي بيعرفني وأنا ما بعرفه.
1: الله يسعدك ابو عادل.
0: اوكي، شكرا، بوركت حبيبنا، شكرا. وهكذا ناتي الى ختام هذه الحلقه من المستشار. الاعداد هو للاستاذ خليل حداد، وهنا في التقنيات الهندسيه عادي ياسين، كنت انا معكم زهير بهلول.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: دخولية بس ب25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25 ستة. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
8: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل.

0: نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
2: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز بيت البن الناصرة عمارة طه عربية.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
8: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
9: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة عن تسجيل نتائج غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه في عدد من الأودية والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن السباحة أو دخول المياه في هذه المواقع قد يشكل خطراً على الصحة. وتشمل المواقع التي صدرت بشأنها التحذيرات نهر الحصباني ونهر الأردن في المقطع الممتد من جسر يوسف حتى قلعة عتريت، إضافة إلى بركة السداسيات ووادي ونهر الجلبون في الجولان ووادي العال وبركة الخروب وطاحونة القمح في وادي سلامي وعين خردليت. كما أوضحت الوزارتان أن الفحوصات لم تجرى في بعض المواقع من بينها وادي عيون قرب الحدود اللبنانية ومنطقة الجسر الروماني في الحصباني، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية. في الحلبة السياسية، أعلنت كتلة شاس ويهدوت هاتورا أنهما أبلغتا رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس بأنهما لن تصوتا اليوم لصالح مشاريع القوانين الائتلافية، وذلك احتجاجا على عدم إدراج قانون دور الحضانة على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيسة. وإلى لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة تبنين في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. إلى ذلك، رحب حزب الله بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها أدت إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأكد الحزب تمسكه بما وصفه بخيار المقاومة، مشددا على رفض أي اعتداء يمس السيادة اللبنانية، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى توحيد موقفها الوطني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، قال مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز إن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، ومؤكدا أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الحزب يرفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان. قالت جيدي فانس إن الاتفاق المرتقب مع إيران سيتم على مرحلتين، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية. وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة على المدى الطويل، وأن المفاوضات ستظهر مدى استعداد طهران لتقديم التنازلات. كما قال فانس إن هناك جهات في إسرائيل تؤيد الاتفاق، معتبرا أنه سيكون له دور في صياغة ما وصفه بالشرق الأوسط الجديد. في سياق متصل، قال يائير جولان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على أمن إسرائيل. وأضاف جولان في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية أن التطورات الأخيرة تعكس بحسب وصفه حجم التراجع الاستراتيجي الذي وصلت إليه إسرائيل في عهد نتنياهو، معتبراً أن سياسته أدت إلى عزلة دولية متزايدة. كما انتقد التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى توقيع اتفاق مع طهران دون أخذ الموقف الإسرائيلي في الحسبان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء اليوم صافية بوجه عام مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي لمثل هذا الوقت من السنة. أما ليلا فيسود طقس لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة زميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، وأنا زهرة سعيد معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: واشنطن وطهران اتفاق جديد وترحيب دولي، الفلسطينيون خارج المشهد، تساؤلات ما بعد الاتفاق، أما الضفة الغربية تحت النار واعتداءات استيطانية تتصاعد. إذن بداية نبدأ مع هذا الملف الكبير واتفاق مبرم بين واشنطن وطهران. بداية دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الطرفان التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما. اتفاق وصف بالتاريخي جاء بعد مفاوضات معقدة قادتها وساطات إقليمية ودولية وفي مقدمتها قطر وباكستان، ومن المقرر أن يوقع رسميا في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة المقبل. بحسب ما أعلن حتى الآن، يتضمن الاتفاق وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدء رفع الحصار البحري المفروض على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق اكتمل بنجاح، مؤكدا أن طهران التزمت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي في

0: ما وصف الاتفاق بأنه خطوة تمنع اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة وتعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية. أما في طهران فأكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن صيغة مذكرة التفاهم أصبحت نهائية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من المفاوضات ستبدأ بعد التوقيع الرسمي وتمتد 60 يوما تتناول ملفات العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي. لكن الطريق إلى الاتفاق لم يكن سهلا، فبحسب تقارير إعلامية أمريكية وأخرى إيرانية كادت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات في ساعاتها الأخيرة. وتحدثت مصادر عن تحركات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس لمنع انهيار التفاهمات وإقناع طهران بالاستمرار في المسار السياسي. ورغم أجواء التفاؤل ما زالت بعض التفاصيل موضع خلاف، خصوصا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة. لذلك تتجه الأنظار الآن إلى جنيف، حيث سيشكل التوقيع الرسمي الاختبار الأول لمدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهم السياسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ. وإذا ما صمد الاتفاق أمام التحديات المقبلة، فقد يكون بداية مرحلة جديدة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط بعد سنوات طويلة من التوتر والصراع.
1: إذن كان هذا تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول الاتفاق المبرم. الآن نود أن نذهب إلى قراءة أخرى، قراءة أكثر يعني إقليمية، وموقف دول الخليج. ينضم إلي ضيفي مبارك العاتي وهو محلل سياسي سعودي. مساء الخير أستاذ مبارك.
2: أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: نشكرك بداية على الانتظار والاستماع إلى التقرير. الآن نود أن نذهب وإياك إلى وجهة النظر الخليجية. السعودية ترحب بهذا الاتفاق
2: بلا شك، يعني انطلاقا على الأقل من ما ختم به تقريركم، هو سينقل المنطقة اليوم إلى أفاق أرحب من الاستقرار والسلام الذي قد يعم في المنطقة إذا صدقت النوايا وتم بالفعل توقيع الاتفاق، ومن ثم بدأت المفاوضات التفصيلية التي نص عليها بالضبط البيان السعودي الذي رحب بهذا الاتفاق، خصوصا أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي دعمت خفض التصعيد وبدأ المشاورات، ودعمت جهود باكستان ودعمت جهود قطر، ومثلت لها مظلة كبيرة جدا من خلال علاقاتها القوية والمتينة مع الجانب الأمريكي ومع الجانب أيضا مع الجانب الإيراني. أيضا كانت العلاقات السعودية الإيرانية على الأقل نوعا ما جيدة، وهناك ثقة بين الطرفين. خول السعودية أن تمارس دورا ضاغطا في سبيل تسهيل استمرار المشاورات.
1: نعم.
2: بكل تأكيد أن الترحيب السعودي يمثل جزء لا يتجزأ من الترحيب العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي، نظرا لأنه أنهى حرب طاحنة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بدأها الرئيس الأمريكي ومن ثم أيضا أنهاها الرئيس الأمريكي.
1: نعم، لكن أستاذ مبارك، يعني بالتوازي مع هذا الترحيب السعودي والخليجي، يعني هناك بعض المحللين السياسيين يقولون بأن هذا الاتفاق هو خسارة لدول الخليج وإسرائيل، ومع وضع إسرائيل ودول الخليج في نفس الخانة، مع أنه إسرائيل هي من كان الطرف في الحرب وليس دول الخليج.
2: دعينا نفصل في هذا الأمر. إسرائيل طبعا لها حسابات التي تختلف كليا عن حسابات الدول العربية ككل، وليس دول الخليجية فقط، دول العربية بكل تأكيد لديها حسابات ولديها علاقات إسلامية مع إيران وجوار جغرافي يحكم بين الطرفين. بكل تأكيد لدينا حالة تاريخية لدينا عداء تاريخي من الجانب الإيراني تجاه الدول العربية تجاه السعودية تحديدا، لكن أيضا السعودية تؤمن بأن، وأنا كمراقبة تحدث، تؤمن بأن العلاقات ربما تبنى ربما تفسد في مرحلة، لكن يجب ألا تنتهي، بمعنى أن هناك فرص كبيرة جدا ينبغي البحث عنها وتعظيمها وتعضيدها، ومن ثم أيضا عدم الركون إلى قضية الخلاف المتأصل والبحث باستمرار عما قد يؤدي إلى رأب الصدع. إسرائيل لديها رؤية أخرى، يعني هي لا تقل خطورة عن المنطقة العربية، تزيد خطورة عن الجانب الإيراني للدول العربية.

0: الدول العربية تقع بين فتحي كماشة، التوسع الإسرائيلي وتوسع الإيراني. لذلك عملية التنافس في التوسع في الأراضي العربية هي ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين النظام الصفوي الإيراني. عندما قلت بأن الدول العربية لديها وجهة نظر تختلف عن الكيان الإسرائيلي، بالفعل لأن الدول العربية لا تؤمن بالتوسع ولا تؤمن بالتدخل في شؤون الداخلية، وهذه حقيقة ما تؤمن به إسرائيل وما تؤمن به إيران. وجهة النظر السعودية وجهة النظر العربية قائمة على وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية فقط. هذا دائما ما تنادي به الدول العربية، ومدة الدول العربية يد كبيرة من السلام والتعاون والتعاضد مع إيران. كما أن بعض الدول العربية بالمناسبة أستاذة، بعض الدول العربية هي الأخرى مدت يد كبيرة للتعاون مع جانب الإسرائيلي، وقعت عقود ووقعت اتفاقيات مع جانب الإسرائيلي، ومع ذلك حقيقة لم تقدم إسرائيل ما يعضد بقية ما يغري بقية الدول العربية لأن ترحى منحى تلك الدول.
1: نعم، وبالفعل نحن شهدنا خاصة في هذه الحرب الأخيرة والقنوات الدبلوماسية التي فتحتها يعني السعودية تحديدا مع الجانب الإيراني. الآن سؤالي أستاذ مبارك، هل تعتقد أن هذا الاتفاق ربما قد يعيد الحديث عن ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية إلى الواجهة؟
0: يعني كمراقب حقيقة من الواضح أن استمرار اليمين المتطرف في حكم إسرائيل أدخل المنطقة إلى حالة من الاضطراب المتواصل. يعني اليوم إسرائيل تضرب في لبنان وتبيد الفلسطينيين في قطاع غزة، ثم تشن حرب 12 يوما على إيران، ثم حرب 40 يوما على إيران، ثم تعود إلى لبنان. يعني كل هذا السلوك بالفعل يؤدي إلى نفور الدول من سلوك الكيان الإسرائيلي، فما بالك بالمملكة العربية السعودية التي تمثل دولة المركز للعالم العربي والعالم الإسلامي. بكل تأكيد أن مهر العلاقة مع السعودية كبير جدا، ولذلك قالت السعودية لابد من قبول إسرائيل مبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وأعتقد أن هذا أقل مطلب تطالب به السعودية في سبيل إقامة علاقات طبيعية في المنطقة.
1: إذن أستاذ مبارك، أنت لا تستبعد بالفعل أن يعود ملف الحديث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل، لكن أنت تقول أن هناك مهر كبير كما وصفته، وهي إقامة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين.
0: بكل تأكيد المطالب السعودية واضحة ومعلنة، متى ما آمنت إسرائيل بالحق الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية، في اعتقادي أن جميع يعني اليوم المبادرة السلام العربية أعلنتها وطرحتها السعودية، ولا تزال هي المبادرة مطروحة حتى الآن.
1: لكن ألا تعتقد بعد تفضل.
0: لكن جانب الإسرائيلي بكل أسف يعطي أمثلة دائما على أنه غير معني بمشاريع السلام، ويعطي تأكيدات دائما بأنه غير معني أيضا بكل جهود والوساطات التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، بل على العكس هو يذهب في اتجاه السير عندما يعمد إلى مذابح وإبادة جماعية الفلسطينيين في قطاع غزة. من هي الدولة التي ربما تقيم معها علاقات في العالم كله في ظل وجود هذه المذابح؟ فما بالك المملكة العربية السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية وصاحبة المؤتمر الدولي لحل الدولتين والتي جمعت 165 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية. في رأيي إسرائيل غير جاهزة لأن تكون شريك في السلام حتى الآن في ظل وجود اليمين المتطرف.
1: بتساؤل أخير وبإجابة قصيرة أستاذ مبارك، هل تعتقد أن يعني لربما طرأ تغير في موقف السعودية تجاه إسرائيل بعد هذه الحرب الأخيرة على إيران وما تكبدته السعودية أيضا من خسائر مادية وبشرية؟
0: أيضا بواقعية، يعني رغم أن يعني مشاريع السلام في اعتقاد أنها أصبحت بعيدة نوعا ما في ظل السلوك الإسرائيلي، لكن أيضا علينا نشير إلى أن هذه الحرب رغم تأثيراتها الحربية، لكن في اعتقاد أن المملكة العربية السعودية والمنظومة الخليجية ظهرت بعدد من المكاسب السياسية رغم التأثيرات العسكرية، لكن ظهرت بمكاسب، أظهرت الوحدة الخليجية من جديد وأظهرت أن التهديد واحد، وأعتقد أن المكاسب الاقتصادية أيضا يعني سيتم تلمسها في وقت لاحق مع عودة إنتاج النفط وتصدير النفط من جديد. يضاف إلى ذلك إلا أن العلاقات في المنطقة في ظل وجود ضعف إيراني واضح نتيجة الضربات الأمريكية، أعتقد أن العلاقات ربما تعود إلى نوع من التفاهمات في المنطقة.
1: ونختم بأن الجغرافيا لا تتبدل، الحروب تنتهي لكن الجغرافيا والجوار لا يتبدل. الأستاذ مبارك العاتي محلل سياسي سعودي كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.
2: 25 الآن في أوبتينا.

0: سبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيل.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، 20 دقيقة بعد 5 مساء ونحن في متابعة لملفات الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا في قراءة إقليمية ووجهة النظر الخليجية للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. الآن نود أن ننتقل إلى لبنان لنفهم صورة الوضع ميدانيا. هل هناك بالفعل شعور بوقف إطلاق النار؟ الصحفية جويس خوري مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
0: إذن جويس، كيف تبدو صورة الوضع ميدانيا خاصة وبعد مباركة حزب الله لهذا الاتفاق؟
1: طبعا مباركة، وترجمت هذه المباركة عمليا بوقف أي عمليات من جانب حزب الله باتجاه إن كان المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وإن كان كذلك الأمر داخل في المواقع الإسرائيلية المقابلة للقرى والبلدات الحدودية. ولكن لا يزال هذا الهدوء حذر، هناك مخاوف وخشية من تجدد خرق هذا الاتفاق، خصوصا بعد التجارب المتكررة في هذا الإطار مع الطرف الإسرائيلي، إن كان بعد 27 من نوفمبر عام 2024، وإن كان كذلك الأمر عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد الاتصال الذي جرى في 16 من نيسان إبريل الماضي برئيس الرئيس الأمريكي بالرئيس الجمهورية اللبنانية وإبلاغه بوقف إطلاق النار. عمليا عادت إسرائيل وخرقت هذا وقف إطلاق النار هذا وصولا إلى يوم أمس. هناك مخاوف، هناك احتلال لا يزال قائما، لا تزال الأمور في بداياتها، هناك ترحيب، ولكن حتى هذا الترحيب الرسمي هو قلق. لا أحد يعلم ما هي المندرجات والشروط الحقيقية التي أفضت إلى تبني الطرفين لهذا الاتفاق،
0: وما إذا كانت تشمل انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة في لبنان. الآن جويس، يعني قبل وقت وجيز وصلتنا تقارير بأن هناك يعني غارات من مسيرات إسرائيلية على تبنين،
1: على كفر تبنيت عمليا. نعم. عمليا هذه المنطقة هي واحدة من المناطق التي لا يزال يحتلها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إلى هذه المناطق خارج الخط الأصفر وليس داخل الخط الأصفر هي أيضا مجازفة وخطرة. نعم. من هنا أقول أنه من المبكر الحديث عن التزام بوقف إطلاق النار. هذا الاتفاق لم يرتبط بالانسحاب، وإنما فقط بوقف إطلاق النار. تركت كل الملفات الأخرى لي جلسات المفاوضات التي يعقدها الطرف اللبناني مع الطرف الإسرائيلي في واشنطن، والمرتقبة أيضا الأسبوع المقبل.
0: إذن فعليا هذه مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وليس اتفاق بمعنى الاتفاق، يشمل فقط وقف إطلاق النار حتى الآن، هذا ما نفهمه. وأما باقي الملفات كالانسحاب أو انتشار الجيش اللبناني ستبقى للوفد اللبناني المفاوض، الوفد الرسمي، هذا ما أفهمه منك.
1: صحيح. والجلسات التي ستنعقد عمليا الأسبوع المقبل يجب الإشارة إلى أنها ستمتد على 3 أيام، ستكون اجتماعات أمنية.
0: متى ستكون الجلسة القادمة؟
1: في 22 و23 و24.

0: من الشهر الحالي في واشنطن. هناك بالتوازي مع الاجتماعات الدبلوماسية والسياسية اجتماعات عسكرية كذلك الأمر في محاولة لاستعادة ما كان عليه دور الجيش اللبناني قبل بدء هذه الحرب. نتحدث عن انتشار كامل للجيش اللبناني في جنوب الليطاني واستكمال عملية سحب السلاح في هذه المنطقة.
1: نعم، لكن لدينا أيضا تجربة سابقة جويس، يعني بعد توقيع الاتفاق في نوفمبر 2024 وانتشار الجيش اللبناني استمرت الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب.
0: صحيح، من هنا بدأت الرسالة بالقول بأن هناك حتى الترحيب هو حذر. نعم. لأن الجميع يدرك بأنه ربما بعد توقيع الاتفاق في 19 أو المسودة في 19 من الجاري قد تكون هذه الفترة هي فترة فاصلة. نعم. وفترة إعادة ترتيب بالنسبة للجانب الإسرائيلي على أن يستأنف بعد ذلك، أو حتى على أن يستأنف اعتداءاته بعد انتهاء جولة المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ليست الأمور واضحة حتى هذه اللحظة. من هنا أقول أنه حتى البيانات الرسمية التي صدرت اليوم لم خلت من دعوة السكان للعودة، هي لم تطلب من السكان العودة، بل طلبت منهم التريث لمعرفة مصير هذا الاتفاق ومصير وقف إطلاق النار قبل التوجه إلى القرى والبلدات الجنوبية.
1: إذن هذه صورة الحال ميدانيا، ترحيب حذر وأيضا هدوء حذر جويس.
0: صحيح، هذا هو واقع الحال اليوم، وهذا هو المشهد مع استمرار بعض الخروقات الإسرائيلية. نعم. ومع استمرار حال المراقبة الجوية لما يجري في لبنان عبر يعني وجود المسيرات في الأجواء اللبنانية حتى في أجواء العاصمة اللبنانية وليس فقط في الجنوب.
1: إذن هذه صورة الحال، صحفية جويس خوري مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات. إذن كما استمعتم صورة الحال في لبنان، يعني ترحيب حذر وأيضا هدوء حذر. حتى الآن الاتفاق يشمل فقط وقف إطلاق النار، لكن باقي الملفات الأخرى كانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وأيضا انتشار إعادة انتشار الجيش اللبناني هي ستكون بالفعل محور الحديث والتفاهمات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في 22 من حزيران هذا الشهر الجاري وحتى 24، وهي الجلسة القادمة. الآن نبقى في ذات الملف اتفاق واشنطن طهران، لكن نود أن نفهم الموقف الإسرائيلي تجاه هذا الاتفاق. نستمع بداية إلى التقرير التالي.
2: مع التوقيع على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران قد تضع حداً لمرحلة من التصعيد بينهما، تبدو إسرائيل في موقع المعترض الغاضب. فتى الأبيب ترى أن الاتفاق المطروح لا يحقق الأهداف التي أعلنتها مع انطلاق المواجهة مع إيران، بل يمنح الأخيرة مكاسب سياسية وأمنية من دون تفكيك مصادر قوتها الأساسية. وزير الأمن إسرائيل كاتس بعث برسالة واضحة مفادها أن إسرائيل ستواصل تمركز جيشها وسيطرتها في جنوب لبنان وسوريا وقطاع غزة من دون سقف زمني، مؤكداً أن الضغوط الدولية لن تدفعها إلى التراجع أو الانسحاب، كما حذر من أن أي رد إيراني على العملية الإسرائيلية في لبنان سيواجه بضربة إسرائيلية واسعة ومؤلمة. أما في الساحة السياسية فيتسع الإجماع الإسرائيلي على رفض الاتفاق، فالحكومة والمعارضة تتحدثان بلغة متشابهة. الاتفاق لا يوقف مشروع الصواريخ الباليستية الإيراني ولا يفكك العلاقة بين طهران وحلفائها في لبنان واليمن والمنطقة، ولا يضمن إزالة التهديد الذي تعتبره إسرائيل وجودياً. وتكمن المشكلة الأعمق بالنسبة لإسرائيل في أن الولايات المتحدة تبدو مستعدة للاكتفاء بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما ترى تل أبيب أن الخطر الإيراني أكبر بكثير من الملف النووي وحده. في القراءة الإسرائيلية لا يقتصر الاتفاق على كونه تسوية دبلوماسية، بل يمثل تراجعاً عن العناوين التي تم التعامل معها طوال الأشهر الماضية على أنها أهداف الحرب، ولذلك لا يتركز الغضب الإسرائيلي على طهران فقط، بل أيضاً على واشنطن التي تمضي نحو اتفاق تعتبره إسرائيل ناقصاً وترى أنه يرسم من فوق رأسها ويعيد تشكيل موازين

0: إذن كانت هذه بالفعل قراءة للموقف الإسرائيلي حيال هذا الاتفاق المبرم أو مذكرة التفاهم، يعني لنستخدم هذا المصطلح في هذه المرحلة حتى تبدأ المفاوضات ومن ثم يعني ينتج عنها صفقة واتفاق كامل. الآن هناك تباين بالفعل بالموقف الإسرائيلي، استمعنا إلى تقرير الزميلة ابتهال حسن، ومن ثم تباعا استمعنا إلى عيران عتسيون محلل سياسي وأمني إسرائيلي. الآن نود أن ننتقل إلى الموقف الفلسطيني من هذا الاتفاق، يعني بين هذا الاتفاق الذي يعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن وطهران وترحيب دولي وعربي خليجي واسع تخللته قراءات وتحليلات، هناك سؤال لا يغيب: أين الفلسطينيون من هذه التفاهمات؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي، وتباعا نستمع إلى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري.
1: من واشنطن إلى طهران ومن طاولة المفاوضات إلى خرائط المصالح الإقليمية، يبرز سؤال فلسطيني قديم يتجدد مع كل اتفاق جديد في المنطقة: أين الفلسطيني من كل هذا؟ الاتفاق الذي يقترب بين الولايات المتحدة وإيران يحمل في طياته وعودا بتهدئة التوترات وإعادة رسم بعض ملامح الشرق الأوسط. تتحدث الأطراف عن الأمن والاستقرار والممرات الاقتصادية والضمانات المتبادلة، لكن أن الفلسطيني يتابع المشهد من مقعد المتفرج متسائلا إن كان اسمه ما زال حاضرا على جدول الأعمال أم أنه تحول إلى هامش في دفتر التفاهمات الكبرى. لسنوات طويلة قيل إن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة وإن أي تسوية شاملة لا يمكن أن تتجاوزها، لكن الوقائع المتلاحقة توحي بأن الأولويات تغيرت، فالدول تبحث عن مصالحها والقوى الكبرى تدير صراعاتها وحساباتها، بينما تبقى غزة تحت الركام والضفة تحت الضغط والحقوق الفلسطينية معلقة بين الوعود والبيانات. هل ترك الحصان الفلسطيني وحيدا في منتصف المضمار فيما انطلقت بقية الخيول نحو خط النهاية؟ ربما يبدو السؤال قاسيا، لكنه يعكس شعورا متزايدا بأن القضية الفلسطينية لم تعد في قلب المشهد كما كانت، بل أصبحت رهينة موازين القوى والتحولات الإقليمية. ومع ذلك يبقى الفلسطيني حاضرا رغم الغياب، فالتاريخ أثبت مرارا أن تجاهل القضية لا يلغيها، وأن أي اتفاقات لا تأخذ في الحسبان حقوق الشعب الفلسطيني قد تؤجل الأزمة لكنها لن تنهيها.
2: للأسف هذه ثغرة كبيرة، ولكن أيضا يتحمل الفلسطينيون بعد

0: المسؤولية الإيرانية ومسؤولية بقية الأطراف، يتحمل المسؤوليون الفلسطينيون المسؤولية عن هذه الثغرة، لأن الوضع الفلسطيني في حالة توهان، في حالة انقسام، في حالة تنابز داخلي، وبالتالي لا يكونوا في أحسن وضع لفرض يعني قضيتهم على طاولة المفاوضات. نعم، ما هو الانقسام في ظل عدم وجود أطراف أو طرف فلسطيني فاعل. يعني لو كان هناك في ظل الانقسام طرف فلسطيني فاعل، سواء السلطة والقيادة أو الفصائل، كان هذا سيفرض نفسه. لاحظ نحن في وضع يعني سيء جدا في عملية الإبادة في قطاع غزة مستمرة، في فرض السيادة وفرض الحقائق على الأرض في الضفة الغربية مستمر، السعي لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها مستمر، ردود الأفعال الفلسطينية ضعيفة جدا، وهذا لا يجعل الفلسطيني على الطاولة. يعني إذا لم يتدارك الفلسطينيون الأمر، وخاصة الآن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول أن تعوض خسارتها في الاتفاق الإيراني الأمريكي من خلال محاولة تحقيق إنجازات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنطقة بشكل يعني عام، ولذلك بدون توافق فلسطيني على رؤية وعلى استراتيجية وعمل مشترك، أعتقد تكون الأمور أسوأ وأسوأ.
1: ولكن هنا أيضا نقطة، يعني إذا توافق الفلسطيني الآن على أمور كثيرة، نعرف أنه يجتمعون في القاهرة ويتحدثون حتى على موضوع السلاح وموضوع اللجنة الوطنية والسلطة الفلسطينية وكل هذه الاتفاقيات، اتفاق فلسطيني فلسطيني الآن برعاية مصرية قطرية عربية، يمكن أن يؤثر بمفهوم المصالح الآن وموازين القوى على ترامب وحتى على نتنياهو؟
0: نعم، بس لاحظ المفاوضات في القاهرة لا تشارك فيها السلطة وحركة فتح، وبالتالي هذا غياب كبير. نحن نتحدث عن توافق يشمل الجميع، وليس توافق بدون أسس، توافق على أسس وقواسم مشتركة وخطة وعمل فعال. هذا سيفرض نفسه ليس فقط على إسرائيل وترامب، وإنما على العالم كله. الأهم أنه سيجذب تأييد من الدول العربية والدول الإقليمية ومن العالم. قضية الفلسطينية الآن أصبحت قضية مطروحة بقوة، ولكن في الميدان، في ميدان الصراع، في حالة ضعف فلسطيني خطير لا يتناسب ولا يتواكب مع النهوض الذي تشهده القضية الفلسطينية في العالم، حتى بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وأساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولكن ما الحامل الذاتي الفلسطيني؟ للأسف هو الغائب الأكبر.
1: والغائب الأكبر، وهنا سؤالي، أنت لمست قضية مهمة، مظاهرات تأييد في كل مؤتمر وفي كل شارع، وهنالك شعارات ترفع وهنالك تأييد شعبي حتى إعلاميا، لماذا هذا لا ترجم سياسيا؟ لماذا تتلاشى هذه القوة الإعلامية، التعاطف الكبير، لأنه لا يوجد مشروع سياسي واضح، ولا توجد مظلة عربية، ولا يوجد غطاء حتى اقتصادي؟ يعني انظر إلى غزة الآن، نتحدث عن مشروع سياسي والمواطن يبحث عن الدواء والغذاء. أستاذ هاني،
0: نعم، نحن لا يجب أن نلوم أحد قبل أن نتحمل مسؤولياتنا، وما نستطيع أن نقوم به هو الذي يتعلق بنا. عندما نقوم بما يجب، هذا سيفرض نفسه على الآخرين، هذا لا يعفي الآخرين سواء دول عربية أو أصدقاء في العالم من مسؤولياتهم، ولكن علينا أن نقوم بما علينا أولا وقبل كل شيء، واليوم قبل الغد، والأمس قبل اليوم، لأن الوضع خطير هناك.
2: إذن كان هذا، يعني كانت هذه قراءة في الموقف الفلسطيني من المذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، التي بالفعل تعيد رسم ملامح العلاقة بين هذين البلدين. كنا قد تناولنا هذا الملف بوجهة نظر عامة، ومن ثم وجهة نظر عربية خليجية تمثلت بالموقف السعودي الذي رحب ترحيبا واسعا بالاتفاق، ومن ثم الموقف الإسرائيلي تبعه الموقف الفلسطيني. والسؤال، يعني هل ترك بالفعل الحصان الفلسطيني وحيدا بينما انطلقت باقي الخيول في الساحة السياسية الإقليمية والدولية؟ الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. ابقوا معنا.
3: موسيقى ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم.

0: المريح. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سخنين راح تفحفح.
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
9: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
8: جاهز تنافسني؟
9: جاهز تنافسيني؟
8: تعالوا وتصدر التوقعات.
9: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
10: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
11: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
10: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
12: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.

0: 42 دقيقة بعد الخامسة مساء هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في مواصلة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد تناولنا الملف الإيراني ومذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وطهران بأبعادها المختلفة وقراءات تحليلية من زوايا مختلفة، إسرائيلية فلسطينية وأيضا دولية وعربية. الآن ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث يتواصل التصعيد على الأرض مع اعتداءات جديدة نفذها مستوطنون طلت قرى وممتلكات ودور عبادة في محافظة رام الله والبيري. ينضم إلي الآن أستاذ صايل كنعان، وهو رئيس مجلس برقة رام الله. مساء الخير أستاذ صايل.
1: مساء النور إليك وللمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. إذن يعني المستوطنون يصعدون مرة أخرى من اعتداءاتهم في عدد من القرى بمحافظة رام الله والبيري وتحديدا برقة شرق رام الله، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم صحيح، برقة يعني هذه الاعتداءات الممنهجة والمنظمة من قبل قطعان المستوطنين أصبحت تنال قرية برقة كل يوم كل ليلة. قبل عدة أيام قاموا بحرق الجهة الغربية، جميع المحصول الزراعي للمواطنين الذين قاموا بزرع هذه الأراضي تهيئة لأغنامهم وللثروة الحيوانية، ولكن قبل الوصول إليها وقطافها وحصادها قام المستوطنون بإدرام النيران فيها، مما أدى إلى إتلاف جميع هذه المحاصيل. البارحة بالليل بعد مع صلاة العشاء هذه العصابات المنظمة الإرهابية من المستوطنون قامت بالاعتداء والهجوم على مكان عبادة كما تفضلتي، مسجد المفروض يكون فيه اطمئنان وسكينة، ولكن هم يعني يقلبونه إلى رعب وإرهاب، حيث وصل هؤلاء الغلاة من المستوطنين إلى هذا المسجد المسمى بمسجد النور الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من قرية برقة، وكانوا مجهزين بجميع وسائل الحرائق من مرشات بنزين ومن إطارات مطاطية مهيئة للحريق. وعند وصولهم إلى أمام المسجد هناك سيارة لأحد المصلين قاموا بإدرام النيران فيها بالكامل، وانتقلوا بعدها إلى مداخل البيت العبادة المسجد وقاموا برش البنزين حول المداخل وإدرام النار فيها وتكسير جميع الزجاج والنوافذ على هذه الأبواب، وحاولوا الدخول ولكن لطف الله وقدره شاء أن لا يحصل، لأن هناك كان مصلين متواجدين في المسجد، فعند وصولهم وعند سماع هذا الاعتداء الغاشم على هذا المسجد نادوا في مكبرات الصوت، وانتشر أهل البلد صدا لهذا العدوان الغاشم الظالم على أهل بلدنا.
0: سيد صايل، فقط يعني لنوضح الصورة جغرافيا، نحن نتحدث عن قرية برقة شرق رام الله، أي نعم. مستوطنات يعني قريبة من القرية؟
1: والله يا أختي كان في مستوطنات في التسعينات، هذه كانت يعني بعيدة نسبيا عن قرية برقة، ولكن في 2000 أنشأوا بؤرة جبعات عساف بين بلدنا وبين بتين، واستحدثوا كمان بؤرة من 10-12 سنة أطلقوا عليها عوس هيون، وهناك بؤرة في الجهة الغربية سهار هرئيل، فبالتالي الآن هناك ثلاث بؤر قريبة جدا من قرية برقة اللي هي عوس هيون وتسار هرئيل وميجارون. هذه نعم. الثالث بؤر هي يتنقلون فيها هؤلاء المستوطنين الذين يطلقون على أنفسهم شباب التلال والاحتلال الرعوي لقد طغى على قرية برقة، فقرية برقة هي كالسجن، لا يوجد عليها إلا مدخل واحد وحيد بعد إغلاق مدخلها الرئيسي من جهة دير دبوان، وهي نهاية خط على جميع الأحوال. إذا قاموا بإغلاق المدخل الرئيسي فهي في نحن واقعون في سجن كبير، فهذا هو الواقع الذي نعيشه، اعتداءات ليلية كل ليلة. يعني بعد ما خلصوا الإدرام الحريق في البلدة وكان هناك انشغال لأهل البلدة جميعا أكثر من 4-5 ساعات حتى أنهم سيطروا على هذا الحريق الغاشم، بعدها بساعات قاموا بالهجوم على الجهة الغربية من بيوت الآمنين المواطنين، مما أدى إلى صحيان البلد إلى مشارف الصباح.
0: أستاذ صايل، يعني عندي أخبار مش سارة، أعتقد أنك تتابع الأخبار، لكن الحكومة الإسرائيلية اليوم وافقت على منح هؤلاء الفتية الذين يقومون بهذه الأعمال والاعتداءات اليومية بمبلغ 50 شيكل كل يوم، إضافة إلى أيضا امتيازات أخرى. الآن يعني لم يتبقى لدي الأسئلة، وأنا أقول هذا بصراحة، لأنه نحن هنا في إذاعة الشمس نغطي كل هذه الاعتداءات، ودائما نسأل نفس الأسئلة، وأشعر بأنه يعني لم يعد أسئلة ممكن أن نسألها أكثر من ذلك، ولذلك أود أن أعطيك أنت المنصة لتقل يعني ما تريد.
1: والله يا أختي العزيزة، يعني هذول البؤر الاستيطانية وقطعان المستوطنين هم مزبوط إن 50 شيكل بتزيد نفسهم أكثر، ولكن هؤلاء مدعومين بجميع الوسائل التي يريدونها، مدعومين بتراكترونات، مدعومين بسيارات، مدعومين بدرون، أي حركة مدعومين بفلوس.

0: يعني كل هذه الموازنة لهم موازنة خاصة فيهم، فهؤلاء يتحركون بأريحية بعكس المواطن الفلسطيني يفتقر إلى كل شيء، لا وظائف ولا بدون ما أخذ اقتصاد، حتى الثروة الحيوانية في قرانا والمراعي وكل هاي الأمور سكروها ودمروها، فهم بخنقوا في الشعب الفلسطيني وهم قاعدين بعيشوا في رخاء مطلق، لأن هذه الحكومة تطلق العنان لهم وتدعمهم بكل الوسائل. فمن هذا المنطلق احنا نرى هذا التغير الكبير في هذه الأشهر القليلة من سرعة الهجوم والاعتداء على بلدنا وعلى القرى المجاورة، دلالة على أن هؤلاء هم جيش آخر في داخل حكومة الاحتلال، وهم يقومون برصد الأمور. يعني هم أضرموا النار في مسجد دار عبادة في دير ديبوان وانتقلوا إلى بورقة، وهم ليس مجموعة صغيرة، هم مجموعات كبيرة مدربة مهيئة منظمة
1: ويعملون
0: مدعومة
1: بالتنسيق وفقا للكثير من التقارير. أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المحادثة الأستاذ صهيل كنعان رئيس مجلس بورقة محافظة رام الله، ونتمنى لكم السلامة بطبيعة
0: شكرا لإذاعة شمس التي هي دائما مع الجماهير وتلتقي بهم وتنقل همومهم. بارك الله فيك.
1: شكرا لك، هذا واجبنا. شكرا لك،
0: الله يبارك فيك. مع السلامة.

0: الآن ننتقل إلى الفقرة الرياضية، كيف لا ونحن في شهر المونديال. الزميل نبيل سلامي، مساء الخير.
1: سلامات زهرة، يسعد مساكي، أهلا.
0: إذن ماذا ينتظرنا اليوم؟
1: ليلة طويلة كانت الليلة الماضية، وشفنا أهداف بالجملة لوهلة ما اعتقدنا أنه راح تتفجر مفاجأة كبيرة بالمونديال عندما عاد لمنتخب كوراساو، هذه الدويلة الصغيرة ذات 150,000 1-1 أمام ألمانيا، ولكن جاء الرد صاعقا 7-1 انتهت المباراة، هدف تاريخي لهذه الدويلة الصغيرة. وتابعنا المباراة في الليل أيضا، ساحل العاج مع الإكوادور، مباراة كانت فيها دراما كبيرة جدا، 4 مرات هزت العارضة، انتهت 1-0 في الدقيقة الأخيرة لساحل العاج، ولكن كان بالإمكان أن تنتهي المباراة ب4 أو 5 أهداف. وفيما بعد السويد أطاحت بتونس وهزيمة ثقيلة تلقاها المنتخب التونسي. والحدث الأبرز ربما بعد الخسارة أنه اليوم ظهرا الإدارة اتحاد كرة القدم في تونس أقالت المدرب بعد ما زلنا في بداية أول مباراة في المونديال، ولكن الهزيمة كانت ثقيلة. والأغرب أيضا من مفارقات هذه المباراة أنه نجم المنتخب السويدي هو من أصول ومن أب تونسي، هو التونسي الأصل، لكن تربى هناك وسجل هدفين العياري. نعم. سجل هدفين للمنتخب السويدي. اليوم دولة عربية أخرى المفروض أن تدخل إلى الحلبة، مصر ستقابل بلجيكا. بلجيكا يعني يراهن عليها دائما بالوصول إلى الدور النهائي.
0: بلجيكا ولا تشيكيا؟
1: لا مصر. بلجيكا نعم. مع مصر الليلة عند الساعة 10:00، لكن قبل ذلك المباراة الأحلى ربما التي يعني ينتظرها الجميع مع نجوم المنتخب الإسباني. نعم. إسبانيا مع الرأس الأخضر عند 7:00 هذه المباراة، ويعني بتصور أنه راح يحضر جمهور كبير، بس تكون في مدينة أتلانتا في ملعب المرسيدس اللي بتسع ل75,000. بذكرك أنه مباراة منتخب مصر راح تكون اليوم في سياتل بأقصى شمال غرب الولايات المتحدة عند 10:00 مساء. هاي بلد عادة باردة، ولكن اليوم الحرارة هناك 28.
0: الحلو نبيل انه اليوم يعني مباراة اسبانيا بساعة اللي ممكن نحضرها برياحة.
1: لا اجت براحة للاسبان، براحة تماما. نعم. طبعا هو ما انتهى الليل بعده يتواصل بالنهار بهذا المونديال. عند 1:00 ما ان تنتهي مباراة مصر بعد استراحة قليلة، العراق مع النرويج مباراة مثيرة. نعم. بعدها الساعة 4:00 للي بده يروح يعمل دراجات يا زهرة الصبح بصحبة كثير الأرجنتين مع الجزائر. أوبا. مباراة. نعم. المباراة لا يمكن انه
0: منتخب
1: يعني
0: المفضل
1: واحد، لكن توقيتها صعب شوي الساعة 4:00. النمسا ستقابل الأردن أيضا الساعة 7:00 صباحا، بكون توقيت لا بأس به. وفي المساء مبارتين، البرتغال مع الكونغو والإنجليز مع الكروات.
0: نعم.
1: يعني بدءا من الساعة 7:00 هذا المساء حتى غدا الساعة 11:00 مباريات نون ستوب متواصلة، إثارة غير شكل وتكهنات اتصال، ونتكهن المباريات ونلعب على تطبيق الشمس ونفوت على تطبيق الشمس. صحيح. كما ذكرنا دائما. أنا أعتقد أنه كمان مرة بواسطتك أنت اللي هو مقدم البرنامج، ولكن من رسى هذا المونديال وقال أنه ضعيف، ممكن يكون

0: ضعيف، لا ممكن يكون قضية التنظيم والأسعار والغلاء ماشي، لكن فيه مفاجآت وفيه كرة قدم وفيه إثارة.
1: المغرب والبرازيل يعني
0: هذه مباراة قمم يعني نبيل. كانت يعني روماريو اليوم صرح قال يا جماعة النتيجة جيدة لنا، تفكروش انه المنتخب المغربي منتخب سهل، منتخب قوي جدا،
1: يلا صار في عنده هويته بالفعل.
0: لا لا لا، اعتبر روماريو نجم نجوم البرازيل، اعتبر انه تعادل ايجابي للبرازيل، تخيل انت. فانا اعتقد مزيد من المفاجآت راح يكون ومزيد من الاهداف، وبتصور انه راح يكون في متعه هذا المونديال رغم الظروف والبعد والتوقيت والإرهاق اللي منحسه، ولكن لابد من هذا المونديال صراحة.
1: نعم، أجواء حماسية بالفعل ومثيرة جدا. الزميل نبيل سلامي، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي إلى اللقاء.
1: تحياتي إلى اللقاء. إذن كان هذا يعني إضاءات الزميل نبيل سلامي فيما يخص المونديال بهذه الأجواء الحماسية الجميلة بالفعل التي تبعدنا يعني فقط قليلا عن أخبار العالم. الآن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري، وأشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج ملفات البرنامج، الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون، وهذه تحية. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع، أترككم مع أغاني المونديال لتعيشوا الأجواء.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك بابا،

0: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
0: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
0: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
3: تغلبش حالك، لأنه دايماً فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
2: ريحتيني الله يريحك.
3: دايماً حبي بيتك أكتر.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكدت مصادر أمنية إسرائيلية تقارير الواردة من لبنان بشأن استهداف مركبة بواسطة طائرة مسيرة في بلدة تبنين جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بهدف إزالة تهديد. في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية نقلا عن مصدر أمني بأن سائق المركبة قتل في الهجوم. بقاء في لبنان، رحب حزب الله بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها أدت إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأكد الحزب تمسكه بما وصفه بخيار المقاومة، مشددا على رفض أي اعتداء يمس السيادة اللبنانية، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى توحيد موقفها الوطني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، قال مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز إن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الحزب يرفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان. قالت جاي ديفانس إن الاتفاق المرتقب مع إيران سيتم على مرحلتين، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية. وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة على المدى الطويل، وأن المفاوضات ستظهر مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات. كما قال فانس إن هناك جهات في إسرائيل تؤيد الاتفاق، معتبرا أنه سيكون له دور في صياغة ما وصفه بالشرق الأوسط الجديد. قال يائير جولان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على أمن إسرائيل. وأضاف في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية أن التطورات الأخيرة تعكس بحسب وصفه حجم التراجع الاستراتيجي الذي وصلت إليه إسرائيل في عهد نتنياهو، معتبراً أن سياسته أدت إلى عزلة دولية متزايدة. كما انتقد جولان التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى توقيع اتفاق مع طهران من دون أخذ الموقف الإسرائيلي في الحسبان. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل نتائج غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه في عدد من الأودية والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن السباحة أو دخول المياه في هذه المواقع قد يشكل خطراً على الصحة. وتشمل المواقع التي صدرت بشأنها التحذيرات الحصباني ونهر الأردن في المقطع الممتد من جسر يوسف حتى قلعة عتريت، إضافة إلى بركة السداسيات في الجولان ووادي نهر الجلبون ووادي العال وبركة الخروب وطحونة القمح في وادي سلامي وعين خردليت. كما أوضحت الوزارتان أن الفحوصات لم تجرى في بعض المواقع، من بينها وادي عيون قرب الحدود اللبنانية ومنطقة الجسر الروماني في الحصر.

0: الحسباني، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات المساء والليل، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، في النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

مستمعات ومستمعي الشمس يسعد لي أوقاتكم كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. عادي بدوش يبطل هاي الصنعة لما بلش افتح الميكروفون واحكي بيحكي بإذني. مالك عادي منور الشمس فرط الطاقة اللي موجود عند هذا الولد. نحن صرنا بنهاية اليوم مفروض تخفف أعصابك تهدى شوي. حبايب مستمعي ومستمعات الشمس كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا العلقانين على الطرقات اللي موجودين في البيوت وقرروا يكونوا معنا في هاي الجولة الرياضية الثابتة في المرمى برنامجنا الرياضي اللي بيطلع عليكم كل يوم اثنين من الستة للسبعة. اليوم مستنتنا حلقة مليئة بالتحليلات المهمة. رح نتحدث طبعا عن المونديال, هو رح يكون على رأس المواضيع اللي رح نطرحها اليوم. رح نتحدث كواليس, رح نتحدث انتقادات, رح نتحدث نتائج. وطبعا يلي عم يسمع إذاعة الشمس من الصبح بتعرفوا بأنه يعني صرتوا عارفين وفايتين بالأجواء, وفي عنا محطات اللي عم يشتغلوا عليها في كل البرامج. مشكورين الزملاء في الإعداد ياسمين عابد خليل حداد وأيضا ابتهال حسن دائما بأنه تكونوا جزء من المونديال ويكون حاضر في كل برامجنا. لكن تضل حصة الأسد للأسد يا عدي, حصة الأسد للبرامج الرياضية اللي فيها منفوت أعمق منفوت أقرب لإلكم ومنعرض ومنستعرض أمامكم كل المواضيع اللي مش دايما بينحكى عنها لا كنتائج ولا كتحليلات سلوكية أو فنية. فاليوم محطتنا راح تكون في هذا السياق, راح يكون في عنا مداخلة من المغرب مع محلل الرياضي وزميل عزيز, ومن ثم أيضا راح نحكي عن الشأن المحلي وترقب كثير كبير لقرار وجود درجة قطرية. كيف راح يكون هذا القرار, كيف راح ينفذ, وين فرقنا العربية من هذا السياق. كمان اليوم راح نوضح هاي المعلومة.

رح نبدأ بآخر النتائج اللي كانت يمكن هيك مربكة للبعض، غريبة للبعض الآخر. بلشنا نشوف نتائج كبيرة. للأسف المنتخب التونسي وقع ضحية واحدة من هذه النتائج أمام السويد، خسارة بخمس أهداف مقابل هدف. مستفز جدا، بس اللي استفزني أكثر هو اللي عملوا المانشيفت يوم أمس أو في هذا الصباح، انتصار ألمانيا على بلد صغير جدا، كوروساوي يمكن، حتى لدرجة أنه مش عارفين نلفظ اسمه قد ما الاسم غريب. إذا بدتم نتحدث عن بلد يتأهل لأول مرة إلى نهائي كأس العالم أو إلى النهائيات، يأخذ هاي التجربة، هو عم يصنع التاريخ، وإذ بلقاء أول بيجمعه مع المنتخب الذي لا يرحم، المانشيفت يلي معروف بقسوته أو عدم رحمته للخصم، بقرر ينتصر على هذا الفريق المغمور وهذا البلد بسبع أهداف مقابل هدف. طبعا على جانب الآخر كانوا عم يحتفلوا بأنهم قدروا يسجلوا أول هدف لألهم في تاريخ كأس العالم. لهي الدرجة الطموحات كانت صغيرة وعادية وواقعية. عم نتحدث عن بلد فيه 106 آلاف نسمة يا جماعة، يعتبر من الجزر الكاريبية وما حدا بيعرفه في العالم. لما يعني تم توسيع دخول منتخبات جديدة إلى المونديال وانتقلنا من نظام 32 منتخب إلى 48 منتخب، وجد نفسه عم بيحقق حلم ما كان يحلم فيه حتى. على الصعيد الآخر عنا المانشيفت المعروف بقوته، المعروف بحضوره، والماكينات الألمانية قررت أن لا ترحم الخصم. إذا في عقلية عند الألمان دائما، يعني طلعت إذا بدكم بعد مباراة البرازيل في نصف نهائي 2014 في كأس العالم، لما أقصوا البرازيل بسبع أهداف أيضا مقابل هدف، فكانت التحليلات بأنه هاي مدرسة، وهذا نوع إيمان موجود في ألمانيا بأنه إذا بترحم خصمك وكأنك لا تحترمه كفاية، بمعنى أنك إذا بتبطل تعطي بنفس القوة على الملعب أنت عم تستهتر فيه، فهن بيكملوا بدون رحمة حتى يقضوا عليه. لعنا بيقولوا في مثل آخر بيرد على هاي العقلية، الضرب في الميت حرام. وأنا شخص عاطفي، يعني عاطفي جدا حتى في عالم كرة القدم، أؤمن بالعواطف، أؤمن بالمشاعر، أصلا هي لعبة يعني ما بعرف، بس يعني حسب وجهة نظري مبنية على العواطف، على الانتماء، على المشاعر. حتى لما نحن منشجع بيكون في عنا مشاعر يعني مسيطر علينا، إن كان مشاعر غضب أو مشاعر فرح أو مشاعر عاطفية. لهذا السبب منشوف كثير بكاء في عالم كرة القدم على أرض الملعب وخارجه. فبما أني شخص عاطفي وأؤمن بالعاطفية، شفت أنه اللي تصرفوه أو اللي عم بيعيدوا تكراره المنتخب الألماني، بالمناسبة كمان عملوه بال2002 مع السعودية كمان انتصروا 8-0، فهذا يعني موضوع عم يعيد على ذاته بشكل مبالغ فيه. سيكون أنه كانت الضحية بال2014 البرازيل لهيك هزت العالم، لكن يعني قضية أنه الألمان دائما ما بهمهم إلا أنه يعطوا حتى النهاية ويبرروا هيك بأنهم بيحترموا خصمهم، أنا مش مقتنع يعني مش مقتنعة فيها نهائيا، ومش مقنعتني، وحتى حسيتها بأنه هذا ظلم ولا إنسانية في عالم كرة القدم، المكان اللي مبني على المشاعر والمكان يلي فيه كثير من الرحمة إذا بدكم، ومنه تمر الرسائل لكل العالم في كل المجالات. دائما نتحدث أنه كرة القدم هي مرآة للحياة، إلا بهاي الشغلة ما تكون مرآة لحياتكم بإنكم ضلوا مكملين بضغط كبير على شخص خلصنا عليه. هذا انتقادي الوحيد بأنه الألمان مجردين من المشاعر، ولهذا سبب اسمهم الماكينات. يمكن البعض بيقول طب بهاي الطريقة قدروا يحققوا أربعة كأس عالم، ما لا أعتقد أنه كبر النتيجة يؤثر على حصولك أو فوزك في مباراة أو حصولك على لقب. واحترام الخصم يجب أن يكون احترام إنساني قبل كل شيء. هذا رأيي بالآخر. نحن رح نكون مع آراء مختلفة أيضا حول

منتخب المغرب, وراح نكون أيضا في حديث خاص عن المنتخب المصري اليوم راح يلعب أولى مبارياته في هاي النسخة من كأس العالم, وتوقعات كبيرة على فكرة على المنتخب المصري. راح نشوف كمان إذا هذا بيزيد المسؤولية ولا بيزيد الضغط على مرموش وعلى صلاح اللي جاي من وضع نفسي سيء والحالة الذهنية مش بأفضل حالها. لكن أيضا في كوكبي من نجوم المنتخب المصري اللي التوقعات منهم عالية في هاي النسخة, فأيضا راح يكون عنا حديث عن هاي المحطة. بكل الحب رح كمل أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج. أنا ليلى قيش, ألف شكر لعبد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج دائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها وتطبيقها الرائع. طبعا لكل يلي ما نزلوا تطبيق الشمس عندكم فرصة بإنكم تلحقونا بالسباق, يعني أنا عادي أنت 4 نقاط أنا 5, بس ترتيبنا 2, أنا 300 وإشي ترتيبي. عادي وين أنت وضعك إذا 4 نقاط؟ وين ترتيبك بالخمسميات؟ المؤسف بالموضوع انه قررت ادارة الراديو تفتح كل الترتيب, يعني كل حدا مشترك صار بيعرف وين ترتيبه, فبتفوتوا بتلاقوا 1000 وإشي, 1200 1300 مشترك, وبتشوفوا وين اسمكم موجود عشان الفضايح. المهم يا جماعة بتقدروا انكم تعدلوا النتيجة وتلحقوا, يعني مش سابقينكم بكثير بكثير, ولانه كمان النتائج هي عم بتكون شوي يعني صعب توقعها, فعمليا ان احنا عم نصيب الاتجاه الصحيح بانه اوكي بتعرف مين المنتصر, بس لازم تصيب يعني لتحصل على نقاط دسمه بك تصيب النتيجه الدقيقه. فاني بعدني ما صبتش ولا اي نتيجه دقيقه, بس عم اعرف مين عم بيفوز. نقطه لانك تعرف الاتجاه الصحيح, 3 نقاط بانك تعرف النتيجه الدقيقه. وطبعا الجوائز صرنا حكين لكم انه راح تكون مصاري كاش, تلفزيونات بلاي ستيشن وخلطات نينجا وغيرها من الجوائز القيمة. ومعلومة جدا جدا مهمة, كل حدا بيشترك وبيفوت على القرعة لمجموعة كبيرة من الجوائز وقيمة جدا جدا. فعمليا مش بس يلي بيتصدر الترتيب أو بيكون في عم يتقدم في الترتيب, كل اللي سجل ودخل رح يكون في عنده فرصة يربح جوائز مقدمة لكم من إذاعة الشمس. اللي ما اللي عنده التطبيق ومش عارف يدخل يراسلنا على الانستجرام أو على الفيسبوك, كمان يلي مش عارف يلاقي بالتطبيق الخانة الصحيحة بيكون التطبيق بده أبديت, فاهتموا بهاي النقطة, وإذا عندكم أي تساؤل تواصلوا معنا. يلا نحن رح نكون مع فاصل أول قصير وسريع, ومن بعده رح نبدأ مباشرة في المرمى. خليكم معي.

0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: سخنين راح تلمع لمع.
3: الشمس دائماً.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
5: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

طيب أغنية داي داي طبعاً قادرة أن تحجز موقعها في قلوبنا، لكن بعدها ما بتتفوق على وكا وكا، على الأقل عندي. بس أغنية جميلة جداً، والمشاهدات يا جماعة صارت عليها 158 مليون في 3 أسابيع. نحن رح ننتقل ونكون مع المحلل، بس قبل هيك يعني بتعرفوا قبل شوي نزلت تشكيلة إسبانيا، وفي حديث كثير كبير عن شو موقف يمال، لأنه يعني في اعتبارات كأنه في مفاجأة في أول تشكيلة إسبانيا بالمونديال. هالمنتخب المرشح بأنه يكون ضمن المربع الذهبي بطل أوروبا الحاصل على اليورو الأخير، لمين يمال اللاعب الموهوب اللي متوقع أنه يعني توقعات كبيرة بأنه رح يبرز بشكل كثير كبير في المونديال. التشكيلة الأولى لإسبانيا بتستثني وبتبقي على مقاعد البدلاء، طبعا هذا السبب بأن لأنه راجع من إصابة وأبعدته عن المباريات الأخيرة إذا بتتذكروا لبرشلونة بالموسم المنقضي، فعمليا هذا سبب على حد تعبير المحللين بأنه لا استبعاده من التشكيلة. بس المفاجأة كانت بإشراك جافي في المركز الجناح الأيسر والاعتماد عليه بدل داني أولمو وأليكس باينا، يعني واضح جدا بأنه في هيك مفاجآت في هاي التشكيلة. مبابي كمان رح يغيب عن مؤتمر، غاب عن مؤتمر مباراة السنغال، وفي مخاوف بأنه يعني الوضع مش أحلى شيء داخل المنتخب الفرنسي، هي تحليلات الصحافة

وبعد الخسارة الصعبة للمنتخب التونسي في رد فعل يلي مستهجن جدا وكأنه في الاتحاد التونسي يخطط لطرد صبري الموشي المدرب. معقول في نص المونديال؟

0: كلها أخبار عم تجي من كواليس المونديال، بعضها تحليلات بعضها تخمينات، والبعض الآخر يعتمد على أساسيات. بتعرفوا أسأل المواضيع الكبيرة اللي عم نحط إيدنا عليها هي تتعلق في سوء التنظيم وفي قضايا وفضائح عم تجدد يوم بعد يوم في هذا المونديال، لدرجة أنه تم يعني استخدام هاشتاج يلي عم بيتم تداوله بشكل كثير كبير على منصات التواصل بأنه مونديال الفضائح. نحن رح نكمل في هذا الموضوع ورح نتحول إلى المنتخب المغربي اللي قدم مباراة استثنائية، قدم مباراة رائعة بكل معنى الكلمة، وعم بيكون هو يعني المادي الدسمي الإعلامي في كل العالم بعد ما رفع سقف التوقعات منه في 2022. جاء في تطور جديد وطريقة ملموسة لإثبات الذات أمام من؟ أمام برازيل وتاريخها العريق. السيد محمد الخراز الإعلامي والناقد الرياضي، يسعد لي أوقاتك، الشكر لك على انضمامك لنا.
1: يا مساء الأنوار زميلتي ليلى، أول شيء ما رحش يعني نخلي الفرصة تفوتني قبل ما نقول لك مبروك لناديك المفضل أرسنال على البريمير ليج، وهارد لك على دوري أبطال أوروبا اللي نهزمته فيها، ونحيي كل مستمعي إذاعة شمس بطبيعة الحال.
0: الله يسعدك أخ محمد، طبعا تنضم لنا من المغرب الشقيق. لا شك أنه في أجواء خاصة في هذا المونديال، نحن نتحدث عن منتخب اللي أثبت ذاته واللي رفع سقف التوقع، ولدرجة أنه اليوم نحن ما بنقبل أن يطلق عليه اسم الحصان الأسود كما أطلق عليه في 2022، لأنه أصبح يعني معدود على الكبار. المغرب مطالب بأنه يوصل لأدوار متقدمة،
1: وهذا الشيء اللي خلى كل الشعب المغربي يوم السبت شعوره ممزوج ما بين الحسرة والفرحة، ما بين الافتخار والتحسر على يعني عدم الفوز أمام المنتخب البرازيلي. وهنا نرجع إلى 2022، أين سقف الطموح كبر مع المنتخبات الوطنية. يكفي أننا نقول ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية، نقول بطل عالم في أقل من 20 سنة، بالإضافة إلى رابع العالم، دون نسيان دور ربع نهائي المنتخب لأقل من 17 سنة. كل هذه الأمور تأتي من خلال استراتيجية تم وضعها من طرف جلالة الملك نصر الله الملك محمد السادس منذ سنة 2008، مع إنشاء الأكاديميات، مع تطوير تكوين المدربين، مع الخلية التي تشتغل من أجل يعني استقطاب لاعبين مزدوجي الجنسية الذين يأتون حبا في المملكة المغربية وحبا في المنتخب المغربي. ولعل كل الأنظار وكل العالم تكلموا على الجوهرة الجديدة، أو خلينا نسميها بساخيو بوسكاس الجديد، ألا وهو أيوب بعدي.
0: بعدي بتعرف كل نزلت محتوى عن منتخب المغربي في صفحتي، فالتعليقات بيقولوا لي ما اسموش أبو عدي، هاي اللي عندكم في لهجة أهل الشام اسمه بعدي، صلح لنا.
1: بعدي من غير الألف،
0: بعدي
1: يعني أيوب بعدي
0: بعدي بعدي يعني هي كلمة واحدة مش أبو عدي، هي بعدي.
1: لا بعدي.
0: طيب مهم هاي المعلومة. على فكرة يعني الولد قدر، ابن 18 سنة قدر انه عن جد يلفت الانظار، لدرجة بانه في حديث على انه ارسنال الانجليزي مهتم فيه بشكل كثير كبير، يعني صحافي في انجلترا حكت عن هذا الموضوع.
1: Exactly. خاصة مع مردود زوباميندي الذي لم يعطي يعني الإشارات الإيجابية لنادي أرسنال. ونحن نعرف بأن عقلية أرسنال منذ زمن أرسن فينغر دائما ما يستقطبون النجوم المواهب الكبيرة، على غير سيس فابريغاز، على غير سمير نصري، وعلى غير كل النجوم الذين كانوا يتألقون في بداية مسيرتهم يأتون إلى نادي أرسنال. إذا تأخذوه كلاعب فراح يكون لنا الفخر أن يكون ثاني لاعب مغربي بعد مروان شماخ الذي لعب في نادي أرسنال في وقت مضى.
0: صحيح 100%. طب نحن ما نرجع لكل فكرة أنه هذا تغيير الكبير في عالم الكرة المغربية لوضع هذا الفريق وأعطى دفشي إلى الأمام، وذكرت نقطة جدا إيجابية ومهمة بأنه يعني نحن بنعرف أنه كان اللي عندهم جنسية مغربية وجنسية أخرى يعني ما يفكروا غير إذا ما لا يعني إذا ما تم استدعائهم مثلا من فرنسا أو من إسبانيا باختيار المنتخب المغربي. اليوم المعادلة بدأت تنقلب، يعني هناك لاعبين اللي بيختاروا بشكل أول، يعني الخيار الأول عندهم هو منتخب المغرب.
1: خليني نقول لك بانه المعادله بدات بشكل كبير منذ ما جاء رئيس الجامعه الملكيه سيد فوزي الاقجع الى على راس الجامعه الملكيه. انذاك بدات نوعيه اللاعبين مزدوجي الجنسيه تكون في التوب ليفل على غرار حكيم زياش الذي واجه الأمران وواجه عنصرية كبيرة في الدوري الهولندي لما كان يلعب مع نادي أياكس وفضل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الهولندي في وقت مضى. بعد ذلك جاءوا لاعبين آخرين على غرار نصير مزراوي على غرار نور الدين مرابط وسفيان مرابط إلى غير ذلك. بعد ذلك الأهم نقطة والتحول الكبير نقول لك بكل صراحة كان سنة 2022، لأن في سنة 2022 أصبح يعني المؤشر الرياضي أكبر، لأن اليوم لما تذهب إلى لاعب مزدوج الجنسية وتقول له أنا رئيس جامعة ولا مدير تقني للاتحاد المغربي والمنتخب المغربي فاز وعمل وعمل وعمل وفاز على إسبانيا وعلى البرتغال وعلى بلجيكا إلى غير ذلك، يعرف بأنه هذا المنتخب لما سيلعب مع هذه الموهبة يعني عنده الحدود أنه يذهب بعيدا سواء في كأس العالم أو في منافسات أخرى. في السابق كانت عقلية المنتخبات العربية في السابق كانت المشاركة من أجل المشاركة المشرفة.
0: صحيح.
1: ما قام به المنتخب المغربي سنة 2022 خلت العقلية وجب على كل المنتخبات العربية أنها تغير من العقلية وتذهب إلى يعني إلى الكأس العالمية أو أي تظاهرة عالمية من أجل الذهاب بعيدا، أو على الأقل أنك تكون في المربع الأخير أو أنك على الأقل تنافس على اللقب. وهذا اليوم اللي جعل المنتخب المغربي منسابع عالميا، جعله أنه يقدم مباراة استثنائية أمام منتخب برازيلي. وفقط للإشارة وكأننا نعيش سنة 1998 في السابق في المونديال كانت عندنا مجموعة فيها المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي والمنتخب الاسكتلندي. أسبوع قبل مباراة البرازيل لعبنا مباراة ودية أمام النرويج وتعادلنا هدف مقابل هدف، بعد ذلك لعبنا أمام البرازيل وتعادلنا هدف مقابل هدف، ويوم الجمعة حيكون عندنا مباراة أمام منتخب اسكتلندي. وكأنه هي التسلسل التي كان فيما يخص المباريات يعني في الكأس العالمية سنة 1998.
0: رهيب رهيب جدا، لكن التوقعات والنظرة إلى المنتخب المغربي هي متغيرة في طبيعة الحال وتقدمت بطريقة مختلفة. بدنا نتحدث شوي عن خصوصية هذا المونديال واستغل وجودك معي. يعني لا شك أنه في المغرب عم بتعيشوا الأجواء، رغم أنه يعني هذا المونديال لا يمكن مقارنته في مونديال قطر في طبيعة الحال في التنظيم، لكن أيضا نحن نتحدث عن نسخة اللي تم توسيعها، يعني نتحدث عن 48 منتخب. بدأ واضح ما بعد يعني نصف الجولة الأولى اللي انتهت أن هناك فروقات ما بين المنتخبات، ورح نشوف نتائج ما تعودنا أن نشوفها بشكل كثير كبير في كؤوس عالم أو نسخات ماضية لكأس العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه المانشيفت الماكينات الألمانية التي لا ترحم هي اللي كانت مسؤولة عن عدد الأهداف الكبير لما بيدخل في المنتخبات. يعني نستذكر بال2002 السعودية 8-0، نستذكر 2014 7-1 للبع على البرازيل، ومؤخرا على هذا المنتخب المغمور يعني أشبه بمديني
1: كوراسو. أنا
0: بدك كوراسو. فعمليا رح نشوف حسب رأيك هذا المشهد يتكرر، والأشقاء تونس يعني كمان في تلقوا عدد أهداف كبير، رح نشوف هذا المشهد عم يتكرر لأنه نحن في نسخة جديدة.
1: صحيح، راح نشوف حتى تحطيم النتيجة الكبيرة اللي كان هزم بها المنتخب الكونغولي سنة 1974 بتسع أهداف مقابل صفر في إحدى أسوأ المشاركات للمنتخبات الإفريقية. وهذا راجع إلى أولا زيادة العدد المنتخبات، حتى فيه منتخبات عربية لولا زيادة العدد لما شاركت في المونديال، في منتخبات في قارات أخرى لولا زيادة العدد لما شاركت في المونديال. وهنا في نمشي إلى النظرة التسويقية الأكثر منها رياضية من طرف رئيس الاتحاد الدولي السيد جاني أنفانتينو. لما نشوف إلى 48 يعني منتخب، وكأننا ما بدأه ميشيل بلاتيني بعد رئاسته للاتحاد الأوروبي في وقت ما لما وسعنا من الكأس الأوروبية من 16 إلى 24 أين بدينا نشاهد المنافسة تنطلق بشكل أكبر وأفضل إلى حدود دور النهائي. اليوم سوف نشاهد المنافسات بشكل كبير إلى حدود الدور الثمن النهائي وليس أو حتى الدور ربع نهائي، لأن مباريات من طينة الكوت ديفوار إكوادور أو المغرب برازيل أو حتى اليابان هولندا ما رح نشاهدوها كثير في هذا الدور الأول.
0: وهذا اللي مقلل أو الذي يفسر قلة الحماس اللي موجودة عند الناس برأيك؟
1: هذه من ناحية. من ناحية ثانية ما ننساوش نقطة مهمة، نقطة توقيت المباريات، لأن طبعاً. اليوم المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية جعل

0: عاشق الكرة ليله نهارا ونهاره ليلا. فبطبيعة الحال يعني الأمور، احنا ربما كمغاربة نشكر الله أنه توقيتنا، توقيت مبارياتنا الثلاث هي الساعة 11 بتوقيت المغرب، يعني الساعة 10
1: مقبول.
0: بتوقيت غرينيش، ولكن يعني مقبول. ولكن مثلا التونسي الذي شاهد، تخيل أنك تكون تونسي أو تكون أي منتخب عربي آخر، احنا ما تمناوش أي هزيمة لأي منتخب عربي بعد الهزيمة التي تلقاها المنتخب التونسي، ولكن تخيل أنك تبقى إلى الساعة الثالثة صباحا والرابعة صباحا حتى تشاهد مباراة وبعد ذلك تكون نتيجة سلبية. فبطبيعة الحال في أمور غير محفزة في هذا المونديال، وهذا كان منتظرا. يكفي وما ننساوش زميلتي ليلى، إلى حدوث هذه الساعة أسوأ نهائي في تاريخ المونديال هو نهائي سنة 1994 الذي جمع ما بين المنتخب البرازيلي والإيطالي. تخيل النهائي فيه روبرتو باجو وروماريو وبيبيتو وباريزي، وينتهي بصفر لقطة وبضربة ترجيح.
1: نعم، وكان أيضا على أرض في الولايات المتحدة.
0: Exactly.
1: يعني بنتأمل ما يتكرر هذا السيناريو ولا بأي شكل من الأشكال. توقعات من المنتخب المصري اليوم، خلينا نتحدث عنه هيك سريعا، توقعات جدا عالية. مرموش وصلاح القادم بحالة ذهنية مش ولا بد، لكن يملك ربما الفرصة الأخيرة للعودة إلى الذات من خلال بوابة المنتخب المصري. شو توقعاتك لهذا المنتخب في الجولة القادمة؟
0: بكل صراحة وخليني نكون معك صريح، أنا لما شاهدت مباراة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل، المباراة الودية، بكل أمانة، وربما رح يعني ينزعجون مني إخواننا المصريين شيئا ما، ولكن نتمنى نكون صريح أكثر من أنني نكون يعني دبلوماسي في كلامي، وكأني نشاهد في نسخة المنتخب المصري لسنة 1990 باللعب سلبي بمنتخب ما يحبش ياخذ المبادرات بشكل كبير، حتى أنه الهدف اللي سجله كان عن طريق خطأ من طرف ماركينوس في تلك المباراة. احنا نتمناو بأن المنتخب المصري يكون عرف نقاط قوة المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي اللي فاز على المنتخب التونسي بخماسية في آخر مبارياته الودية، منتخب بلجيكي ليأتي بمدرب فرنسي عنده خبرة في التظاهرات الكبيرة. نتكلموا على رودي غارسيا، نتكلموا على لاعبين فيه اللي هما في بداية مسيرتهم الكروية وفيه اللي حيكون آخر مونديال على غرار يعني تيبو كورتوا والكتيبة الأخرى. نظن بأن مباراة حتكون كبيرة، ستكون مباراة ربما ما راحش نقول تلعب على تفاصيل لان الكفه غير متوازنه، اللهم اذا استثنينا محمد صلاح وعمر مرموش من جهه امام كتيبه كلها مدججه بالنجوم. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري، ولكن على الورق نشوف في كفه المنتخب البلجيكي على المنتخب الفرنسي، بالخصوص وهذه النقطه اللي ما يجمش اننا نمر عليها مرور الكرام، انه ما يكون مدرب المنتخب المصري الكابتن حسام حسن، فالكابتن حسام حسن ما عندوش تجربة في التظاهرات الدولية العالمية، ومدرب درب نوادي مصرية ودرب المنتخب المصري في الكأس الإفريقية الأخيرة، فمثل هذه الأمور تلعب دور كبير في التظاهرات الكبيرة، وشاهدناها سنة 2010 مع المنتخب الجزائري تحت قيادة رابح سعدان، أن ذاك الذي يعني خرج بنقطة واحدة من دون أي هدف، نظرا لنقص خبرته في التظاهرات الكبيرة أمام مدربين عندهم خبرة كبيرة كفابيو كابيلو وكالمدربين الآخرين.
1: ونحن بنعرف قداش بطولة كأس العالم بحاجة لخبرة، لأنه في المراحل المتقدمة عمليا انت تملك 90 دقيقة اما توفق فيها او لا، يعني لا تملك فرص متتالية لك كمدرب، فهي يعني اختبار حقيقي لقضية العطاء على ارض الملعب. سيد محمد، نحن ما نتشكرك على هاي المداخلة عبر إذاعة الشمس، دائما منحييك ومنشجع المغرب، ولازم تعرف انه كل شخص اليوم يشعر بالانتماء لهذا المنتخب، فبما انك مغربي يعني وموجود معنا اليوم، بدي اقول لك انه الشارع ايضا هنا في الداخل والشارع الفلسطيني ككل يعني يقف بجانب المنتخب المغربي وفخور جدا بهذا المنتخب. بدي اتشكرك، وطبعا رح نوعد المستمعين انك رح تكون معنا في الادوار المتقدمة. شكرا لك.
0: يا مرحبا، شكرا لك، الله يخليك.
1: سيد محمد الخراز، المحلل الرياضي والناقد والإعلامي، كان معنا من المغرب، وبتأمل عن جد. أول شيء، أهم شيء نصحح كلمة بعدي هذا اللاعب على عمره 18 سنة وقدر أنه يخطف قلوبنا، ويا رب أرسنال يخطفوه. والعيون كلها رح تظل على المنتخب.

المنتخب المغربي. اليوم كمان ما تنسوا المباريات يعني القادمة، رح يكون إسبانيا مع الرأس الأخضر، مصر مع بلجيكا الساعة 10، أورغواي والسعودية على الوحدة بعد منتصف الليل طبعا، ونيوزيلندا وإيران الساعة 4 الفجر.

0: تخيلوا إذا بنتذكر هيك بنرجع لـ 2022، الجولة الافتتاحية كانت للسعودية، بتتذكروا مع مين؟ كانت مع الأرجنتين، واستطاع يومتها أن يفجر المنتخب السعودي مفاجأة جدا جدا كبيرة، وفاز 2-1 على الأرجنتين. فهل اليوم رح يكرر الصقور المعجزة؟ الله أعلم. طيب نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن ثم رح ننتقل إلى شأن المحلي وكل موضوع الدرجة القطرية اللي رح نحاول نفهمه من العمق. فاصل وراجعين، خليكم معي.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما.
0: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
0: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
0: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: يسعد لي اوقاتكم. انا عن جديد اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. راحت عليكم الفقرات الجميله عن المونديال، لكن في عنا هسه فقره محليه مثل العادي اللي فيها بنحاول نضوي على اخر المستجدات في الرياضة المحلية، وآخرها يا جماعة بأنه بكرة رح يكون في قرار نهائي على تلخيص أو يعني توضيح شو رح يكون عنا لما تقام الدرجة القطرية وتبلش بشكل نهائي في موسم 2027 وموسم في موسم 2027-28. رح ينضم لنا أحمد أبو العم عضو الاتحاد العام لكرة القدم. يسعد لي أوقاتك.
1: مساء النور أخت ليلى، لك
0: الجميع. اشتقنا لك يا أبو العم.
1: هلا هلا.
0: مش عم تعمل مشاكل لحتى تكون معنا، شو السيري؟ هديين هديين. أبو العم، اللجنة القطرية، الدرجة القطرية كان عندنا كثير نقاشات حولها، كيف رح تكون، شو رح يكون فيها، وين مين من الفرق العربية رح يكون فيها، كيف السيستم حتى تنملي، فهيك بدنا منك شرح بالبداية.
1: يعني بداية بناء الدرجة القطرية راح يغير شكل جميع الدرجات، إن كان الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية ولا الدرجة الثالثة، وهذا ما يخص يعني بالأغلب فرقنا العربية اللي هي من الدرجة القطرية للدرجة الثالثة. أنا قلتها في السابق وكنت أعني في كل كلمة أقولها، أقول للفرق العربية اهدوا، توقعوش حاليا مع مدربين، توقعوش مع لاعبين، لأنه راح يكون تغيير على منظومة الفرق وعلى كيف راح تبين الدرجات بالسنة القادمة. كان هناك عدة جلسات في الأشهر الأخيرة لإقامة دوري الدرجة

0: قطرية. هذا الدوري راح يكون للاتحاد العام مش للمديرية. الاتحاد العام راح يدير الدرجة هاي، درجة اللي راح تكون درجة مهنية بكل ما تعنيه الكلمة.
1: هي راح تكون ضمن درجات المحترفين؟
0: ضمن درجات المحترفين.
1: وراح يكون مسؤول عنها الاتحاد العام مش المنهلت، مش المديرية الدوري.
0: مسؤول عنها الاتحاد العام مش المنهلت، واللي راح يجيب الميزانية لفرق الدرجة القطرية هو برضو الاتحاد. راح تكون غاد ميزانية اللي هي ميزانية مينيموم لكل فريق 2,250,000. أظن الاتحاد العام قادر إنه يجيب لكل فريق 1,250,000 ويأتي الفرق إنها تجيب 1,000,000 شيكل.
1: وراح يكون في رقابة مالية كيف موجود في درجة الممتازة؟
0: واحد على واحد، واحد على واحد. عشان هيك في أصوات برضو بتنادي إنه بكرة في الاجتماع وبتقرير كديش صاعدين الدرجة الثانية والأولى كديش هابطين، إنه برضو تتبطل الرفورما اللي كانت قبل موسمين وإعطاء فرق الدرجة الأولى إنهم يعبروا سقف 1,000,000 شيكل، بشرط إنهم يجيبوا يعني ضمانات مالية لسلطة مراقبة الميزانيات بكل شيكل بدهم يعبروا فوق 1,000,000. يعني رايحين نفتح المجال أمام فرق الدرجة الأولى إنها يعني تضخ أموال وإنها تصعد للدرجة الممتازة وللدرجة القطرية، لأنه الفريق الأول راح يصعد يعني بشكل مباشر للدرجة الممتازة، ومن 2 إلى 5 راح يصعدوا للدرجة القطرية. تنسيش إنه برضه راح يكون كفوتوت بات لل يعني فرق
1: هاي النقطة كثير مهم إنه نوضحها لوحدها. راح يكون في عنا فرق بيت لفرق لأندية كبيرة، يعني إحنا ممكن نشوف مكابي حيفا بالدرجة العليا عنده فريق بيت في الدرجة القطرية.
0: بس هيك يعني رايحين نعطي معنى أكثر.
1: بس يعني شو السبب لهذا القرار؟ يعني شو الإضافة اللي راح تكون؟
0: بس لحظة، إحنا رايحين نعطي برضو للاعبين اللي رايحين لا سمح الله ينصابوا في الدرجة العليا، لاعبين اللي هم مشاهير، لكل لاعب بده يلعب إقبالهم، كل لاعب يصاب لفترة أزود من 3 أشهر بيقدر ينزل بنفس السنة على الدرجة القطرية ويرد يرجع على الدرجة العليا عبين ما يتشافى من الإصابة. راحين نعطي معنى للدرجة القطرية. ليش الدرجة القطرية؟
1: بس في شرط هون إنه دوري يعني مجموعات البيت راح يكون حتى جيل 23 سنة.
0: 23 سنة راح نعطي لثلاث لاعبين إنهم أو 4 لاعبين يكونوا فوق 23 سنة. في جدال قائم حاليا على اللاعبين الأجانب اللي موجودين في شبيبة الكبوتسوت، يعني فرق البات، إنه اللاعبين الأجانب إنه نأتيهم إنهم يلعبوا في الدرجة القطرية، ولا ما نأتيهم مش إنهم يلعبوا في الدرجة القطرية وتكون بس دوري إسرائيلي يعني صرف. الفرق الثانية، الفرق الثانية هل نأتيهم ل23 ولا نأتيهم إنهم لا يعبروا 23؟ بظن إنه راح نأتيهم إنهم يعبروا 23 سنة، يكون عدة لاعبين فوق 23 سنة يلعبوا غاد، مش راحين في السنة الأولى والثانية نسوي مشاكل أو نعطي يعني أشياء كبيرة بالنسبة للملاعب. راحين
1: هي في تحديد لمعايير معينة. بس قبل ما ننتقل إلها، واضح إنه يعني فرق البيت لن تشارك في كأس الدولة حتى ما يعني ممكن إنه تتصادم مع فريق الأم.
0: صحيح، وأكثر ما يعجبني بالسؤال إنك يعني دارس الموضوع 100%، وإنك تسأل هذا السؤال معناته أنت دارستيه 100%. أي نعم. وشغلة ثانية إنه الفريقين الصعدات مش راحين نكون من فرق البنات للفرق الكبيرة، راحين نأتي فريق يعني بحالة إنه مكابي تل أبيب كان محل أول ومكابي حيفا محل ثاني، ولا نفرض بويم فاهم محل ثالث، فالصاعدين راحين يكونوا مكابي تل أبيب وبويم فاهم، مش مكابي تل أبيب ومكابي حيفا. مش راحين نأتي أزيد من إنه فريق واحد. ثاني إشي، مش راحين نأتي أزيد من هاي الفرق إنها تصعد، يعني الطب تبعها راح يكون في الدرجة الممتازة.
1: واو. طبعا، لانه بعدين بتصير مع فريق الام.
0: صحيح. بالنسبه لكاس الدوله مش رايحه فرق هاي الفرق انها تشارك، خوفا من لقاء فرقها يعني الكبيره في مباراه كاس الدوله.
1: طيب، ما نرجع شوي لقضيه شو مطلوب من هاي الفرق اللي راح تكوني في الدرجه القطريه من ناحيه ملاعب، من ناحيه شروط خاصه.
0: عندنا اول شيء في عندنا اشكاليه، يعني ليش الفتره يعني مدت، والكل بيعرف يعني الموجودين في داخل اللجنة قديش أنا حربت يعني مشان هذا الإشي. كان في عنا خلاف عن مكابي تل أبيب ومكابي حيفا.

0: مكة يعني رغم كبرهم ورغم انه الاموال الموجودة عندهم الا انهم حاربوا مشان ياخذوا ميزانية زي ما بتاخذ فرق الدرجة القطرية اللي فرق يعني عربية وفرق المناطق نائية. بظن انه بكرة راح يكون قرار نهائي انه هاي الفرق ما تاخذش ميزانيات الا انها تمول عن طريق فرقها الكبيرة مشان نقدر نجيب ميزانية اكبر للفرق الصاعدة للدرجة القطرية. ضد على ذلك بالنسبة للملاعب اللي انت حكيت عنها، الملاعب راح تكون ملاعب جيش، الملاعب راح ناتي في السنة الأولى في السنة الثانية انه المدرجات يعني تتسع من 300 إلى 500، إذا في ملاعب تتسع راح ناتيها للدرجة القطرية انها تلعب بها، راح يكون زي الدرجة ممتازة، أربع حكام، ثلاثة طبعا اللي بديروا اللعبة، حكم رابع راح يكون مراقب من الاتحاد العام على كل ما يجري في المباراة زي ما في بالدرجة العليا في الدرجة الممتازة. بظن انه راح يتخذ اخر قرار انه مباراة الدرجة القطرية راح تلعب يعني يوم الاحد مشان نأتي مجال للتلفزيون، نأتي مجال للناس، بما انه يوم الجمعة فرق الدرجة الممتازة، بما انه يوم الاحد والسبت فرق الدرجة العليا، راح نضم الدرجة القطرية انها تلعب اغلب مبارياتها في ايام احد.
1: طب في عندي هيك عدة أسئلة في هذا الموضوع. بداية، إذا في إمكانية لانتقال اللاعبين من فريق الأم إلى فريق البيت، هل بيقدروا ينتقلوا كل أيام السنة ولا في الانتقالات الصيفية والشتوية؟
0: سؤال ممتاز، سؤال مرة ومرتين في الجلسة هاي، لعند هسه لم يتخذ قرار بالنسبة، لأنه طلبنا من المسؤولين غاد انهم يجيبوا شو موجود في العالم بالنسبة لهاي القضية، بأنهم راحين يطرحوها بكرة وراحين يطرحوها قبل 30/6، لأنه التصويت النهائي على هراءات شعاع، لأنه درجة القطرية أخرى مرة يعني تم يعني الإشهور عليها في إدارة الاتحاد العام قبل تقريبا ما يقارب بست أشهر. اليوم إحنا نجيب على إدارة الاتحاد إشي بما يسمى هراءات شعاع، بعد ما تعبر بعدات تكنون نجيب وراءات شعاع على الاتحاد العام وتم التصويت عليها غاز، والبدء يعني في الدرجة القطرية بشكل يعني مباشر 30/6 راح نعلن عن انطلاق الدرجة القطرية بشكل مباشر. هناك الكثير من الأسئلة، كثير من
1: طبعاً
0: الأسئلة بدها
1: يعني هاي نقطة جدا مهمة، لأنه مش الكل يملك يعني أندية بيت، وهي تعطي أفضلية لأندية البيت على الأندية المشاركة، فهي عملية جدا مهمة بأنه يتم تحديدها. ويعني قبل ما يدهمني الوقت معك أبو العم، بما أنه ما في قرار نهائي في هذا الموضوع، يعني مين الرابح الحقيقي من هذا التغيير برأيك؟ الأندية، اللاعبين، الاتحاد، مين؟
0: لاعب العربي الرابح الأكبر، لأنه هذا الدور راح يكون به أكثر إشي يعني مناطق نائي ولاعبين عرب، لاعبي الشبيبي اللي بعد ما يخلصوا جيل شبيبي فيش لهم محلات في فرقهم، يعني راح ينزاد ما يقارب 300 لاعب راح ينزاد لهذا الدوري.
1: بس بنفس الوقت الوصول إلى الدرجة الممتازة صار أصعب على الأندية العربية القائمة في الدرجة الأولى.
0: صحيح، ولكن في إشكالية بما أنه أنا رئيس إدارة سابق بالدرجة الممتازة، في إشكالية يعني اليوم إذا تيجي لكل رئيس إدارة يعني عربي بقول لك أنا ما إيش مصاري يعني أحط هاي المبالغ في الدرجة الممتازة، وأنا بعرف إنه الكل بيعاني
1: من
0: مشكلة المال. بظن الدرجة القطرية برضه راح تأتي يعني حلول لخرافية المال، لخرافية يعني رجال الأعمال ولكان رؤساء إدارات قديش هم بيقدروا يجيبوا من بيوتهم مال ويدخوا الفرق، بظل أزمة يعني أزمة أخلاقية تدور بين رؤساء السلطات والبلديات المحلية العربية والفرق العربية، لأنه بظن أنه يعني من المخجل أنا كإنسان يعني اللي كنت غاد وقتها بتطلع على رؤساء المجالس المحلية العربية في الاجتماعات بدهم يوحدوا الموحدة، ولا بتطلع رؤساء السلطات المحلية العربية ماشيين بمظاهرة في أول الصف وحاملين هذا، يعني أنا أخجل من نفسي لأنه بعرف أنهم وقت يروحوا على بيوتهم لهم مدعمين للرياضة ولهم مدعمين للشباب ولهم مستعدين حتى أنهم يضخوا أموال لفرق مشان تتقدم، بما أنه شهدنا أنه يعني اللي قالوا عنهم تبعين الدشاديش تبعين قطر والسعودية طلع شو قاعدين بيساووا في كرة القدم، اللي بكنا إحنا نفكر أنه هاي ناس يعني هبايل اللي طلع بكرة القدم
1: على العالم.
0: لوين وصلت هاي الشعوب؟
1: مسيطرين على العالم.

0: سيطروا على العالم في كرة القدم.
1: يعني أخذتني إلى نقد من نوع آخر.
0: صحيح، لأنه الإشي يعني صراحة الإشي مخجل. يعني أنا أعرف ما يدور مثلا في اللي يعني أنا بجلس بجنبي، وأغلب الفرق بجلس بجنبي، يعني رئيس بلدية ريشوليتيون اللي هو عضو إدارة في الاتحاد العام لكرة القدم، وأنا بعرف قديش بدخ، أما بدخ 26 مليون شيكل بدخ للرياضة. يعني بعرف أفل كابيت في العفولي بدخ لا فريق الفوتبول لحاله 3 مليون و300، بعرف بولت إنه بدير 3 مليون و600، بعرف عدة فرق اللي يعني بلدية كفر قاسم اللي تقريبا ماسك الفريق كلياته، اللي هي البلدية الوحيدة في الوسط العربي، بينما وقتنا بسمع انه فريق في الدرجة العليا واحد باخذ صفر واحد باخذ مليون، الشيء اكيد بده يعني بده يوجع وبده يضايق وبده يعني يأتي انتقادات. يعني احنا طول الوقت محافظين على الفاظنا، محافظين على اخلاقنا، محافظين على انه نحترم جميع الرؤساء ونحترم جميع رؤساء المجالس، ولكن بالاخر احنا شايفين الاشي بعينينا، شايفين الاهمال اللي بيهملوه قاعدين يعني لكل ما هو إشي يعني شاب، رغم كل ما يحدث يعني في الوسط العربي وكل ما يجري في البلدان العربية. أنا ما بعرف يعني كيف التفكير تبعهم وكيف هم بنظروا.
1: مش أولوية كرة القدم مش أولوية، يعني هي صارت واضحة لنا للأسف.
0: اللي بنظر إنه كرة القدم هي مش أولوية، اللي بنظر إنه كرة القدم مش أولوية بظن إنه هو إنسان تافه، إنسان اللي يعني مش حتى مش حضاري. يعني اليوم الحضارة كلها، وطلع شو قاعد بصير هسه بأمريكا، وطلع شو صار في قطر، وطلع انه حروب، حتى وقفت مشان مونديال ومشان
1: لعبه
0: كرة قدم
1: 100%. ابو العمه بدي اتشكرك، هذا موضوع اخر ونقاش بهمنا انه مستقبلا نفتحه معك، ودائما انت بتعرف قديش برحب برايك وباندفاعك وبصراحتك اللي نقدرها دائما عبر اذاعه الشمس. بتشكرك على هاي المداخله، شكرا لك.
0: شكرا لكم، شكرا كثير.
1: أعزائي نحن وصلنا لختام هاي الحلقة الخاصة اللي كانت بدأناها في المونديال، ومن ثم انتقلنا إلى الدرجة القطرية، واللي عنا كثير حديث مطول رح يكون كمان خلال الموسم القادم في حيثيات وتفاصيل. بكرة في جلسة رح يتم فيها وضع البنود والنقاط الأخيرة اللي بعد عليها إشكالية، لكن واضح جدا بأنه نحن رايحين إلى هناك، ويلي ما بيلحق نفسه وبيتأهل ضمن من الدرجة الأولى هذا الموسم رح يكون في درجة أمامه قبل الوصول إلى الممتازة. وصلنا معكم للختام، كل التحيات لكم، بتأمل اليوم تستمتعوا في المنتخب المصري والسعودي. كنت معكم ليلى قيش، إلى اللقاء يا حبايب.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيي؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي،
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
5: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الشمس دائما.
1: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
1: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
1: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وإلى الملف اللبناني، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية تقارير الواردة من لبنان بشأن استهداف مركبة بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة تبنين جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بهدف إزالة تهديد. في المقابل، أفادت وسائل أعلام رسمية لبنانية نقلا عن مصدر أمني بأن سائق المركبة قتل في الهجوم. في ذات السياق، رحب حزب الله بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها أدت إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وأكد حزب الله تمسكه بما وصفه بخيار المقاومة، مشددا على رفض أي اعتداء يمس السيادة اللبنانية، وداعيا القوى السياسية اللبنانية إلى توحيد موقفها الوطني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، قال مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الحزب يرفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة عن تسجيل نتائج غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه في عدد من الأودية والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن السباحة أو دخول المياه في هذه المواقع قد يشكل خطراً على الصحة. وتشمل المواقع التي صدرت بشأنها التحذيرات الحصباني ونهر الأردن في المقطع الممتد من جسر يوسف حتى قلعة عتريت، إضافة إلى بركة المسدسات في الجولان وشلال الجلبون ووادي العال وبركة الخروب وطحونة القمح في وادي سلامة وعين خردليت. كما أوضحت الوزارتان أن الفحوصات لم تجرى في بعض المواقع من بينها وادي عيون قرب الحدود اللبنانية ومنطقة الجسر الروماني في الحصباني، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعة المساء والليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي مجددا عند رأس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

يا ترى هل كانت صافرة انطلاق المونديال هي صافرة البداية لمرحلة جديدة بين أمريكا وإيران؟ صباح اليوم استفاق العالم الإعلان، ليس إلا مفترق طرق، هدنة بتفتح باب لاتفاق تاريخي أو فصل جديد من لعبة اللا حرب واللا سلم واستنزاف ما له نهاية. وبينما تنفق مليارات الدولارات على التسلح والقتال، مليارات القلوب تنبض اليوم مع كرة القدم وبتحلم بهدف وكأس وفرحة. يمكن المشكلة عمرها ما كانت بشغف البشر، يمكن كانت دايما بالملعب اللي بنختاره لشغفنا. وقديش بكون العالم أجمل لما تكون المعركة على بطولة مش على مين بيبقى واقف فوق الركام. سلامات وأطيب التحيات. الجمعة 12 حزيران، اعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محاور برنامجنا لليوم؟ ثلاثة عقود من الرهانات الكبرى، مئات مليارات من الدولارات التي أنفقت باسم الأمن، وحروب متلاحقة روج لها باعتبارها الطريق إلى الاستقرار. لكن ماذا يحدث عندما تبدأ الحقائق الاقتصادية والاستراتيجية بمساءلة المسلمات القديمة؟ بين تصدع الرؤى الكبرى وأسواق تراقب بكثير من القلق، لابد من السؤال، هل يمكن لدولة أن تربح كل المعارك لكنها تخسر معادلة المستقبل؟ رح نتعمق بهذا الشأن. كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة يزداد ارتباك الاقتصاد، أسواق تتأرجح، مستثمرون يلاحقون الإشارات، وعالم يترقب ما سيأتي من واشنطن أكثر مما يراقب المؤشرات نفسها. فهل أصبحت الأسواق تتداول على وقع ترامب أكثر مما تتداول على وقع المؤشرات الاقتصادية؟ راح نناقش هذا الموضوع. مع انطلاق صافرة المونديال لا تبدأ منافسة على المستطيل الأخضر فحسب، بل تنطلق واحد من أكبر الآلات الاقتصادية عالمياً. المليارات تتحرك، استثمارات ودول مضيفة تعيد رسم مستقبل مدنها. فكيف تحول المونديال من بطولة رياضية إلى صناعة اقتصادية عالمية؟ رح نتحدث بهذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الإنترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي.

ذكركم بضرورة حتلنة التطبيق تطبيق الشمس للاستفادة من الخصائص اللي فيه وبرضه منافسة المونديال. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المسجلات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد الزميل خيل حداد، على الهندسة الإذاعية معنا الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير بشوية كلمات، فممكن نقول ضبابية، ترقب، صافرة مونديال، وتغريدة تفتح باب لانفراج لربما تاريخي. الأسواق تقلبت وسجلت تراجع بين تصريحات ترامب والتطورات الجيوإقليمية، فيما عاد التضخم الأمريكي ليتصدر المشهد بعد ما تجاوز 4% للمرة الأولى من 3 سنوات، مدفوعا طبعا بارتفاع أسعار الطاقة والنفط. ومع هذه الأرقام بدأت الأسواق تعيد تسعير توقعاتها للفائدة، فبعدما كان الحديث يدور حول خفضها، أصبح السؤال هل ستبقى مرتفعة لفترة أطول وربما ترتفع مجددا قبل نهاية العام زي ما صار مثلا في البنك المركزي الأوروبي اللي قرر يرفع الفائدة. في الأسواق تراجع الدولار قليلا، أما الأسهم فعم تلتقط أنفاسها وتستعيد بعض من توازنها، بينما عاد النفط ليقلص من مكاسبه خاصة بعد إعلان ترامب هاي الليلة عن مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران واحتمالية التوصل إلى اتفاق شامل. أما الذهب فيتارجح بين المخاوف الجيوسياسية اللي ممكن تنتهي وضغوط الفائدة المرتفعة. أما في عالم العملات المشفرة، بيتكوين متراجع وسط خروج سيولي من الصناديق الاستثمارية والتحول اهتمام المستثمرين نحو أسهم الذكاء الاصطناعي. وبين التضخم والفائدة وبين النفط والذهب انتقلت الأسواق من القلق إلى الترقب، فمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية فتحت نافذة أمل لمرحلة أكثر هدوء ويمكن يكون فيها أكثر استثمارات، وخففت بعض الضغوط عن الطاقة والأسواق المالية، لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون الأفعال للأقوال لمعرفة ما إذا كانت هذه التفاهمات ستقود لاستقرار حقيقي أم أنها مجرد هدنة قصيرة قبل اختبار جديد للأسواق. بنظرة على الأسواق العالمية، S&P 500 بيلتقط أنفاسه بعد ما سجل تراجع هذا الأسبوع بمعدل 1.9%. شفنا أنه رجع للتقدم امبارح وبالذات اليوم كمان صباحا. كمان مؤشر ناسداك سجل تراجع ومخاسر بمعدل 2.7% بالمجمل الأسبوعي وعم يلتقط أنفاسه. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع بمعدل 1.5% بالمجمل الأسبوعي وكمان عم يلتقط أنفاسه بعد إعلان ترامب عن مذكرة التفاهم مع إيران. أما بخصوص النفط، سعر النفط بدأ التراجع، سعره عن تقريبا $81 للبرميل وقد يشهد المزيد من الانخفاض. الذهب، سعر الذهب هبط إلى ما دون $4,100 ولكنه حاليا يتأرجح حول $4,200 للأونصة. بخصوص البيتكوين زي ما حكينا، موجات البيع بتعصف بالبيتكوين، سعره هبط ولكنه اليوم يتأرجع عن مستوى تقريبا $63,000. مؤشرات الأبيب رجعت تلتقط أنفاسها بعد خسائر الأسبوع الماضي. تلبيب 125 بيقلص خسائر الأسبوع الماضي والمجمل بيتقدم بمعدل 20% وعم يلتقط أنفاسه أكثر. تلبيب 35 تقدم بمعدل 0.5%. سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية ما زال متقدم وعم يتقدم أكثر، كمان على ضوء إعلان ترامب عن مذكرة التفاهم. دولار للشيكل بعد ما تقدم ل2.97 تراجع ل2.91، يورو للشيكل 3.37، باوند للشيكل 3.91، دينار أردني 4.12. طبعاً منرجع ومنذكر الجميع أنه الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية خاصة بهاي الفترة. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، خليكم معنا.

0: فواكه طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أهلا بكم من جديد. هل تتفكك العقيدة التي حكمت التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لعقود والتي راهنت على أن التفوق العسكري قادر على إنتاج الأمن وأن الأمن قادر على بناء الاستقرار والاستدامة والاقتصاد والمستقبل للدولة؟ وأين تقف إسرائيل اليوم وما هي الأثمان لعقود من الرهان على القوى العسكرية كأداة مركزية لإدارة الصراع بدلا من الاستثمار في مسارات أخرى؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: لافتة نشرتها فاينانشال تايمز البريطانية، خلص كبار محرريها إلى أن الاستراتيجية الكبرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتفكك أمام أعيننا. الجريدة الاقتصادية التي تتميز بانضباطها وبعدها عن الإثارة تطرح خلاصة قاسية: نتنياهو حاول تأمين بلاده بوسائل عسكرية صرفة دون دمجها بوسائل أخرى، وهذا لا يعمل. ما الذي تقوله الصحيفة بالضبط؟ تذكر فاينانشال تايمز بأن الحرب مع إيران كانت حلماً راود نتنياهو طوال 30 عاماً، واليوم بعد كل هذه السنين ما تزال إيران على رجليها وما تزال تطلق صواريخها على إسرائيل. حزب الله يقصف الشمال ويقاتل قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والمزيد من الإهانة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح علناً للصحيفة نفسها قائلاً: أنا من يصدر كل القرارات، هو لا. نتنياهو بحسب الصحيفة عالق بين خيارين كلاهما مر: إما أن يتراجع فيبدو ضعيفاً، أو أن يتحدى ترامب فيخسر أهم حليف. وفي هذه الأثناء تبقى إسرائيل معتمدة كلياً على السلاح الأمريكي ومنظومات الدفاع الأمريكية، وأكثر من ذلك صفقة السلام التي يسعى إليها ترامب ستبقي إيران في موقع مالي أقوى مع قدرات نووية متبقية، فيما منح إغلاق طهران لمضيق هرمز رافعة جديدة بيد الإيرانيين. خلاصة المقال، وهي عنوانه الحقيقي: الحلم الذي امتد 30 عاماً أنتج عكس ما وعدنا به تماماً. هذه ليست افتتاحية في صحيفة معادية لإسرائيل، هذه فاينانشال تايمز صحيفة المال والأعمال البريطانية، وهي صحيفة يمينية اقتصادياً تقف عادة إلى جانب إسرائيل وحلفائها وتكتب من موقع المتابع الهادئ للأحداث. حين تخلص إلى أن الاستراتيجية الكبرى تتفكك، فإن ما تقوله ليس رأياً بل شهادة من قلب الإجماع الغربي على فشل مشروع أمني عسكري امتد عقوداً.
0: سلامات للبروفيسور أريه كاتسوفيتش، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية وباحث في شؤون السلام. صرايم توفيم لبروفيسور أريه كاتسوفيتش.
2: صرايم توفيم جام لسلام.
0: شلوم شلوم. بروفيسور كاتسوفيتش، إم دكترينة

0: قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لا يبدو الاقتصاد الأمريكي مجرد رقم في نشرات التضخم أو قرار في أروقة الفيدرالي، بل مرآة لمرحلة كاملة عنوانها ترامب، تهديد ثم تلميح بالتهدئة، والآن إعلام مذكرة تفاهم ولربما صفقة، والأسواق تتراقص بين الخوف والشهية. فهل يدخل العالم موسما اقتصاديا انتخابيا تتحول فيه السياسة الأمريكية إلى مصدر التقلب الأكبر في الأسواق؟ رحبوا معي بالخبير الاقتصادي الأستاذ عبد القادر مرعي، مدير شركة فيوتشر من مجموعة فينيكس.
1: هلا هانس، كيف حالك؟
0: هلا بيك، يعطيك ألف عافية أستاذ عبد القادر.
1: الله فيك
0: أستاذ عبد القادر. هل أصبح ترامب نفسه عامل تقلب اقتصادي للأسواق العالمية أكثر من كونه مجرد رئيس أو رجل سياسي؟
1: لا أكيد، لا شك إنه لو بتحكي على السياسات الاقتصادية الأمريكية هي بالأخص تصريحات ترامب،
0: يعني تغريداته.
1: يعني احنا بنعيش بفترة فيها تقلبات كثير كبيرة في الأسواق، إذا كان في سوق النفط وسوق الذهب، وإذا كان في البورصة في الأسهم، لأنه كل تصريح لترامب بيؤدي أو له تأثير على السوق بشكل متغير. فإحنا عايشين لنا تقريبا 3 أشهر إذا مش أكثر من هيك في حالة من عدم اليقين، في حالة من تغييرات كثير كبيرة كثير سريعة. يعني نشوف اليوم في ارتفاع في الأسواق بعد ساعة، مش بعد ساعات ولا بعد أيام، تصريح ثاني بيجي لترامب، بنرجع كمان نشوف النفط بيرتفع والسوق بنزل. فلا شك إنه المؤثر الأساسي

0: الأساسي والمحرك الأساسي اليوم للأسواق العالمية إذا كان في سوق النفط الذهب الأسهم هو ترامب.
1: أنا بسأل حالي مرات أستاذ عبد القادر، يعني السوق ما تعلم يعني يطلع على ترامب وتقلباته، ويعني يشمل هاي التقلبات بالتسعير تبعته للظروف؟
0: ما أنت صعب تعرف هانس، يعني ممكن يكون تصريح لإله اللي فعليا يكون في توتر. يعني لما شفنا بلش يحكي قبل أسبوع على أنه صعب يوصل لاتفاق وتبلش يرجع، ممكن يكون في انتهاء الاتفاقيات اللي كانت موجودة أو الحديث على الاتفاقيات ونرجع كمرة للحرب، أوتوماتيكيا الأسواق بتفوت في نوع من عدم اليقين. يعني تغير في سعر النفط له تأثير كثير كبير، مش بس بشكل على النفط نفسه، إنما رح يؤدي لتأثيرات وتغيرات في كافة الاقتصاد العالمي. اللي كلمة الحرب معناها في إنه في عنا مشكلة كبيرة، كلمة تهدئة رح تيجي تقلب الأسواق رأسا على عقب، ونشوف الأسواق كمرة بتنزل، النفط بنزل والذهب بنزل أو بطلع، وبالمقابل الأسهم بترتفع. فلا شك إنه الأسواق بتعيش هذا الإشي، لأنه أنت ما بتعرف هل التغريدة في من وراها رح يكون في مصيبة ولا من وراها إشي منيح.
1: هذا اللي شفناه آخر 24 ساعة، بين تهديد بالقصف لبعدين تراجع لبعدين إعلان عن مذكرة التفاهم. يعني هاي ثلاث شغلات صارت بأقل من 12 ساعة.
0: وأقول لك صراحة الإعلان على التفاهم أنا ما بعد قداش إشي حقيقي أو قداش ممكن يكون موجود، كم من يوم رح نعيش هاي الاتفاقية وهذا التفاهم. يعني هل ممكن هذا الإعلان نشوفه في أرض الواقع ونرجع لوضع طبيعي؟ ما صعب تعرف. هل ممكن بعد ساعتين أو بعد يوم يرجع ترامب يحكي إنه لا، إنه في تصعيد ولسه بدنا نعمل كمان مرة؟ فإحنا منعيش في حالة من تغييرات سريعة، في حذر، في عدم ثبات. كنا حكينا أكثر من مرة من أسواق في عدم اليقين والثبات أو ضبابية، بتعيش في حالة من التوتر. المستثمر لما ما بعرفش لوين هو رايح فبتلاقيه بتخبط. مرة ممكن يكون، يعني شفنا الذهب.
1: نعم.
0: الذهب كان أول السنة $5,600.
1: نعم.
0: اليوم الذهب تقريبا $4,000، $1,500 خسارة خلال أقل من نص سنة.
1: نعم.
0: هذا بأثر على الأسواق. شفنا إمكانية رفع الفائدة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البنك المركزي الفيدرالي، ولها كثير أسباب. فهاي الأمور كلها، بما إنه إحنا بعد مش عارفين لوين رايحين، وبما إنه كل تغريد لها تأثير، لا شك إنه إحنا كمستثمرين في نهاية المطاف صار صعب تعرف هل التغريدة في من وراها أمر حقيقي، ولا هي تغريدة عشان يهدينا لساعتين ثلاث ويرجع كمرة ويعمل تغريدة جديدة بموضوع آخر.
1: طب بالحديث
0: مهم جدا.
1: بالحديث عن الفيدرالي، إذا نطلع عليه كأنه الناضج المسؤول، كيف بيقرأ الفيدرالي هذا المشهد؟ يعني بين التضخم مرتفع، النفط اللي صعد وبلش شوي يمكن يتراجع على ضوء هاي الإعلان عن مذكرة التفاهم، سوق عمل يمكن يظهر إشارات تباطؤ، حديث اليوم صباحا عن إمكانية لاستثمار إذا تم الاتفاق فعليا زي ما انت قلت عرض الواقع، مئات مليارات الدولارات في، يعني بما معناه إيران، يعني كهاي. فالفيدرالي كيف بيطلع على هذا المشهد؟
0: مهم جدا هانس نحكي شغلة مهمة، اللي هي بتقول انه في الاقتصاد كل متغير زي الدومينو بأثر على المتغير اللي بعده.
1: نعم.
0: يعني احنا حكينا قبل دقيقة تسمح نرجع لورا لموضوع الذهب. بطبيعة الحال في وضع الطبيعي في حال توتر الذهب هو ملاذ آمن، شايك ولا لا؟
1: صحيح.
0: الذهب يطلع مش ينزل. نفس الشيء موضوع البنك المركزي، شو قاعد بيصير؟ تسكير مضيق هرمز بيؤدي لشغلة مهمة جدا، ارتفاع في سعر الطاقة في العالم، إذا كان النفط وإذا كان الغاز وما إلى ذلك. نحكي على كمية كبيرة من النفط بتخرج عن طريق دول الخليج في منطقة الخليج العربي، اللي هي راح تؤدي لنقصان في سعر النفط. كان خلنا متوقع إنه النفط يوصل $200 بالآخر شفناه تقريبا $100، وفي برضو أسباب ممكن نذكرها إذا كان في مجال. ارتفاع سعر النفط معناها ممكن يكون في تضخم، لأنه عمليا أوتوماتيكيا ارتفاع في النفط راح يؤدي لارتفاع في السلع الأساسية.
1: نعم.
0: ارتفاع في سعر الشحن. ارتفاع في سعر الشحن رح يؤدي للتضخم، تضخم معناه رح يكون رفع الفائدة. رفع الفائدة رح يؤدي واحد لانخفاض، وأدى بشكل فعلي لانخفاض في سعر الذهب. هاي الإشي الأول. واثنين، أدى لانخفاض في الأسهم. إسا هل رح يكون في شهر 6 رح يكون في جلسة للبنك الفيدرالي على أساس أنه يأخذ قرار؟ توقعات أنه لآخر سنة البنك المركزي يكون في عنده رفع للفائدة، لأنه شفنا جدول غلاء المعيشة في الشهر الأخير في أمريكا ارتفع من 3.8 ل 4.2.
1: نعم.
0: وغير المتوقع من ثلاث سنين ما كانش في ارتفاع.
1: وشفنا البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة كمان، صحيح؟
0: رفع الفائدة اليوم. نعم، شفنا جدول غلاء المعيشة في التضخم في أمريكا كان وصل 9.1 أيام الكورونا أو بعد الكورونا. اليوم من ثلاث سنين رجعنا نرفع هذا

0: الشيء راح يؤدي إلى مخاوف عند المستثمرين ومخاوف عند البنك الفيدرالي. بالمقابل موضوع التشغيل شفنا في الشهر الأخير كان في ارتفاع كمتوقع يكون تقريبا 70,000 وظيفة، ارتفع ل 170,000 وظيفة، معناها في تشغيل، في تشغيل معناها في مدخولات، في مدخولات معناها في صرف، في استهلاك. فكل هاي الأمور بتزق في جهة التضخم. تضخم إيش؟ مش منيح. تضخم معناها في رح يكون في نوع من التوتر والتغييرات في البنوك المركزية العالمية. شفت كيف حكيت البنك الفيدرالي، البنك الأوروبي رفع الفائدة على على الودائع، ممكن نشوف برضو البنك الفيدرالي برضو رح يرفع الضريبة. فكل هاي الأمور إلها تأثير. هل ممكن تصير في أرض الواقع؟ إحنا اليوم نحكي على توقعات، كل ما قربنا رح تشوف السوق ويكون في أكثر توتر أو في ارتياح بتعلق بوين إحنا رايحين. لا شك إنه إذا ثبتت الهدنة أو ثبتت الاتفاقية، لا إحنا رح يعني بجوز أنا أخذ الجملة الوحيدة اللي أنا ممكن أتفق أنا وترامب فيها، إنه قال هاي الأرقام ممكن تتغير سريع جدا، وهذا الإشي صحيح. يعني في حال كان في ثبات في الاتفاق رح تشوف السوق برجع من جديد بنخفض في إذا كان في موضوع التضخم، رح تشوف سوق الأسهم بنتعش من جديد، رح تشوف الدولار ممكن يتغير بشكل ثاني أو آخر مقابل باقي سلة العملات. فإحنا بتأمل إنه تصريح ترامب امبارح يكون تصريح أخير اللي يتعلق في الحرب، ونرجع لوضع طبيعي ونرجع نستثمر ونرجع نربح، لأنه الناس مرقت 4 أشهر أو 6 أشهر جدا صعب.
1: صحيح. طب بخصوص الحسابات الانتخابية، يعني الانتخابات النصفية الأمريكية، الحسابات الانتخابية تبعتها، هل هذا راح يدفع ترامب بتقديرك نقول، هاي مجرد تقدير، نحو التهدئة أكثر مش بس قصة المونديال، ولا ممكن نشوف فعليا مزيد من التصعيد والانقلاب؟ شو ممكن يتوقع أصلا الأسابيع القادمة يعني كمجرد توقعات؟
0: لا شك أنه من الواضح جدا أنه ترامب جدا مضغوط، ولا شك أنه في مرات تصريحات اللي ممكن تضحك في في في في مرحلة معينة.
1: صحيح.
0: وكل ما قربنا الانتخابات ومجبور يكون في تغيير، لكن واحد من الأشياء اللي هو حاططها برأسه أنه لازم يطلع الحرب مع إيران في فائز.
1: صفقة ما هي من ناحيته فيها مكاسب.
0: بده مكسب، بده فرج للمنتخب إنه أنا طلعت هنا، أنا عملت شغل جديد وعملت إشي منيح، وياني طلعت في فائز في الحرب، على أساس إنه يحاول يسوقه للمنتخب. الواضح إنه التغيير اللي جاء في الانتخابات مش لصالح ترامب، كيف مبين اليوم، لكن الأشياء ممكن تتغير.
1: صحيح.
0: هو لا شك إنه راح يروح أكثر لاتجاه إنه وقف الحرب، إنه ارتفاع سعر جالون النفط في أمريكا راح بيكون له تأثير مباشر على جيب المواطن الأمريكي، وأول واحد
1: على الصناعات في أمريكا بلا شك. صحيح.
0: على الصناعات كذلك، فلا شك إنه مفروض ومجبور لهذا الجانب. السؤال كيف؟ هل عن طريق الضغط في طريقة سلاح، وشفنا في اليومين الأخرانيات قبل الإعلان امبارح عن التهدئة وعن الاتفاقية، بلش يروح أكثر لاتجاه كان في الأول كان يحكي سيناريو المصالحة، بعدين في اليومين الأخرانيات تحكي بسيناريو أنا بضغط بالحرب رح أضرب أو بتوقع على الاتفاقية.
1: نعم.
0: سؤال شو رح يصير؟ أما لا شك إنه إذا فتنا على على على هدوء ممكن وضعه يتغير، ممكن نشوف تغييرات. تنساش برضو بمشغلة مهمة جدا، إذا حكينا عن موضوع الاقتصاد، موضوع سبيس إكس إذا كان في مجال نحكي عليها برضو.
1: صحيح. صحيح. طرحة في البورصة.
0: نعم، اليوم تداول ببلش في سهم شركة سبيس إكس. لمن لا يعرف، سبيس إكس هي شركة تابعة لإيلون ماسك،
1: أكبر قيمة اكتتاب بالتاريخ، أكثر من تريليون دولار. أكثر من تريليون دولار، ما غلطتش.
0: أكبر تداول أو أكبر اكتتاب في التاريخ، 75 مليار دولار خلال ساعات امبارح. التوقعات أو القيمة السوقية تبعت سبيس إكس تتعدى 1.8 تريليون دولار. لا شك إنه هذا إشي كثير كبير وتأثير كثير كبير على الأسواق. هذا أدى لواحد من الأسباب إنه شفنا نزول في الأسهم في الأسبوع الأخير والذهب، لأنه بشكل عام المستثمر بده يحاول إسا يبيع أشياء، يبيع من
1: لا يحط مصرياته بأسهم.
0: نعم صحيح.
1: واحنا راح نتابع هذا الموضوع، قضية اكتتاب سبيس اكس، يعني نشوف كيف راح يمشي الاشي خلال الايامات القريبة. في حديث على اكتتاب لعدد من الشركات، فبدنا نحاول نتناول هذا الموضوع في مارك.
0: نعم.
1: الاسبوع
0: في
1: القادم
0: راح يكون قريب. صح. جدا. وفي برضه شركة كلود راح يكون برضه قريب جدا.
1: 100%. الاستاذ عبد القادر مرعي، دائما ممتع الحديث معك، شكرا كنت معنا، يعطيك الف عافية.
0: الله
1: هلا بك. ومع انطلاق مباريات كأس العالم بكرة القدم أمس، لا تبدأ أو لم تبدأ رحلة البحث عن الكأس فقط، بل تنطلق وانطلقت دورة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الملاعب. مليارات الدولارات تتدفق عبر السياحة والاستثمار والخدمات والبنى التحتية، فيما تتسابق الدول على اقتناس العوائد قبل الألقاب. فكيف تحول المونديال من حدث رياضي ممتع إلى صناعة اقتصادية متكاملة ومحرك نمو عالمي؟ أطيب التحيات للسيد أمير أسعد، رجل أعمال قيادي بارز في تطوير كرة القدم المحلية ومدير قسم شبيبة وأكاديمية كرة قدم.
2: مساء الخير لك صديقي ولجميع المستمعين.
1: أهلا بيك سيد أمير، أعطيك ألف عافية.
2: يزيدك ألف عافية
1: سيد أمير. في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والضغوط المالية، كأس العالم أصبح يعني بمثابة حزمة تحفيز اقتصادي بالذات لدول المستضيفة. ممكن نقدر يعني حجم العائد الحقيقي، مش بضرورة بأرقام، مقارنة بحجم الإنفاق والاستثمارات، قديش هذا بيعود يعني باستفادة ومنفعة للدول المستضيفة؟
2: طبعا حدث كأس العالم بيكون كل 4 سنوات حدث رياضي عالمي، حسب رأيي هو الأكبر والأضخم من ناحية تجمع لكرة قدم في العالم. اليوم اختلفت الأنظمة بكرة القدم، الدول تفكيرها اختلف جدا، واليوم العالم كله رايح على الاقتصاد وعلى الربح. طبعا لما بيصير قرعة مين بده يستضيف كأس العالم، تتنافس جميع الدول وحروبات بيناتهم انه بدها تستضيف الحدث الأضخم في العالم.
1: هاي المفارقة رغم انه إيران وأمريكا في حرب، فإيران مشاركة في كأس العالم.
2: طبعا بنحكي عنها هاي، طبعا الاشي بعود في مليارات مليارات الدولارات للبلد المستضيف، الاشي كتير كتير مهم، بشغل كتير ناس، بشغل صحفيين وبشغل الإذاعة والتلفزيون والدعايات. طبعا كتير كتير الاشي، طبعا مش بس للبلد المستضيف، مهم جدا نذكر الاقتصاد هو بكون للعالم كله. يعني بنعطيك مثال صغير على نطاق، أنا مثلا من قرية إبتال، كإشي بسيط، طبعا بنتي بالمدرسة الابتدائية عملوا يوم ترفيهي لكأس العالم، كل صف اشترى بلايس طبع عليها، اشترى قبعات، اشترى شغلات، جابوا شخص لونوا على خدودهم الأعلام. طبعا هاي كلها مصاريف وتكاليف
1: صحيح
2: اللي تعود بالاقتصاد وضريبة للدولة. فلما كل مدرسة بتستهلك 100,000 شيكل لحدث صغير ليوم واحد، فعندك 6 مدارس بتستهلك 600,000 شيكل، وعد قديش في مدارس بس بإسرائيل. فهذا الاشي بس أخذناه عدول صغيرة، فما بالك في كل العالم. كمان شغل اليوم، احنا بارح لما حضرنا اللعبة بقناة مكان، انت شفت صحفيين من الدولة، الدولة اطلعت من هناك عشان ينقلونا الحدث. طبعا هاي الناس بدها تحاسب معاشات، والمعاشات يدفعوا عليها ضريبة، فطبعا بعود بعائد جدا كبير لدولة اسرائيل. بالنسبة للدول اللي بتستضيف كأس العالم والمنافسة، طبعا احنا بنتذكر قبل 4 سنوات قطر استضافت كأس العالم، وكان حدث جدا جدا كبير وحدث جدا ضخم، وقطر فاجأت العالم بالتنظيم. وكل حد قال انه في اصدقاء كانوا كأس العالم، التنظيم كان هناك جدا رائع، وقطر رفعت سقف الاشياء اللي لازم تعملها الدول المستضيفه، وهم بصير منافسه. منافسه بالتنظيم، سكك الحديد، قطارات. طبعا العالم السنة بيفرق بين المكسيك والولايات المتحدة بكندا عن قطر، لأنه قطر لما حازت أنها تستضيف كأس العالم كانت مجبرة خلال عدة سنوات أنها تقوم بتحضير بنية تحتية مع سكة قطارات، مع شوارع، مع ملاعب ضخمة. اللي المكسيك بما أنها هي استضافت الولايات المتحدة اللي هي البنية التحتية موجودة عندها بالأساس،
1: صحيح من السابق،
2: العائد الاقتصادي راح يكون، كان الإنفاق لقطر هو أكبر من المدخولات المؤقتة. ولكن إذا بننظر للمدى البعيد، المدى البعيد راح يكون اقتصاد جدا كبير لهاي لقطر مثلا. والولايات المتحدة وكندا والمكسيك بما أنه كان عنده كل هاي البنية التحتية، فالعوائد راح تكون جدا سريعة.
1: طيب إذا بدنا نذكر طلع كرة القدم تحديدا، هذا مجال اللي أنت بتعشقه ويعني مارسته، ليش تحديدا كرة القدم كرياضة أكثر واحد يعني تحولت من نشاط ترفيهي لقطاع اقتصادي مستقل؟ ذكرت الوظائف، الاستثمارات، عشرات يعني بيحرك عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى.

0: ملايين المشجعين، في أكثر من 250 لاعب محترف حول العالم بكل الأجيال. عم نحكي على قوة اقتصادية بتنعش مش بس فنادق وطيران وتجارة وعقارات. ليش كرة القدم تحديدا سيد أمير؟
1: كرة القدم هي لعبة شعبية، كل بحبها، الأطفال الصغار الشباب. دخلت كمان كرة القدم النسائية بشكل جدا كبير حول العالم. كرة القدم الكل بعشقها، الكل بمارسها، حتى أولاد الصغار بدخلوا فيها. تنظيم فيها، تشجيع، بلاش ننسى كمان تأثير وسائل التواصل. الأولاد الصغار بتأثروا من جيل صغير، بيشوفوا شخصيات لاعبين ميسي رونالدو. كل مدرسة اليوم فيها ملعب كرة قدم، كل بلد فيها عدة ملاعب كرة قدم. واللعبة هي شعبية، بكون فيها تنافس، كل فريق يمثل بلده، منافسة كبيرة بين الدول.
0: أكثر من أي رياضة تاني يمكن بمفاهيمنا هون،
1: أكثر من أي رياضة تانية، هي الرياضة الشعبية بالعالم واللي الكل بحبها وفيها مواهب. تنساش كمان اليوم مع الزمن عوائد مرتبات اللاعبين هي جنونية،
0: كل سنة صحيح تحسنت وارتفعت وطارت.
1: يعني كلياتنا سمعنا بالسنوات الأخيرة مثلا الدوري السعودي نعم. شو تطور جدا جدا جدا كبير. الدوري السعودي استثمر، فهم انه انا لازم ادفع مشان اقدر اعمل لإلي اسم في عالم كرة القدم. فصفقة رونالدو كانت صفقة جدا جدا كبيرة، وبعد رونالدو اجوا كمان لاعبين. المبالغ اللي تذكر لمرتب رونالدو هو مبالغ جدا خيالية، اللي بتحمس كتير لاعبين يتنازلوا عن حلم ينجحوا بالدوري الأوروبي ويفضلوا يروحوا على الدوري السعودي عشان يتقاضوا مبالغ جدا كبيرة. طبعا بما أنه المرة الجاية حتكون كأس العالم في السعودية، السعودية اليوم بتجهز ملاعب، بتجهز بنية تحتية. السعودية طبعا كل العالم راح يزورها ويشوفها، وأنا طبعا بتوقع السعودية راح تكون في نهضة خلال العشر سنوات القادمة. حتى راح يكون في بيع كتير شقق سكنية، استثمارات لرجال أعمال في العالم. يعني كيف نمط دبي اليوم راح يكون السعودية لها كلمة جدا كبيرة، عندهم مساحات شاسعة وعندهم دخل جدا كبير، فش عندهم مشكلة بالمصاري.
0: فعلا الحدث ممكن ينعكس على المزاج الاقتصادي وثقة الأسواق والمستثمرين.
1: طبعا فش عندها مشكلة اليوم تنفق 400-500
0: صحيح عندها الموارد لأنه 100%
1: مشكلة كأس العالم يجيب لها 100 مليار أو 200 مليار تخسر 400، ولكن العوائد المستقبلية
0: راح تكون أكبر بكثير. فعلا وإحنا راح نتابع هذا الموضوع ونتابع المونديال طبعا من كل الجوانب تبعه، بين المتعة وبين الاقتصاد. السيد أمير أسعد، رجل أعمال، قيادي بارز لتطوير كرة القدم المحلية، مدير خصوصي من شبيبة وأكاديمية كرة القدم، شكرا كنت معنا، يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية. شكرا
0: شكرا شكرا. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وإيهاب عويس. أطيب الأمنيات مني أنا هان شقور من ذات الشمس. تنسوش تحتلنوا تطبيق الشمس. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
1: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
0: ريحتيني، الله يريحك.
1: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: الشمس دائماً.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. في السياق، أفاد مسؤول أمريكي بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف المسؤول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجمات من قبل حزب الله. وإلى لبنان، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية التقارير الواردة من لبنان بشأن استهداف مركبة بواسطة طائرة مسيرة في بلدة تبنين جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بهدف إزالة التهديد. في المقابل، أفادت وسائل أعلام رسمية لبنانية نقلا عن مصدر أمني بأن سائق المركبة قتل في الهجوم. إلى ذلك، رحب حزب الله بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها أدت إلى وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، وأكد الحزب تمسكه بما وصفه بخيار المقاومة، مشددا على رفض أي اعتداء يمس السيادة اللبنانية، داعيا القوى السياسية اللبنانية إلى توحيد موقفها الوطني في المرحلة المقبلة. في سياق متصل، قال مسؤول في حزب الله لوكالة رويترز أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الحزب يرفض الادعاءات الإسرائيلية بشأن ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل نتائج غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه في عدد من الأودية والجداول شمال البلاد، محذرتين من أن السباحة أو دخول المياه في هذه المواقع قد يشكل خطراً على الصحة. وتشمل المواقع التي صدرت بشأنها التحذيرات الحصباني ونهر الأردن في المقطع الممتد من جسر يوسف حتى قلعة عتريت، إضافة إلى بركة المسدسات والجلبون في الجولان ووادي العال وبركة الخروب وطحونة القمح في وادي سلامة وعين خردليت. كما أوضحت الوزارتان أن الفحوصات لم تجرى في بعض المواقع من بينها وادي عيون قرب الحدود اللبنانية ومنطقة الجسر الروماني في الحصباني، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعة المساء والليل. في القدس لهذه الليلة 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود ونلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت إن ولاية حكومة نتنياهو بدأت بانقسام داخلي واستمرت بأحداث 7 أكتوبر وتنتهي بفشل تاريخي في مواجهة إيران على حد وصفه. وأضاف بنت أنه كان سيتصرف بشكل مختلف تماما في إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الدعم الذي حظيت به إسرائيل من الرئيس الأمريكي كان يجب أن يستثمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية. كما قال إن العد التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ عندما يتغير الحكم في إسرائيل، في انتقاد مباشر لسياسات حكومة نتنياهو. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا بعد مشاورات مكثفة على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. في السياق أفاد مسؤول أمريكي بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجمات من قبل حزب الله على حد قوله. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين ميدانيين في حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة. قال إنهما كانا يقودان خلايا مسلحة ويخططان لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وأضاف أن الغارتين نفذتا بدقة بعد اعتبار المستهدفين تهديدا مباشرا للقوات العاملة في القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 5 مواطنين من بينهم طفلان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: très original et tape à l'œil
0: faut

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت إن ولاية حكومة نتنياهو بدأت بانقسام داخلي واستمرت بأحداث 7 أكتوبر وتنتهي بفشل تاريخي في مواجهة إيران على حد وصفه. وأضاف بنت أنه كان سيتصرف بشكل مختلف تماما في إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الدعم الذي حظيت به إسرائيل من الرئيس الأمريكي كان يجب أن يستثمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية. كما قال إن العد التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ عندما يتغير الحكم في إسرائيل، في انتقاد مباشر لسياسات حكومة نتنياهو. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا بعد مشاورات مكثفة على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون

0: رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على بنود مذكرة التفاهم ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. في السياق، أفاد مسؤول أمريكي بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجمات من قبل حزب الله، على حد قوله. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين ميدانيين في حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة. قال إنهما كانا يقودان خلايا مسلحة ويخططان لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وأضاف أن الغارتين نفذتا بدقة بعد اعتبار المستهدفين تهديدا مباشرا للقوات العاملة في القطاع. إلى ذلك، أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 5 مواطنين من بينهم طفلان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات المساء والليل. في القدس لهذه الليلة 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود ونلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت إن ولاية حكومة نتنياهو بدأت بانقسام داخلي واستمرت بأحداث 7 أكتوبر وتنتهي بفشل تاريخي في مواجهة إيران على حد وصفه. وأضاف بنت أنه كان سيتصرف بشكل مختلف تماما في إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الدعم الذي حظيت به إسرائيل من الرئيس الأمريكي كان يجب أن يستثمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية. كما قال إن العد التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ عندما يتغير الحكم في إسرائيل، في انتقاد مباشر لسياسات حكومة نتنياهو. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا بعد مشاورات مكثفة على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. في السياق أفاد مسؤول أمريكي بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجمات من قبل حزب الله على حد قوله. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين ميدانيين في حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة. قال إنهما كانا يقودان خلايا مسلحة ويخططان لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وأضاف أن الغارتين نفذتا بدقة بعد اعتبار المستهدفين تهديدا مباشرا للقوات العاملة في القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 5 مواطنين من بينهم طفلان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعة المساء والليل. في القدس لهذه الليلة 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود ونلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت إن ولاية حكومة نتنياهو بدأت بانقسام داخلي واستمرت بأحداث 7 أكتوبر وتنتهي بفشل تاريخي في مواجهة إيران على حد وصفه. وأضاف بنت أنه كان سيتصرف بشكل مختلف تماما في إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الدعم الذي حظيت به إسرائيل من الرئيس الأمريكي كان يجب أن يستثمر بما يخدم المصالح الإسرائيلية. كما قال إن العد التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ عندما يتغير الحكم في إسرائيل، في انتقاد مباشر لسياسات حكومة نتنياهو. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا بعد مشاورات مكثفة على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال 24 إلى 48 ساعة، وأنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ورفع القيود الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. في السياق أفاد مسؤول أمريكي بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجمات من قبل حزب الله على حد قوله. وإلى قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين ميدانيين في حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة. قال إنهما كانا يقودان خلايا مسلحة ويخططان لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

0: وأضاف أن الغارتين نفذتا بدقة بعد اعتبار المستهدفين تهديدا مباشرا للقوات العاملة في القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 5 مواطنين من بينهم طفلان وامرأة بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات المساء والليل. في القدس لهذه الليلة 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، النقب 20، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود ونلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: سلام أخ، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلام على إذنكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كلنا دي.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

يبدو شعر بسنينك يا جدي.